0: في حال أكيد كل شيء زيادة نحن مش بحاجة له كسعرات حرارية بتكدس كدهون لحتى هالدهون تخدمنا في حال نحن عزنا طاقة.
1: نعم.
0: بينما السيلوليت هو تغيير بالبنية، يعني بيصير في عنا هالتموجات بالبشرة من وراء هالخصفة يلي بتجي جراء نسيج الضام بين الـ يعني الخلايا الدهنية يلي بيخصف وبيخلي يصير عنا هالتموجات على البشرة. سو الجهاز الدهني هو موجود طبيعياً، والسيلوليت هو تغير بيطرق علينا مع الوقت.
1: دكتورة ليلى، ما رأيك إنه نعمل تمرين صح خطأ بالنسبة للسيلوليت؟ أوكي. يعني بتجاوبي بنعم أم لا؟ سنبدأ. السيلوليت يصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من السمنة؟
0: غلط.
1: غلط. الرجال يمكن أن يصابوا بالسيلوليت ولكن بنسبة أقل.
0: صح.
1: خسارة الوزن تزيل السيلوليت نهائيا؟
0: غلط.
1: السيلوليت مرتبط ببنية النسيج الضام أكثر من كمية الدهون فقط.
0: صح.
1: التغيرات الهرمونية قد تزيد من ظهور السيلوليت.
0: التغيرات الهرمونية تزيد؟
1: نعم.
0: من ظهور السيلوليت؟ لا، يعني بالعكس،
1: يعني عندما
0: يعني ظهور السيلوليت بتأثر بالتغيرات الهرمونية.
1: نعم. إذن مش سبب ظهوره هو التغيرات الهرمونية؟
0: بلا بلا.
1: إذن صح.
0: صح. صح صح.
1: شرب الماء وحده يكفي لعلاج السيلوليت؟
0: لا، خطأ.
1: كل الكريمات المضادة للسيلوليت فعالة علميا؟
0: لا.
1: الرياضة تحسن مظهر السيلوليت لكنها لا تزيله دائما بالكامل؟
0: صح.
1: ضعف الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي قد يفاقمان الحالة؟
0: صح.
1: السيلوليت يعتبر حالة شائعة وطبيعية لدى نسبة كبيرة من النساء؟
0: صح.
1: كم هي النسبة؟ 90؟ ما بعرف.
0: حسب المنطقة، حسب الجينات وحسب المنطقة.
1: نعم. التوتر المزمن والتدخين قد يؤثران على جودة الجلد ويزيدان من وضوح السيلوليت؟
0: صح.
1: بعض الإجراءات التجميلية تعطي تحسناً مؤقتاً فقط وليس دائماً؟
0: صح.
1: رح نحكي عنه.
0: صح.
1: انخفاض الكولاجين مع التقدم في العمر قد يجعل السيلوليت أكثر وضوحاً؟
0: أكيد.
1: ليس كل الدهون الموضعية تعتبر سيلوليت؟
0: مش دهون موضعية غير السيلوليت.
1: نعم. أخيراً، وسائل التواصل الاجتماعي تخلق أحياناً صورة غير واقعية عن الجلد المثالي.
0: صح.
1: ما رأيك؟
0: 100% عن كل شيء.
1: إذن في نهاية الجزء الأول وقبل أن نأخذ أسئلة مستمعينا، بأي علاجات تنصحين؟ ذكرنا المستحضرات الموضعية لا تعالج المشكلة. اليوم هناك تردد حراري، ليزر، موجات صوتية، ميدوسيرابي وتحفيز ميكانيكي. بماذا تنصحين لحل المشكلة؟
0: أول شيء منغير اللايف ستايل. أما بالنسبة للعلاجات، كل شيء كمساج يعني أو لتحرك الدورة الدموية أو حتى راديو فريكونسي عنده مفعول مؤقت
1: يعني يدوم شهر،
0: يدوم طالما عم تعمل العلاجات ممكن.
1: نعم.
0: هيدا شيء ساعد، بس أكيد بينصحوا أنه خلال العلاج نكون نحن عم ننتبه، عم نخفف الوزن، عم نعمل رياضة، بس أكيد المساج يعني بيساعد، بس ما بيروح.
1: لا يحل المشكلة.
0: لا. لا. يعني هيدا الشيء بيساعد. الحلول يلي ممكن تخفف بطريقة إذا بدك أكتر من مؤقتة موضوع السيلوليت، أكيد الجراحة في محلات في دمبلز، يعني لازم نشيلها نستأصلها. نعم. لحتى ترجع البشرة تصير
1: لا تعود أملس.
0: لا تعود بهالمكان. وأكيد كل العلاجات يلي أكيد الموضوعية يعني بالحقن بالإبر يلي بتحسن بتحفز الكولاجين.
1: نعم. إذن هناك علاجات جديدة.
0: صح.
1: اليوم
0: هلأ في علاجات جديدة، كل الأشياء منسميها نحن بايو ستيمولنتس، حسب
1: محفزات يعني للإلاستين للكولاجين.
0: صح. كل شيء بيحفز الكولاجين مثلا مثل الإكزوزومز. هلأ في أشياء بتجي خليط أكتر. يعني في بابتايدز، إكزوزومز، البابتايدز كمان كتير مهمين.
1: ما رأيك بسكيلترا؟ سكيلترا مشان
0: هي بتحسن مظهر بهالمنطقة. كل شيء نحن بس ما بنقدر نحن نضمن 100% انه يصير عنا يعني سطح
1: ملساء.
0: صح صح. سو كل شيء بحفز الكولاجين، حتى فينا نحن بالفيلر نعبي هالفراغ، هي لانه مثل ما حكينا مثل خسوف. بس اذا بدنا نعالج السيلوليت وبدنا نحسن المشكله، يعني بدنا نعالج المشكله بدنا نحفز الكولاجين بهالمنطقه. يعني مطرح ما خسرنا كولاجين وخسف النسيج الضام، نرجع نحن منعبي كولاجين لحتى بالقليل نخفف التدهور، لما يصير في عنا سيلوليت بطريقه

0: بسرعة مع الوقت. تقدر نحن
1: وذات مظهر أبشع أكيد.
0: مزبوط. يعني فينا نحن مثل يعني هالسيارة نازلة بالنزلة فينا نحط لها فريمات
1: أكثر أمكنة تظهر فيها السليوليت، هل هي الأرداف والمؤخرة؟
0: الأرداف والمؤخرة، الساقين والبطن كمان، لأنه هناك بيصير في توزيع للدهون من وراء الهرمونات.
1: نعم.
0: يعني هي هيدي التكوين، تكوين النساء
1: جيني،
0: هذا التكوين الجيني صح، الهرموني.
1: نعم.
0: صح.
1: شكرا دكتورة ليلى لحود على كل هذه المعلومات الهامة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اليوم أكثر. طبعا الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك، يعني علم الأمراض والطب الوقائي، وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. ستردنا الأسئلة على رقم الواتساب التالي 00336072949972، على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت الفيسبوك لايف، على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00 33 96 33 23 34. شكرا مجددا دكتورة ليلى، شكرا لك ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، شكرا لكم مستمعين على المتابعة والتفاعل الدائم مع كل حلقاتنا. تحية كبيرة لكم، عودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ليلى لحود الاختصاصية في علم الأمراض والطب الوقائي معنا هنا في استوديو البث المباشر. شكراً دكتورة ليلى لحود على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. وسنبدأ بأخذ الأسئلة التي وصلتنا. سنبدأ من سوريا مع هذا السؤال من هنا. كتبت لك بتقول لك مساء الخير، هل الاستحمام بالماء البارد يساعد على شد البشرة والحفاظ على نضارتها؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك يا هنا، أول مرة تكتبين لنا، سعداء بك. شكرا.
2: أكيد الماء البارد كتير صحي للبشرة، إذا نعم. بتقدر كتير منيح، أكيد أحسن. الحمام البارد صحي أكتر بكتير من الحمام السخن للبشرة.
1: نعم شكرا. نواصل معك، ورسالة صوتية وصلتنا من لبنان نستمع إليها.
3: مساء الخير، يعطيكم العافية، معكم مستمع دائم من لبنان. أنا حابب أسأل الدكتورة إذا الدراجة الهوائية بتفيد بمكافحة السلاليت؟ شكرا.
2: أكيد هي تعتبر رياضة بتحرك الدورة الدموية بشكل كتير كبير، لأنه البايكينج بنعتبره مثل الكارديوفاسكولر اكزرسايز، يعني هيدي رياضة أكيد بتساعد بتحريك الدورة الدموية، بتخفف السيلوليت. صح.
1: نعم شكرا دكتورة ليلى لحود على الإجابة، وشكرا لمستمعينا. نواصل معك ونستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من فرنسا.
4: أهلا بك سيدة سونيتا، وأهلا بفريق العمل، وشكرا على استضافتك للسيدة الدكتورة المختصة في الجلد. سؤالي هو أنني أعاني من حكة مفرطة في كامل الجسم بما فيه العينين والشعر الرأس واليدين والرجلين، كل جسمي أصبحت أعاني من حكة لا أتحملها، لست أدري ما السبب. زرت الأطباء المختصين في اختصاصات متعددة ولحد الآن لم أجد حلا. شكرا.
2: أوكي. كتير مهم يكون في فحوصات للحساسية، يعني بدها تعرف فيه إذا في نوع حساسية، إذا عم تاخد دواء جديد. وأكيد كتير مهم كمان تشوف طبيب اختصاصي، طبيب يعني هيماتولوجي، طبيب اختصاصي بأمراض الدم، حتى نعرف إذا في أنواع خلايا بالدم بتتكاثر. وممكن يكون بنمط الحياة، يمكن عم تاخد حمام كتير سخن، لأنه هذا شيء بيزيد احتمال الحكة. ونتأكد كمان إنه ما في أنواع حشرات أو شيء موجودة يعني بالسرير أو بالبيت أو شيء، يعني هيدي أكتر أمور ممكن تؤدي للحكة المفرطة
1: في كامل الجسم، على كامل فروة الرأس.
2: ممكن يكون أنواع حشرات موجودة، في حساسية على، يمكن أكيد على الأكل أو على الحيوانات أو على الغبرة، شيء موجود هي باللبس، بالمستحضرات الغسيل التياب أو مستحضرات هي بتستعملها، لأنه بكفي أنه هل الاحتكاك مع هالنوع اللي عم بيسبب لها حساسية يوميا ممكن يؤدي للحساسية المفرطة. سو أكيد بدها علاج تتقدر، لأنه هيدا الشيء كتير مزعج. وتاني شيء نتأكد أنه ما في أمراض بالدم، هيدا كمان واحدة من الأسباب اللي بتأدي أوقات لها الحالة.
1: شكرا دكتورة ليلى، شكرا لمستمعتنا في فرنسا. ننتقل إلى سوريا مجددا. مساء الخير إليك ولضيفتك الكريمة، شو هالبرنامج كل يوم موضوع جديد، شكرا لجهودكم.
2: شكرا
1: على القليل مستمعنا عم بيعرف عم نغير موضوع كل يوم. إذن دكتورة، أنا وزني 78 رحت لعند الدكتور طلب مني نزل وزني ليصبح 62 وأنا عندي بمنطقة البطن سيليوليت مع أني أمارس الرياضة بين الحين والآخر بشو بتنصحيني وشكرا جزيلا.
2: بهالحالة إذا خسر هو الدهون الموجودة ببقية المناطق بالجسم بيقدر يلجأ للحقن بالإبر بهالمنطقة بتحسن مظهر الجلدة وهني بيجوا مثل 5 أو 6 جلسات ما في ألم أبدا وكمان الكلفة منا عالية بيعملون 2 أو 3 بالسنة أكيد بيكون بعده عم بيتابع النظام الغذائي والرياضي السليم.
1: نعم شكرا جزيلا. ننتقل إلى السودان دكتورة ليلى لحود وسؤال يأتينا من مستمعينا هناك. مساكم سعيد، أجمل التحايا للدكتورة ليلى لحود ولك سونيتا. شكرا. سؤالي هو هل أفضل للأشخاص الذين أعمارهم تحت سن 40 أن يجروا فحص دوري مرة في السنة لجسمهم؟ وسؤال آخر، هل فعلا شرب الكحول بالنسبة للجنسين هو عبارة عن ترويح النفس؟
2: أكيد تحت عمر 40 بالقليلة مرة بالسنة في حتى في فحوصات تانية كمان لازم تنعمل.
1: أي فحوصات تطلبين أنت؟
2: يعني
1: مثلاً
2: تحت عمر 40 عم نحكي بين 30 و40، حسب كمان شو في بالعائلة أمراض وحسب كمان بالوراثة ونمط الحياة. أوقات بنطلب عند الستات الفحص الشعاعي للثدي حتى تحت قبل عمر 40 لأنه عم نشوف حالات نحن بعمر 30، وللرجال كمان بنطلب كمان تشيك أب القلب يعني فحوصات كمان تتأكد من صحة القلب لأنه أوقات عم نشوف حالات من الموت الفجائي. سو حسب إذا وكمان حسب الوزن والضغط ونمط الحياة يمكن كمان غير نعمل أمور زيادة بفحص الدم تنستبق موضوع السكري ارتفاع الضغط. يعني هاي هي الأمور يلي أهم شيء عامة نعملها. وأكيد حتى واحد يعرف بأي اتجاه أكتر بده يروح بيعمل فحص الجيني وبيقول له هو وين نقط ضعفه، ساعتها بيركز مثلا يمكن يضطر يعمل نادور للكولون واللي هو ما بننصح فيه، مش ما بننصح فيه بس اجمالا ما بنعمله قبل 40، بس في حالات ممكن نعملها يطلب حسب فحص الجيني. صح.
1: نعم. والسؤال الثاني عن الكحول إنه هي جيدة للتربية عن النفس؟
2: أكيد إذا الكحول بطريقة معتدلة، يعني إذا للنساء بحق لهم 3 كاسات يعني بالأسبوع، للرجال 5 بالأسبوع، بهالحالة إذا هيدا الشيء بيساعد للاسترخاء أو بيروق بيخفف التوتر ممكن يفيد. أكيد بنقى إشياء فيها سعرات حرارية قليلة ومنتأكد إنه الشخص ما عنده حساسية على نوع معين بنقى نوع الكحول يلي بيناسبه. أكيد ما في ضرر من الاعتدال بالكحول.
1: هل صحيح النبيذ الأحمر جيد في مضادات
2: ريسفيراترول؟ أكيد بيساعد، بس أكيد ما يكون شخص ما عنده مايغرين مثلا أو كمان نتأكد أنه نوع النبيذ كمان يكون جيد حتى ما يصير فيه صداع أو ما يصير فيه كمان دقة قلب سريعة أو حتى بيزيد أوقات الالتهابات. سو إذا النبيذ أحمر جيد، النبيذ ما فيه كتير قد سعرات حرارية قد الهارد ليكر، سو كمان ايه مش غلط.
1: شكرا. نواصل معك وننتقل الى سوريا مجددا مع مستمعتنا عواطف بتقول شكرا جزيلا لك للدكتورة وللطاقم. ما هي اهم النصائح لعلاج حب الشباب؟
2: أول شيء في فحص دم حسب العمر كمان نتأكد أنه ما في تغييرات هرمونية. والروتين اليومي يعني بده يكون حسب كمان قدي الحالة متقدمة، يمكن بس نكتفي بالعلاجات الموضعية ويمكن نضطر أوقات نعطي أنتيبيوتيك، أوقات نضطر نعطي يمكن آيزوتريتينوين. دونك حسب الحالة إجمالا بدها تتأكد أنه عم بتنظف الوجه مظبوط، عم تحط العلاجات الموضعية، تأكد كمان أنه تحط الواقي الشمس، ونشوف السيرة يعني الطبية إذا في مشاكل بالهرمونات إلى آخره.
1: شكرا. ننتقل إلى السويد مع هذا السؤال من مستمعة في سن 40 منفصلة عن زوجها تتساءل لديها حبوب عميقة مثل الدمل مؤلمة بالخدود والدقن والرقبة، ولما تروح بضل في أثر على الوجه كندبة، ما السبب وما الحل؟
2: ايه هيدا اكني بيكون هيدا كمان سيفير يعني ويمكن اوقات بيصير في عندها تكيسات وبيصير في ندبات لازم تاخذ علاج
1: من العمر.
2: ما تتاخر لازم تاخذ علاجات يعني اكيد بالقليله انتي بايوتكس وحتى وقت يعني تتعافى من هالحبوب كلها بتعمل علاجات لحتى تخفف مظهر الندبات كمان يعني في هلا بالاكزوزومز كل شيء بحفز الكولاجين بيحسن المظهر.
1: شكرا دكتورة ليلى. ومستمعنا بسام كتب إلينا من لوكسمبورغ بيقول أين يتوضع الوزن الزائد والسمنة لدى الرجال ولدى النساء؟
2: حسب الشخص من شخص لآخر كل حدا عنده نقاط ضعف أكثرية الأوقات بوسط
1: بالبطن
2: أكثر شيء
1: السمنة الوسطية
2: عند النساء أو عند الرجال وهيدا أخطر نوع دهون لأنه هيدا بيكون يعني مش عم نحكي عن دهون يلي تحت البشرة في بيصير في تكدس للدهون بين الأعضاء هيدا أكثر شيء بيأثر على الكبد بيأثر على كل الأعضاء وبيأثر على الشرايين وعلى القلب وهيدا كتير خطير.
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال وصلنا من العراق هذه المرة تحية لك وللدكتورة ليلى لحود. يا ترى لماذا قد يزداد مظهر السليوليت أحيانا حتى بعد فقدان الوزن السريع؟
2: لأنه قلنا الكولاجين إذا نحنا ما عم ننتبه لنوعية الكولاجين ومع العمر وقلة الرياضة وراثيا وأرمونات وحبس مياه ستريس توتر أو حتى كمان مشكلة بنظام الأنسولين هيدا كله ممكن يؤدي لسيلوليت. وفي شغلة كتير مهمة ما سكرناها بعد هي العضل يعني نحن وقتها مع العمر بنخسر عضل وقتها هالشكل يعني الأرداف مثلا إذا خسروا عضل بتخسف البشرة أكتر دونك مش بس بدنا نعمل رياضة مثل المشي أو إشياء كارديو فاسكولر السؤال اللي إجينا عن الدراجة الهوائية هيدا الشيء أكيد بيفيد بحسن الدورة الدموية بس إذا بنعمل كمان رياضة بتحافظ على العضل وبتربي عضل بخفف كمان مظهر السيلوليت يعني بشكل كتير مهم.
1: نعم إذا هو بنية
2: مسل تريننج صح
1: نعم يجب أن نبني العضلات مجددا
2: صح.
1: نتوجه إلى قطر الآن مع هذا السؤال. تحياتي لكم، أود أن أعرف كيف يمكن إزالة دهون البطن. هل أصعب شيء دهون البطن؟
2: في أصعب شيء دهون البطن.
1: نعم.
2: إذا بس موجودين دهون يعني إذا هو عنده زيادة دهون بس بمنطقة البطن حالة بتكون صعبة إجمالا. نعم. إذا واحد عنده دهون بكل الجسم بيخسر دهون بطريقة سريعة.
1: نعم.
2: في كتير حالات بنخسر دهون من بخف وزننا بس بتبقى الدهون بمنطقة البطن هيدا أصعب شيء.
1: نعم.
2: رح أعطيه كم شغلة يعني هيك بيساعدوا. إذا فينا نقفل عشاء 4 أو 5 مرات بالأسبوع وأكيد ما نتعشى بعد الساعة 8 يعني نحنا نحترم الكورتيزول. الكورتيزول الهرمون اللي بيحرق بيوقف الساعة 8 عشية ما بعد في عنا هالهرمون اللي بتحرق سو نحنا بعد 8 عشية ما لازم ناكل شيء نهائيا.
1: كل ما نأكله نخزينه
2: صح. وكل النشويات بعد 6 عشية كمان نتفادى نشويات المساء. إذا بيقدر يعمل 14 ساعة من دون أكل يعني فاستينج من الساعة 8 للساعة 10 يعني ما نتروق الفطور مش قبل العشرة. كمان يلتزم بثلاث وقعات شرب المي بكترة. في أشياء بتساعد كمان تصرف المي بالأكل يعني بالأكل كمان نتفادى الملح إلى آخره. وأكيد الرياضة الهرولة أو المشي أكتر شيء بيساعده كمان يشيلوا هالدهون. وإذا بقي في مناطق كتير صعبة يعني ريزيستنت فات وعن جد تكوين الجسم بطل فيه بقلبه دهون زايدة عن المعدل بنقدر نعمل ساعتها حقن بالإبر مثل بالكافيين وأمور تانية بتذوب هالدهون موضعيا.
1: شكرا دكتورة ليلى لحود. ننتقل إلى اليمن مع هذا السؤال. تحية لكما. ما هي الأعشاب التي تقوي الرجل من الناحية الجنسية؟ وألف تحية.
2: هلا أنا مني طبيب
1: أعلم ولكن طب وقائي. حكينا طب وقائي عن العملية.
2: يعني في ما في دراسات علمية على هذا الموضوع. بس كأعشاب يعني صراحة أنا ما يعني علميا ما بقدر أعطي جواب على هالموضوع.
1: كل الأطباء دكتورة ليلى يعني لا أحد يعطي وصفة عشبية.
2: هيدا شيء كتير كتير نسبي وكتير كمان يعني subjective. هيدا الشيء بيرجع
1: أوقات ولا نعرف من أين تأتي العشبة. هناك أعشاب أيضا سامة.
2: نعم. فيه الواحد يشرب يمكن فنجان ينسون ويحس بالطاقة إذا أنا قلت له أنه هيدا
1: زنجبيل.
2: هلأ أنه أكيد النظام الغذائي بضل لازم يكون سليم. الرياضة بتقوي النشاط الجنسي أكتر بكتير
1: من أي شيء
2: من أي أعشاب
1: لأنه تحسن الدورة الدموية.
2: صح. لأنه كمان أوقات بتكون المشكلة نفسية.
1: نعم فتحسن أيضا الأندورفين.
2: بس أعشاب يعني عندهم ما في دراسات
1: رح نقول له مارس الرياضة.
2: مارس الرياضة صح.
1: شكرا دكتورة ليلى. نواصل معك وسؤال من السودان. هل فعلا الوشم مضر ببشرة الجسم ويسبب سرطان الجلد على المدى البعيد؟ يعني عم نشوف وشم على كامل الجسم.
2: هلا الوشم ما بيزيد نسبة السرطان قد الشمس.
1: نعم.
2: لأنه الوشم هو عم بتحطي أنت مثل بيجمنت بقلب البشرة.
1: نعم.
2: هيدا الشيء يعني المشكلة بالوشم هو واحد يلقط التهابات من الوخز بالإبر. بس ما على علمي في دراسة بتفرجي أنه يلي عنده وشم عنده احتمال أكتر لسرطان الجلد. لا.
1: نعم شكرا. نواصل معك ومن العراق. هذا السؤال. أرجو من الدكتورة توضيح فكرة كثرة شرب المياه تسبب زيادة في دهون البطن. هل هذا صحيح وشكرا لكم.
2: لا شرب الماء زيادة. نعم. يعني لترين أو ثلاثة حسب الوزن وحسب الحركة وحسب الطقس. هيدا الشيء بالعكس بيحرك بيخفف انحباس الماء. يعني نعم. لازم يكون في هايدريشن. المينيموم هو كوبين من الماء قبل كل وجبة. هيدا الشيء يعني المينيموم. وأكيد قد ما في كل ما نحن نشرب مي محلها لأنه نحن نأخذ المي كمان من سوائل من غير أمور. نعم. سو نحن بحاجة لليترين أو ثلاثة حسب أكيد الطقس حسب الحركة حسب كل شخص. بس أقل من هيك مش مفروض.
1: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا من سوريا مجددا. ما رأي دكتورة ليلى لحود بأخذ أدوية التنحيف كالأوزامبيك والمونجارو للتخلص من الدهون في الجسم وشكرا. إذن
2: في عنا مشاكل مع هالأدوية. يعني تنوصف يعني هيدا الدواء خطيرة. أكيد في أعراض جانبية خطيرة. وبعدين يعني ما بدنا ننطر نتيجة سريعة لأنه عن جد في مشاكل كبيرة عم بتصير مع هالأدوية. غير أنه شكليا هالأشخاص عم بيصير عندهم شكل مرضي يلي عم ياخدوا الأوزامبيك. وفي أشخاص عم ياخدوا هالأدوية وما عندهم بدانة. سو بدنا نحدد نحن إذا كرمال 2 كيلو أو 5 كيلو أكيد مش مقبول. لأنه نحن بالعلم ما منعطي دواء إلا ما ندرس أنه الإفادة أو الضرورة بدها تكون أكتر بكتير من المخاطر. نعم. هلا في اشخاص ما بدهم يلجأوا للجراحه وعندهم خطر يعني من الدهون الزايده خطر على القلب خطر من الامراض خطر من الجلطه. بهالحاله اكيد نحن بنقول لهم ياخذوا هالادويه التنحيف اذا جربوا كل الامور وما مشي الحال.
1: صح. نعم. شكرا. وسؤال ياتينا من البحرين. تحيه لك سونيتا ولي دكتوره ليلى لحود. هل من الممكن ان تسالي دكتوره ليلى إذا كانت تحبذ عملية شفط الدهون وإذا كانت الدهون ستعود بعد عملية الشفط وشكرا.
2: في حالات إجمالا بهالحالات بتكون كرمال التجميل. إذا الشخص نحيف في خطر. وإذا الشخص كمان كتير عنده بدانة كمان في خطر.
1: يعني ممكن يصير
2: في فات أمبوليزم.
1: نعم.
2: يعني في عنا خطورة. هيدي شفط الدهون منا بهالسهولة. بس أكيد في حالات يلي يعني in between ممكن يلجأوا لشفط الدهون لأنه بيكون في عندهم دهون مكدسة بطريقة يعني كتير إذا بدك مزعجة لشكل الجسم، وما في شيء بيفيد بهالحالة، ساعتها بيلجأوا لشفط الدهون، بس أكيد بده يكونوا صحيا ما عندهم مشاكل لأنه هيدي العملية منا من دون أي خطورة.
1: نعم، شكرا دكتورة ليلى. نتابع معك وسؤال يأتينا هذه المرة من الجزائر. ما هي الفاكهة والخضار التي تنصح بها دكتورة ليلى للتخفيف من دهون البطن؟
2: كرمال البطن.
1: نعم،
2: اجمالا الخضار كلها، كل شيء اخضر، كل شيء ملون بيساعد، وبدنا نخفف الاشياء اللي بتزيد الاحتباس المي، يعني مثلا البندوره بتزيد احتباس المي، بس كل شيء مثل فيها الياف، الورق الاخضر مثل السبانخ، البروكولي، هيدا كتير منيح. واجمالا ما عندنا مشكله بانواع الخضار. اما بالنسبه للفواكه بدنا ننتبه لكميه الفركتوز يوميا، يعني بحق له كل شخص ب 2 أو 3 بورشن. الفواكه اللي فيها فركتوز قليل، يعني منحب أكتر نحنا الباريز، يعني كل شيء مثل التوت، الفراولة مثلا، الفريز، الرمان،
1: كل هذه العائلة.
2: بس أكيد بنتبه للكمية، يعني كمية الفواكه كتير مهمة. في فواكه مثل العنب، التين، حتى الأناناس، المانجا، فيهم سكر زيادة، بس بدنا ننتبه لكمية الفركتوز اللي عم نخدها من الفواكه. أما بالنسبة للخضار، الخضار فينا نخدها مع كل وقعة مسلوقة أو منية، كله هيدا بيفيد.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتورة ليلى لحوت. سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونت كارلو الدولية. نتمنى لك إقامة سعيدة.
2: شكرا.
1: في باريس وعودة ميمونة إلى لبنان. شكرا لك ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، شكرا لكم مستمعينا على التفاعل الرائع مع حلقتنا اليوم. تحية كبيرة لكم، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، ستكون الأخيرة من البث المباشر لهذا الأسبوع. أتمنى أن تكونوا على الموعد. صحة مستدامة لكم جميعا. باي باي.

0: مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد ونرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية. فترة بث مباشر تستمر معكم من اللحظة وحتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
0: ورولا أبي حيدر.
1: صباح الخير رضا.
0: صباح النور رولا، كما سيتناوب معك يا زميل نبيل شوفان في تقديم نشرة الأخبار.
1: شيرين ناصر ستكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة.
0: سليم فريني معنا في التنسيق وزكريا أبو يحيى على الهندسة الصوتية. والبداية بنشرة إخبارية مفصلة هي معك رولا.
1: ونستهل النشرة بالعناوين: ترامب في الصين وحرب إيران تخيم على الزيارة، نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع إيران وأبو ظبي تنفي، 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان، النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي. لنا وقفة في نهاية النشرة أيضا مع مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين مساء أمس على متن الطائرة الرئاسية، حيث حظي باستقبال رسمي واسع قبيل انطلاق قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. اليوم من المنتظر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة التي تستمر يومين ملفات الحرب في إيران والرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان. المزيد مع شيرين ناصر.
3: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وألان ماسك، وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناص بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية بانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة، منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية، إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفي مقابلة بثت على فوكس نيوز قال من جانبه أن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. كما قال الدكتور سعد عبد الله الحامد المحلل السياسي والخبير في النزاعات الدولية، رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن القمة الصينية الأمريكية لها رهانات كبيرة ليس فقط على العلاقات الثنائية وإنما على ملفات الشرق الأوسط وملف إيران بالتحديد، كما قال متحدثا لوهيبة خدش:
4: عندنا تأثير كبير لدى الجانب الأمريكي يعني بشكل عام، نقاط القوة، الهيمنة المالية، الدولار والعملة الأقوى عالميا، والنظام المالي مرتبط بواشنطن، العقوبات الأمريكية مؤثرة جدا بالنسبة للجانب الأمريكي، كذلك التفوق العسكري، شبكات التحالف. الصين أيضا لديها قوة صناعية، لديها تأثير كبير في الأسواق وأدوات اقتصادية طويلة، صبر استراتيجي كبير لدى الصين، ذلك يلقي بظلالها أيضا على حرب إيران من خلال علاقة إيران بالصين. الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني بشكل غير مباشر عبر ترتيبات التفافية على العقوبات الأمريكية. الولايات المتحدة الآن ترى بأن أي عقوبات على إيران لن تنجح بالكامل دون تعاون الصين وبكين، وبكين قادرة على يعني تحقيق الضغط الاقتصادي على طهران كحليف.
1: سعد عبد الله الحامد المحلل السياسي والخبير في النزاعات الدولية. والإمارات العربية المتحدة نفت ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للبلاد مؤخرا، بعدما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات. مكتب نتنياهو أفاد بأنه في خضم عملية تأهيل الأسد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة

0: سرية إلى الإمارات العربية المتحدة والتقى برئيس دولة الإمارات. أسفرت هذه الزيارة بحسب مكتب نتنياهو عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. زياد حلبي من القدس.
1: تزامن الكشف مع تقارير كانت تحدثت عن زيارتين سريتين لرئيس الموساد ديفيد بارنيع إلى الإمارات لتنسيق ملفات أمنية، وتثير هذه المعلومات عدة تساؤلات داخل إسرائيل، من بينها كيف جرت رحلة نتنياهو الجوية في ظل إغلاق شبه كامل للأجواء من دون أن ترصد أو يكشف عنها، ولماذا زار منطقة بهذا القرب من إيران، وما إذا كان تخلل الزيارة اتفاق على نقل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى الإمارات. كما يلفت الانتباه أن الرئيس الإماراتي كان قد استقبل علنا في السابق مسؤولين إسرائيليين خاصة من المعارضة مثل نفتالي بنت ويائير لابيد إلى جانب عدد من الوزراء، بينما لم يعلن حتى اليوم عن أي لقاء رسمي مع نتنياهو، رغم أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الاتصالات والاجتماعات بين الجانبين لم تتوقف خلال السنوات الماضية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وإسرائيل كثفت بالأمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. قالت مصادر مطلعة إن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، وردت الكويت بغارات أيضا على البلد نفسه. هذا ويعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم لمنح الثقة لتشكيل الحكومة، حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع أجواء التفاؤل حول قدرة الزيدي على تشكيل حكومة عراقية قوية. التطورات والمستجدات في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
2: تراجع أجواء التفاؤل حول تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي استندت إلى ثلاثة أمور سياسية: وجود تحفظ إيراني حول الزيدي بسبب تصريحات قال فيها إنه يعتزم إبعاد العراق عن الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. الأمر الثاني الانزعاج الأمريكي من الزيدي لأن خطته لنزع سلاح الفصائل العراقية تستثني الحشد الشعبي. والأمر الأخير يتعلق بخلافات شديدة بين الزيدي والإطار الشيعي بسبب إصرار الزيدي على استبعاد الأحزاب الشيعية الكبيرة عن وزارة النفط لتجنب العقوبات الأمريكية. التطور الجديد الذي زاد من أجواء عدم التفاؤل إعلان حزب الله العراقي أنه سيقاطع جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الزيدي في ظل معلومات عن فشل محادثات أجراها الزيدي مع فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية حول ملف نزع السلاح. رئاسة البرلمان العراقي أعلنت أنها ماضية في عقد جلسة منح الثقة للمنهاج الوزاري وتشكيلة حكومة الزيدي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: قالت القوات المسلحة الملكية المغربية إن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ 2 مايو في منطقة كاب درعا، وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقد جنديين أمريكيين في أثناء المشاركة في مناورة الأسد الإفريقي العسكرية المشتركة. إلى السودان، حيث تشهد قوات الدعم السريع موجة غير مسبوقة من الانشقاقات. طالت قادة ميدانيين بارزين في تطور يعكس تصاعد التوترات القبلية وتراجع التماسك الداخلي. حازم حماد.
3: تشهد قوات الدعم السريع موجة انشقاقات غير مسبوقة كشفت حجم التصدع داخل بنيتها القبلية والعسكرية. فقد غادر القائد البارز علي رزق الله السافنة صفوفها بعد خلافات حادة مع القيادة، وهو الذي لعب دورا محوريا في جلب المرتزقة من جنوب السودان وتشاد والنيجر وتأمين خطوط الإمداد. وتزامن ذلك مع انشقاق اللواء النور آدم القبة أحد مؤسسي القوة احتجاجا على هيمنة عبد الرحيم دجلو على التسليح والتموين والمرتبات. قبليا فجر هجوم مستريح غضب أبناء المحاميد الذين يشكلون عمود القوة ودفع قادتهم إلى الانسحاب ورفض مهاجمة أهلهم. ميدانيا استسلمت مجموعات في كردفان وانضم أبكر ميري وقوته للجيش، كما أعلنت حركة شجعان كردفان فك ارتباطها. هذه الانشقاقات تضعف القيادة المركزية وتفتح ثغرات ميدانية يستفيد منها الجيش، فيما تتزايد الضغوط الداخلية على الدعم السريع مع تراجع الروح المعنوية واتساع الانقسام القبلي.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة.

0: حق سراحه تحت إشراف قضائي.
1: والآن إلى مهرجان كان.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: بالأمس عرض فيلم التخلي خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة 79 من المهرجان، وتزامن عرضه مع انطلاقه في الصالة السينمائية الفرنسية. ميشا خليل.
3: فيلم التخلي للمخرج الفرنسي فانسون غارونك يتناول الأيام الأخيرة التي سبقت اغتيال الأستاذ الفرنسي سامويل باتي على يد متطرف إسلامي في عام 2020. يروي العمل كيف بدأت المأساة خلال حصة في التربية الأخلاقية والمدنية عرض فيها الأستاذ على طلابه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهذا ما أدى إلى تصعيد كانت نتيجته حملة كراهية واسعة انتهت بهذه الجريمة المروعة. لكن رغم جودة الفيلم واحترامه لذاكرة سامويل باتي، يرى كثيرون أن توقيت عرضه يطرح سؤالا أخلاقيا حول استغلال المأساة لأغراض سينمائية وإعلامية، خصوصا وأن القضية لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الفرنسية. أما عروض المهرجان هذا المساء فمتنوعة، منها فيلم الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوف، وفيلم قصص موازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ترامب في الصين وحرب إيران تخيم على الزيارة، نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع إيران وأبو ظبي تنفي، 22 قتيلاً في غارات إسرائيلية على لبنان، النيابة الفرنسية تطلب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي.
4: شكراً لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن الرياض تبدأ أحوال الطقس.
4: نعم، الأجواء صافية تماما في العاصمة السعودية، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في الكويت. في المنامة أيضا الأجواء صافية مع 31 درجة مئوية، أجواء صافية في الدوحة، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. في مسقط أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية. وفي صنعاء الطقس طقس غائم تماما نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية.
1: ترامب يقلل من دور الصين لكنه يحتاج إليه لإنهاء الحرب مع إيران.
4: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
5: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء حرب إيران، وقبل وصوله أمس إلى بكين لعقد محادثات مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل صراع يعرقل حاليا حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن غالبية المصادر والمراقبين تعتقد العكس، إذ أن واشنطن احتاجت سابقا إلى تدخل صيني لدى طهران مطلع نيسان أبريل الماضي للحصول على وقف إطلاق النار. كما أن محادثات ترامب

0: والبرتغال وصربيا وسلوفاكيا.
1: شكرا لك محمد أبو شيبة.
2: الفلسطينيون يحيون الذكرى 78 لنكبته.
1: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
3: أعلام فلسطينية وأعلام سوداء رسم عليها مفاتيح العودة، خطاط فلسطينية لفت الأكتاف، طبول وأجيال مختلفة اجتمعت وسط مدينة رام الله إحياءً للذكرى 78 للنكبة، كل يحمل اسم قريته ومدينته المهجرة والمدمرة.
4: الفالوجة 48
5: من بيت جبريل
6: من العباسية.
3: يدرك الفلسطينيون نكباتهم المتتالية وهم يعيشون أكثر أيامهم وجعاً وسط الإبادة المستمرة في غزة والتهجير في القدس والضفة والاستيطان والاستيلاء على الأرض.
7: بأي ظروف بتمر النكبة هذا العام؟
8: بظروف أصعب من ظروف 48 على كل الشعب الفلسطيني صدقا.
9: المجازر اللي صارت ما صارت في محل ثاني، العالم كلها بتفرج علينا، احنا اصحاب ارض اصحاب حق، احنا مش قادرين نصل من بلد لبلد، بلدنا هذه محشورين محبوسين، المستوطنين بيذبحوا بيقتلوا بياخذوا اراضي يخلعوا في الزيتون، هم يرجعوا محل ما جوا بس
10: خلص. بكدي 78 عام متهجرين ولليوم متهجرين، بدنا نتحرر.
11: النكبة هي مش إشي صار وخلص في حياة الشعب الفلسطيني، النكبة إحنا كجيل رابع أو جيل ثالث قاعدين بنشوفه يوم بيوم.
3: يزداد الحال وجعاً ويزدادون تمسكاً بحقهم.
11: هي قضية وجود هذا الشعب اللي اسمه الشعب الفلسطيني، مش عم يسمح له العالم إنه يكون ويعيش على أرضه، أرضه التاريخية. بعد الإبادة بعتقد ولا حدا مهما صار فيه هنا رح يتخلى عن شبر من هاي الأرض.
4: إن جئتي إلى أي مخيم وسألت أي طفل في المخيم من أين أنت؟ صدقيني لن يقول لك أنا لا من مخيم الفوار ولا من الجنزور ولا من بلاطة ولا من جباليا، سيقول لك اسم بلدته المهجرة. إن كانت الفالوجة، ذكرينا، راجل المنشية، عكا، حيفا، يافا، هذا مزروع في عقولنا وفي قلوبنا حتى وصايا يعني كبارنا.
7: حقنا حقنا بأرضنا وحقنا بحريتنا وحقنا بكل إشي. إحنا الفلسطينيين إحنا عاد صاحبين هاي الأرض.
6: يعني أعتقد إنه في هناك تغيرات كبيرة ومحبطة للشعب الفلسطيني. الأهداف اللي إحنا كنا نحلم فيها بدأت وكأنها تتلاشى، ولكن إيمان كل فلسطيني بحقه هو الأساس، فالأمل موجود وإلى الأبد ما دمنا جوا الأرض وما دمنا على قيد الحياة. العودة حق.
3: مسيرات إحياء النكبة لم تكن كبيرة هذا العام، يرجع الناس هنا ربما للإحباط الكبير وخيبة الأمل وسط حال يزداد سوءا ووسط صمت دولي وعربي، يضاف إليها الفجوة الكبيرة بين النظام السياسي والناس. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
12: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: بعد الحلقة سنكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعد ذلك موعد اقتصادي.

0: المستشارة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: يأتي بعد ذلك أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
0: وفيها رولا تجميد الحسابات البنكية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتعطل مضيق هرمز يشعل موجة تخزين عالمية ويهدد بأزمة غذاء وطاقة.
1: في عناوين النشرة الرياضية مع وديع فيعاني، باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي، والأمور لم تحسن بعد في إنجلترا. ثم نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم.
0: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
1: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
2: شيرين ناصر وموجز إخباري جديد، تفضلي.
3: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني تشي جين بينغ اليوم أن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع، وأضاف في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين: إنه شرف لي أن أكون معكم، إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. وأضاف ترامب أن البلدين سيحظيان بمستقبل رائع. من جهته قال تشي لترامب أن لديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفا أن التعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما، مشيرا إلى أنه سعيد باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ العام 2017 فيما العالم أمام مفترق طرق. ورحب تشي بترامب في قاعة الشعب الكبرى وصفح العديد من المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية الذي عرف طيلة حياته المهنية بأنه معارض شرس لبكين. ومساء أن يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد السماء التاريخي وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث كان أباطرة الصين يصلون من أجل حصاد وفيرة. ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة رسمية تستمر ليومين رفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيدا جي سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب على في زيارته على التجارة والأعمال. واليوم نفت الإمارات ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلاد أخيرا، بعدما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع الرئيس الإماراتي خلال عملية زائر الأسد على إيران. وفي واشنطن يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما من نهايته. وكان آخر لقاء بين البلدين في 23 من نيسان أفريل في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي بين البلدين. وفجر اليوم تعرضت كييف لهجوم جوي روسي واسع النطاق، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات. وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو أن الروس يهاجمون كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان عبر تيليجرام إلى الاحتماء. نهاية الموجز.
4: رغم تراجع موجة الغلاء، ما زالت الأسعار في بريطانيا ترتفع بوتيرة أعلى من هدف بنك إنجلترا، ما يعني أن أزمة تكلفة المعيشة لم تنتهي، بل انتقلت من صدمة مفاجئة إلى ضغط يومي مستمر على الأسر والشركات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، لماذا لا تزال الأسعار ترتفع في بريطانيا رغم أن التضخم أقل بكثير من مستوياته القياسية السابقة؟
5: النقطة الجوهرية هنا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة أن الأسعار قد بدأت بالانخفاض داخل الاقتصاد البريطاني. الأسعار لا تزال مرتفعة في السوق البريطانية، لكن وتيرة الارتفاع كانت أبطأ مقارنة مع الأشهر الماضية. تمكن بنك إنجلترا طوال السنوات الماضية بعد عام 2022 من تقييد وتحجيم التضخم الذي كان يضرب الاقتصاد البريطاني، لكن خلال الأشهر الأخيرة ومع انطلاق الحرب في منطقة الخليج وأغلاق مضيق هرمز، عادت معدلات التضخم بالارتفاع بشكل تدريجي حتى وصلنا عند معدل 3.8%، وهو معدل يبتعد بشكل واضح عن 2% التي يستهدفها بنك إنجلترا. المسألة الثانية أن الضغوطات السعرية لم تعد محصورة بجانب واحد، تنتقل اليوم من الطاقة إلى قطاعات النقل إلى الصناعة إلى أسعار الغذاء، وبالتالي المسألة تبدو واسعة وتضرب كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل الاقتصاد البريطاني. لذلك اليوم حلول أمام البنك إنجلترا للتعامل مع هذه المشكلة لا تبدو سهلة.
4: وكيف يؤثر هذا التضخم زياد على قرارات بنك إنجلترا والمالية العامة للحكومة وعلى حياة الأسر البريطانية؟
5: أعتقد أن البنك إنجلترا في وضع صعب وحرج للغاية، لا يملك الكثير من الأدوات للتعامل مع هذه الأزمة الكبيرة داخل الاقتصاد البريطاني. من جهة قام بنك إنجلترا بتخفيض معدلات الفائدة، حينها سيفتح المجال لإطلاق العنان لمعدلات التضخم بالارتفاع والأسعار بالارتفاع كذلك، ولا يمكن السيطرة عليها في مراحل لاحقة. من جانب آخر، الاستمرار على معدلات فائدة عالية قد تستمر بخنق الاقتصاد البريطاني وتعرقل محاولات القطاعات الاقتصادية الحيوية البريطانية للبدء بدورة النمو مرة أخرى. كذلك نجد أن الحكومة البريطانية جانبها تعاني كذلك من عجز مالي كبير قد تفاقم طوال السنوات الماضية، هذا دفع إلى أن ترتفع عائدات السندات الحكومية في بريطانيا لأجل 10 سنوات إلى حدود 5.1%، وهو من أعلى المستويات منذ الأزمة المالية في عام 2008. هذا بالتأكيد يعني أن الحكومة تقترض بكلفة أعلى وتسدد فوائد أعلى، وهي أساسا تعاني من ضائقة أو وضع مالي صعب للغاية. الأسر البريطانية من جانبها بدأت تستشعر حراجة الوضع المالي، والكثير من هذه الأسر بدأت تلجأ للحكومة لطلب المساعدات المالية والدعم المالي للتعامل مع هذه الأزمة. لذلك الصورة العامة أمام بنك إنجلترا تبدو قاتمة، لذلك قد يصار إلى تثبيت معدلات الفائدة عند الأرقام الحالية عند 3.75% حتى تتضح الصورة أكثر بعد توقف الحرب وعودة صادرات الطاقة إلى سابق عهدها.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
2: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق وصلنا رضا. تجميد الحسابات البنكية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
1: نعم رولا، تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة مع استمرار تجميد مئات الحسابات البنكية، ما حرم آلاف المواطنين والشركات من الوصول إلى رواتبهم ومدخراتهم وتحويلاتهم المالية، وتسببت الإجراءات المصرفية في شلل للحياة الاقتصادية وسط أزمة سيولة خانقة وانهيار واسع في الأنشطة التجارية بفعل الحرب والحصار. واتهم متضررون بنك فلسطين بالمساهمة في تعميق الأزمة، مؤكدين أن قرارات التجميد صدرت دون توضيحات قانونية كافية أو منح أصحاب الحسابات فرصة للاعتراض.
2: وما الأسباب التي تقف وراء تجميد الحسابات في غزة رضا؟
1: ترتبط الإجراءات بسياسات رقابية مشددة تتعلق بمكافحة غسل الأموال والامتثال المالي الدولي، إضافة إلى توجه رسمي لتقليل التداول النقدي وانتقال نحو نظام مالي رقمي أكثر رقابة. وفي ظل غياب حلول واضحة، يحذر مراقبون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ويضاعف معاناة العائلات والشركات داخل قطاع غزة.
2: وتعطل هرمز يشعل موجة تخزين عالمية ويهدد بأزمة غذاء وطاقة.
1: تسببت الحرب المستمرة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز بموجة تخزين عالمية واسعة، دفعت الأفراد والشركات والحكومات إلى التهافت على الوقود والأسمدة والسلع الأساسية خوفا من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في منع التخزين والاحتكار مع اتساع مظاهر الشراء الهلعي في عدد من الدول. وحذرت تقارير اقتصادية من أن التخزين الجماعي يفاقم الأزمة، إذ يؤدي إلى تسارع نقص السلع وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والغذاء حول العالم.
2: ولماذا تعد الأزمة الحالية أكثر خطورة من أزمة كورونا؟
1: لأن النقص رولا هذه المرة ناجم عن اضطراب حقيقي في إمدادات النفط والأسمدة والشحن البحري، ما يهدد الإنتاج الزراعي والصناعي ويزيد احتمالات حدوث أزمة غذاء عالمية خاصة في آسيا. وفي ظل استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط، تزايد المخاوف من اختناقات في قطاع التكرير والطاقة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى موجة جديدة من التضخم ونقص الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
0: النشرة الرياضية.
2: باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي، فيما لم تحسم الأمور بعد في إنجلترا.
1: والتفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
6: صباح الخير. تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم كان حتميا وتحقق مساء أمس عندما تغلب فريق العاصمة بهدفين للا شيء على ملعب لانس في مباراة مؤجلة من المرحلة 29، فتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة تواليا والرابعة عشرة في تاريخه، وسجل له كفارتسخيليا في الدقيقة 29 ثم البديل إبراهيم باي خلال الوقت بدل الضائع في نهاية اللقاء. باريس سان جيرمان كان بحاجة إلى نقطة أخيرة لحسم اللقب بعدما كان ضمنه عمليا يوم الأحد الماضي بفوزه على بريست. خصمه لانس من ناحيته سينهي الموسم في المرتبة الثانية وسيشارك في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ويملك أيضا فرصة إنهاء الموسم بلقب عندما يخوض نهائي الكأس أمام نيس في 22 من الجاري. باريس سان جيرمان من ناحيته سيخوض في 30 من الجاري نهائي دوري الأبطال في مواجهة أرسنال، وفي صدارة الترتيب يتقدم باريس سان جيرمان بفارق 9 نقاط الآن عن لانس، وتبقى جولة أخيرة ستقام يوم الأحد المقبل. خصم باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال أرسنال لم يتوج بعد من ناحيته بلقب الدوري الإنجليزي، ذلك أن منافسه مانشستر سيتي يبقى تحديدا في المنافسة بعد تفوقه بثلاثة أهداف دون رد على كريستال بالاس في مباراته المؤجلة من المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي. وسجل سيمينيو والمصري عمر مرموش وسافينيو أهداف فريق بيب غوارديولا الذي أراح عدد من لاعبيه الأساسيين كالهداف النرويجي إيرلينغ هالاند أو الجناح البلجيكي جيريمي دوكو أو صانع الألعاب الفرنسي رايان شرقي ترقبا لنهائي الكأس، المباراة التي سيخوضها سيتي في مواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل. وبفوزه هذا قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين فقط، وذلك قبل جولتين من نهاية البطولة. وفي الدوري الإسباني تقام المرحلة 36 كاملة في وسط هذا الأسبوع، وأمس برشلونة الذي كان ضمن اللقب يوم الأحد الماضي بفوزه على ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو، خسر برشلونة على ملعب ألافيس بهدف للا شيء، والمدرب هانسي فليك اعتمد في هذا اللقاء على عدد من اللاعبين البدلاء ومن الشباب، وذلك كان لمصلحة فريق ألافيس الذي خرج ولو مؤقتا من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية. وبعد برشلونة أمس ريال مدريد سيلعب اليوم وسيستضيف فريق أوفييدو الأخير في الترتيب. وعودة كيليان بابي إلى تشكيلة محتملة، مدرب الفريق ألفارو أربيلوا دعا أمس المهاجم الفرنسي إلى إظهار التزامه على أرض الملعب خلال المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإسباني. بابي الذي غاب عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في العضلة الخلفية. بابي يتعرض لانتقادات من الصحافة الإسبانية ومن عدد كبير من جماهير النادي الملكي. ألفارو أربيلوا:
7: لننتظر ونرى إذا تمكن من إكمال الحصة التدريبية كما فعل بالأمس، وإن كان متاحا فسيحصل بالتأكيد على بعض الدقائق وستتاح له الفرصة في هذه المباريات الثلاث المتبقية من أجل مواصلة إظهار التزامه تجاه النادي. عليه أن يحاول إكمال هذه المباريات المتبقية سواء كان ذلك باللعب أو بتسجيل الأهداف أو بإظهار التزامه تجاه النادي، وهذا كمدرب وقبل كل شيء كمشجع لريال مدريد هو ما أود رؤيته من قبل كل لاعبي هذا الفريق وهذا النادي العريق.
6: وينهي ريال مدريد هذا الموسم المخيب الثاني له من دون تحقيق أي لقب، وفي ظل الحديث عن عودة جوزي مورينيو المدرب البرتغالي الذي أشرف على النادي بين عامي 2010 و2013. إلى التنس، ودورة روما المتواصلة، وبلغت البولندية إيغا جونتيك الثالثة عالميا الدور نصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا الخامسة 6-1 6-2. وقدمت جونتيك المتوجة بلقب روما ثلاث مرات عرضا قويا على الأرضية الترابية المفضلة لها في أداء هجومي لم تظهر عليه منذ تتويجها الأخير ببطولة رولان غاروس قبل عامين. وفي نصف النهائي اليوم ستواجه الأوكرانية إلينا زفيتولينا التي فاجأت أمس يلينا ريباكينا الثانية عالميا بثلاث مجموعات 2-6 6-4 6-4. ونصف النهائي الآخر بين كوكو غوف الأمريكية والرومانية المخضرمة سورانا شيرستيا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: الرئيس الصيني يستقبل ترامب لإجراء محادثات بالغة الأهمية في بكين، وحرب إيران تخيم على الزيارة. نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع طهران وأبو ظبي تنفي. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان. موسكو أطلقت ما لا يقل عن 800 مسيرة على أوكرانيا بالأمس بحسب زيلينسكي. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي.
2: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: وإلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد،
1: والعنوان قصة هلسنكي.
3: سؤال طرحته علي صديقتي منال منذ أيام ولم يغادرني منذ ذلك الحين. كنا نتحدث عن يارون، عن بيوت طفولتنا التي تهدم وتختفي كما لو أن هذه البلاد محكومة بأن تعيد موتها بالطريقة نفسها كل بضع سنوات. كنت قد أرسلت لها فيديو لجرافات تقتلع ما تبقى من حجارة وذكريات حين سألتني فجأة: هل تخيلت يوما من كنت ستصبحين لو أنك ولدت في هلسنكي؟ ضحكت تقريبا من عبثية السؤال. لماذا هلسنكي تحديدا يا منال، وهي مدينة لا تشبهنا بشيء؟ ما العلاقة بين امرأة جنوبية من يارون وبين عاصمة باردة في أقصى الشمال؟ أجابت: قرأت مؤخراً أن فنلندا هي أسعد بلد في العالم، فبدأت أتصفح حسابات فنلندية على مواقع التواصل. أردت أن أرى كيف يبدو البشر الذين يعيشون في أسعد مكان على وجه الأرض، كيف يكون شكل الإنسان الذي لم يعش حروباً متسلسلة، كيف يخطط للمستقبل، كيف يحب، كيف يشيخ من دون أن يشاهد عالمه ينهار على دفعات. ذكرني كلامها بتجربة عشتها العام الماضي خلال رحلة من بيروت إلى لندن. كنت أشاهد فيلما وثائقيا عن لبنان الخمسينيات والستينيات، ذلك الزمن الذهبي الذي يحوله اللبنانيون كلما ضاق بهم الحاضر إلى أسطورة. ما شدني يوم ذاك لم يكن صور بيروت اللامعة، بل الوجوه المجهولة العابرة في الخلفية، أي اللبنانيون العاديون الذين مروا أمام الكاميرا من دون أن يعرفوا أن أحداً بعد عقود سيتوقف عند ملامحهم كما لو أنه يحدق في كائنات من كوكب آخر. رحت أتأملهم بإمعان محاولة اكتشاف الفروقات بيننا وبينهم، وتساءلت كيف تعاش الحياة حين لا يكون الرعب خلفية ثابتة لكل شيء مثل ما هي حالنا. ماذا يحدث لشعب يعيش عقودا كاملة وجهازه العصبي في حالة طوارئ دائمة؟ ماذا يحدث له حين يصبح القلق جزءا من الكيمياء اليومية للجسد، حين يتحول الإكزوتانيل إلى ما يشبه الخبز والحليب؟ قلت شعب، لكن الحقيقة المؤلمة أننا لم نصبح شعبا، ليس بعد. نحن أفراد يعيشون معا داخل مساحة اسمها لبنان، مثل غرباء يتشاركون شقة متداعية لا وطنا. لكن ربما لطالما كنا هكذا، ربما الحروب المتلاحقة لم تغيرنا بل فقط نزعت عنا الأقنعة، ربما انهيار الدولة لم يصنع هشاشتنا بل هو فضحها فحسب. لهذا السبب أربكني كلام منال إلى هذا الحد، لأن السؤال الحقيقي ليس من كنا لنصبح لو ولدنا في هلسنكي. السؤال الأكثر رعباً هو الآتي: لو استيقظنا غداً داخل بيروت عادية هادئة مستقرة، هل سنعرف كيف نعيش فيها معاً؟ جمانة حداد.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج، عرب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: مرحبا، أهلين إبراهيم. سؤالنا عن القمر، وين وصل القمر وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
5: نعم، القمر موجود في برج الحمل لآخر يوم، لأنه بكرة بده يكون في برج الثور. اليوم في عنا 4 زوايا، بس قبل ما أبدأ بالزوايا حاب أقول أنه في بحر النهار فيش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. خلو المسار بيبتدي متأخر كتير من الساعة 10:33 الليلة الجاية، وبيستمر لبكرة بالفجر الساعة 3:31. هلا بالنسبة للزوايا، في 4 زوايا، 3 من القمر و1 من الشمس. أول واحدة جاية الظهر الساعة 1:45 بين القمر والمشتري. هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. بعد ذلك الشمس بتشكل زاوية ممتازة جدا اقتران مع عطارد، وجاية قمتها تقريبا الساعة 3:30 بعد الظهر. هاي بتعزز من قوة الفكر والقدرة على إدراك موضوع علمي صعب، كما ننشط في السفر والاتصالات. يعود القمر ليشكل هلا زاويتين، أول واحدة 60 درجة مع كوكب الزهرة، جاية الساعة 7 المساء، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. آخر زاوية اقتران بين القمر والمريخ، جاية الساعة 10:30 بالليلة الجاية. المحبط عاطفيا أحسن نبعد عنه، لأنه عنده استعداد لأن يثور بنا ثورة عارمة إذا أثرنا أعصابه.
0: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ومولد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
5: الحمل طبعا القمر موجود عنده من امبارح واليوم كمان، فمليان طاقة مليان نشاط. إضافة لذلك المريخ كمان موجود عنده، هذا بيعطيه كمان الطاقة والنشاط، إذن يستطيع أن يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء الرومانسية حلوة، وأفكاره ما زالت مركزة على الوضع المالي في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
0: ماذا عن الثور؟
5: الثور عكس الحمل تماما، بشعر بنوع من التعب أو الملل، أو في شوية ضغط بالعمل مثلا عليه. هذا الشيء شعر فيه من امبارح واليوم كمان، بس المضغوط اليوم أكثر هم مواليد شهر مايو أيار. مطلوب من الثور أنه ينتبه أكثر لأكله لراحته، يطور روحه أثناء التعامل مع الآخرين. والحلو عنده أنه عنده قوة الفكر وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
0: أخبار الجوزاء.
5: الجوزاء وضع الجسمان اليوم أفضل بكتير من الثور، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو بيشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. أحلامه عند الجوزاء الحياة، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية. بس طبعا لأن الشمس موجودة في الثور، يدير باله على صحته كل واحد منهم عبين ما يجي عيد ميلاده.
0: ماذا عن السرطان؟
5: السرطان مركز أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي. في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف يستطيع أنه يثبت جدارته للمسؤولين ويحافظ على الإنجازات الموجودة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. كمان هذا اليوم مناسب تماما لذلك. والحلو عند السرطان مليان طاقة ومليان نشاط، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
0: ماذا نقول للأسد؟
5: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج أو تنقل من مدينة لمدينة. يوم جيد للأكاديميين، يستفيدوا فيه في الدراسة والتدريس. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وكمان مناسب لمتابعة قضية قضائية. إذا صدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم.
0: أخبار العذراء.
5: العذراء مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر سبتمبر أيلول. في نفس الوقت بنقول لمواليد برج العذراء انتبهوا لصحة إنسان عزيز عليكم، وبتم قدامهم فرص حلوة في مجال العمل.
0: وننتقل إلى الميزان.
5: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، أجواء رومانسية دافية، ممكن يتمم طلب خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه. بس أهم شيء الميزان، بنقول له بهاي الفترة مع وجود الشمس في الثور، انتبه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر.
0: أخبار العقرب؟
5: العقرب بتراكم العمل عنده تماما مثل امبارح، فبنقول له حاول تنجز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني، من فترة لفترة ضروري ياخذ قسط كافي من الراحة. بالنسبة للعقرب اللي بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وعنده كمان قدرة على إقناع الطرف الآخر كشريك بوجهة نظره، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: أخبار القوس؟
5: القوس هو اللي عنده الأجواء الرومانسية الدافية ورغبة شديدة للتقرب من الأحباء، خاصة إذا كان من مواليد شهر ديسمبر كانوا الأول. الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. بالنسبة للقوس كمان بيجيهم خبر حلو يتعلم إنجاز لواحد من أولادهم، وبنلاحظ في هاي الفترة لأن الشمس موجودة بالثور، مرات بيشعر القوس بنوع من التعب أو الضغط الجسماني، هذا نتيجة وجود الشمس في بيت الصحة والعمل.
0: إلى الجدي؟
5: الجدي راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه في هذا اليوم أن يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. الجدي مليان طاقة، مليان نشاط، بدأ يمارس نشاطات أدبية بتكون ناجحة معاه. وبنلاحظ على مواليد برج الجدي بهاي الفترة عنده ميل للبداني، فيدير باله من الارتفاع في الوزن.
0: إلى الدلو؟
5: الدلو نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن لمسافات قصيرة في غالبيتها. ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيكون عنده التعامل مع الإخوة ومع الجيران، يوم مناسب للتجار المحليين عم يستفيدوا في عملية البيع. كمان بالنسبة للدلو بنقول له أجواءك الرومانسية كانت وما زالت دافية.
0: ونختم مع الحوت.
5: الحوت مركز نمبارح على الوضع المالي، بنبشره كمان اليوم في مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. أكثر المستفيدين ماديا في هذا اليوم هم مواليد شهر 3 شهر مارس آذار. الحوت كمان مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران، وطلاب ابتدائي وثانوي عم بيستفيدوا في الدراسة وإذا في امتحانات أيضا.
0: إلى الرسائل، في معنا رسالة سيدة من عمان تسأل عن صفات طفلتها ميسون من مواليد 29/11/2023 في 9:15 ليلا.
5: نعم، نقول لهذه السيدة، هذه الطفلة من برج القوس والطالع الأسد، في المستقبل بنلاحظ عليها إنسانة رومانسية أكثر من مواليد برجها، نشطة بس بتوزع نشاطها في أكثر من اتجاه، تهتم بالشؤون الصحية، ممكن تشتغل في هذا المجال، تحب تكون دايما هي المديرة، مديرة نفسها حتى في مجال العمل، تحبش تاخذ تعليمات من أي شخص. بهمها جدا كسب المال، عندها مشاعر قوية تجاه الأهل خاصة الوالدة، مندفعة بقوة لبلوغ هدفها، تنجح في حياتها بفضل دبلوماسيتها وإدراكها الجيد للأمور وتصرفها العملي، لكن إذا شعرت بإحباط سرعان ما يتحول إلى امتعاض في داخلها، ومن حين لآخر يشطح بها خيالها إلى عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
5: رحنا على إنجلترا يا رضا، في أن ممثل ومخرج أفلام اسمه تيم روث.
0: شكرا جزيلا إبراهيم، ويومك سعيد.
5: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: مهرجان كان السينما الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 12 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
2: تمام 7 صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية 4 والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
3: صباح النور رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. الحرب في إيران تخيم على قمة كبيرة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ. الرئيس الصيني أعرب عن سعادته باستقبال نظيره الأمريكي في العالم أمام مفترقي الطرق. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان عشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب. الإمارات تنفي عقد رئيسها اجتماعا سريا مع نتنياهو خلال الحرب في إيران وتؤكد أن علاقتها مع إسرائيل معلنة. ستارمر ينتقد المناورات الرامية إلى استبداله بعد خطاب العرش للملك البريطاني. وهنا في فرنسا النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات بقضية التمويل الليبي. لنا وقفة في نهاية النشرة مع انطلاق المنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان مع موفدتنا إلى كان ميشا خليل.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحفاوة في بكين، حيث يعقدان قمة كبرى لمناقشة قضايا خلافية كالتجارة وتايوان لكن وإيران. شي رحب بترامب وصافح المسؤولين الأمريكيين، وكان ترامب إذن وصل برفقة وزير الدفاع ووزير الخارجية ومجموعة من رجال أعمال النافذين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ نحو عقد، وتأتي بوقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها على طهران، بينما ترى الصين في الأزمة فرصة لتعزيز موقعها. شيرين ناصر.
4: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وألان ماسك، وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناص بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية بانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة، منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية، إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
3: وترامب قال لشي إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع، بينما قال شي لترامب قبل القمة إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين لا خصمين فيما العالم أمام مفترقي طرق. وبحسب الإعلام الصيني الرسمي فإن شي حذر ترامب من نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان. وقبل ذلك قال الوزير روبيو إن واشنطن تأمل بإقناع بكين بالاطلاع بدور أكثر فعالية بمحاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. وإسرائيل ترقب بقلق هذه المحادثات بين شي وترامب، ولقد حدثنا مراسلنا زياد حلبي عن هذا الموضوع، تتابعونه بعد نشرة الأخبار مباشرة. إسرائيل كانت كثفت أمس ضرباتها على لبنان ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة تفاوض مباشرة جديدة بين تل أبيب وبيروت في واشنطن. وعن هذه المفاوضات كذلك حدثنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: بالنسبة للإسرائيليين هناك مأزق في الجبهة اللبنانية، من جهة هناك حرب على حزب الله وكأنه لا توجد مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ومفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأنه لا توجد حرب على الأرض. المأزق هو بسبب المحاذير الأمريكية، هناك قيود أمريكية مفروضة على إسرائيل ميدانيا تمنع توسيع رقعة الحرب كما كانت تريد إسرائيل، التي تعارض في الأساس فكرة وقف إطلاق النار. وبالتالي المشكلة الأساسية ربما في الملف اللبناني في هذه المفاوضات هو أن الرئيس الأمريكي عاد وربط الملفين الإيراني واللبناني. لهذا إسرائيل تريد تماما عودة الحرب على إيران كي تعود على لبنان، أو على الأقل إذا حسمت في إيران هذا يعني إنهاء قدرات حزب الله والحوثيين وحماس المنطقة كما يقول نتنياهو. بالتالي لا يوجد أفق حقيقي لهذه المفاوضات حاليا إلا في عندما يتضح الموضوع مع إيران.
3: في لبنان دائما وبحسب المجلس الوطني للبحوث العلمية فلقد تعرضت 10,000 وحدة سكنية للتدمير منذ بدء وقف النار. الإمارات نفت صحة ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن زيارته السرية إلى الإمارات ولقائه بالرئيس محمد بن زايد آل نهيان خلال الحرب مع إيران. أبوظبي أكدت أن علاقتها مع تل أبيب معلنة. وبعد تقارير كشفت عن مشاركة أبوظبي بالحرب، قال مسؤولان غربيان وإيرانيان إن السعودية نفذت كذلك ضربات غير معلنة ضد إيران، فيما قصفت بحسب مصادر مماثلة طائرات حربية سعودية أهدافا لجماعات مسلحة متحالفة مع طهران في العراق. وفي العراق يعقد البرلمان جلسة اليوم لمنح الثقة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، وسط تراجع أجواء التفاؤل حول قدرته على تشكيل حكومة قوية، كما ينقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: تراجع أجواء التفاؤل حول تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي استندت إلى ثلاثة أمور سياسية: وجود تحفظ إيراني حول الزيدي بسبب تصريحات قال فيها إنه يعتزم إبعاد العراق عن الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. الأمر الثاني الانزعاج الأمريكي من الزيدي لأن خطته لنزع سلاح الفصائل العراقية تستثني الحشد الشعبي. والأمر الأخير يتعلق بخلافات شديدة بين الزيدي والإطار الشيعي بسبب إصرار الزيدي على بعد الأحزاب الشيعية الكبيرة عن وزارة النفط لتجنب العقوبات الأمريكية. التطور الجديد الذي زاد من أجواء عدم التفاؤل إعلان حزب الله العراقي أنه سيقاطع جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الزيدي في ظل معلومات عن فشل محادثات إجراها الزيدي مع فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية حول ملف نزع السلاح. رئاسة البرلمان العراقي أعلنت أنها ماضية في عقد جلسة منح الثقة للمنهاج الوزاري وتشكيلة حكومة الزيدي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
3: أعدمت إيران رجلين أحدهما أدين بالتجسس لحساب إسرائيل، بينما الآخر متهم بقتل شرطي خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا إسرائيل لإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة بهجمات حماس في 7 أكتوبر. طالب نيكولاي ملادينوف ممثل مجلس السلام في غزة حماس بالتنحي عن إدارة القطاع مقابل ممرات آمنة لقياداتها، وفي اعتبر أن نزع السلاح شرط غير قابل للتفاوض، فإنه أكد أنه يمكنها البقاء كحركة سياسية. حماس ردت بالتحذير من إغراق غزة بالفوضى وطالبت بتمكين لجنة التكنوقراط دون شروط مسبقة. حركة فتح تعقد اليوم مؤتمرها الأول منذ 10 سنوات في رام الله، وسط غياب قادة بارزين كناصر القدوة ومحمد دحلان، وتوقعات بمنافسة عدة أسماء على خلافة الرئيس محمود عباس، بما فيهم نجله الأكبر ياسر عباس، وكذلك حسين الشيخ وجبريل رجوب وماجد فرج. حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أعلن تقديم مشروع قانون لحل الكنيسة والدعوة لانتخابات مبكرة، وبالمقابل زعيم معارضة يائير لبيد الذي تحالف مؤخرا مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت أكد استعداده لخوض هذه الانتخابات. تحقق باريس باحتمال تورط شركة إسرائيلية بحملة تدخل خارجي استهدفت مرشحين من حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي قبل الانتخابات البلدية في مارس آذار الماضي. النيابة العامة الفرنسية طلبت سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات بقضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية العام 2007. شيرين ناصر.
4: ساركوزي يواجه احتمال السجن مجددا، وفي حال أدين في 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل لن يكون أمامه سوى الطعن أمام محكمة النقد. المدعي العام الفرنسي وصفه بأنه الرأس المدبر والمستفيد الوحيد والمحرض على المؤامرة الإجرامية لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزي. وإضافة إلى طلبه السجن لساركوزي 7 سنوات، أوصى أيضا بتغريمه 300,000 يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، لكنه لم يطلب إصدار مذكرة توقيف أو أمر تنفيذي مؤقت بحقه. ورغم أن ساركوزي أدين ابتدائيا بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية فقط، فقد طلبت النيابة العامة إدانته بجميع التهم الموجهة إليها، ومنها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية وتلقي أموال عامة ليبية، وهو ما نفاه أحد محاميه قائلا: لا توجد أموال ليبية في حملته الانتخابية ولا في أصوله، نيكولا ساركوزي بريء. وبعد إدانته سابقا أصبح ساركوزي أول رئيس يسجن في تاريخ فرنسا، حيث أمضى 20 يوما في سجن لاسانتي الباريسي حتى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي.
3: أظهر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر تماسكا بمواجهة تحركات داخل حزبه حزب العمال لاستبداله بعد خطاب العرش الذي ألقاه الملك تشارلز الثالث بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
7: يخوض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واحدة من أصعب معاركه السياسية منذ دخوله داونينغ ستريت، بعدما تحولت الخسائر الكبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية إلى تمرد داخلي مفتوح على قيادته. وزير الصحة ويست ستريتينغ يستعد لإطلاق تحد مباشر لزعامة الحزب عبر الاستقالة اليوم من الحكومة وجمع دعم النواب لبدء سباق القيادة، مستندا إلى ما يعتبره نجاحا في إدارة ملف الصحة وتقليص لوائح الانتظار في المستشفيات. وفي المقابل يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند كمرشح محتمل بدعم من الجناح اليساري المعتدل داخل الحزب، فيما لا يزال رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بيرنهام حاضرا في الحسابات. ستارمر يرفض الاستقالة ويؤكد أنه سيقاتل للبقاء، معتبرا أن أي معركة قيادة الآن قد تدخل البلاد في فوضى سياسية وتربك الأسواق. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
3: منعت فرنسا ركاب سفينة سياحية من النزول في بوردو احترازا بعد الاشتباه بتفشي مرض معوي على متنها. تأهلت فنلندا إلى الحفلة النهائية لمسابقة أوروفيزيون، مسابقة الأغنية الأوروبية، إلى جانب إسرائيل التي تسببت مشاركتها بمقاطعة 5 دول لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. ريتا خوري.
8: تأهلت فنلندا وإسرائيل إلى نهائي مسابقة يوروفيجن في فيينا وسط جدل سياسي حاد خيم على النسخة 70 من أكبر حدث موسيقي عالمي. وشهدت الحفلة نصف النهائي الأولى تأهل 10 دول من أبرزها بلجيكا وكرواتيا والسويد، إلا أن المشاركة الإسرائيلية دفعت 5 دول للمقاطعة، حيث أوقفت إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا البث، بينما انسحبت هولندا وأيسلندا من التنافس احتجاجا على الحرب في غزة. هذه الانسحابات قلصت المشاركة إلى 35 دولة فقط، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2004. وبالتزامن مع العروض تظاهر ناشطون مؤيدون لفلسطين في شوارع العاصمة النمساوية، في حين اعتبر مدير المسابقة أن تزامن الاحتجاجات مع العرض يعكس جوهر الديمقراطية في فيينا. تعتمد هذه النسخة نظام تصويت يجمع بين الجمهور ولجان التحكيم للمرة الأولى منذ سنوات، بانتظار اكتمال قائمة المتأهلين في الجولة الثانية المقررة اليوم.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
3: المنافسة على السعفة الذهبية انطلقت، ومفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
9: فيلم التخلي للمخرج الفرنسي فانسون غارونك يتناول الأيام الأخيرة التي سبقت اغتيال الأستاذ الفرنسي سامويل باتي على يد متطرف إسلامي في عام 2020. يروي العمل كيف بدأت المأساة خلال حصة في التربية الأخلاقية والمدنية عرض فيها الأستاذ على طلابه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهذا ما أدى إلى تصعيد كانت نتيجته حملة كراهية واسعة انتهت بهذه الجريمة المروعة، لكن رغم جودة الفيلم واحترامه لذاكرة سامويل باتي، يرى كثيرون أن توقيت عرضه يطرح سؤالاً أخلاقياً حول استغلال المأساة لأغراض سينمائية وإعلامية، خصوصاً وأن القضية لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الفرنسية. أما عروض المهرجان هذا المساء فمتنوعة، منها فيلم الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي وفيلم قصص موازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
3: 600 عامل في السينما الفرنسية وقعوا عريضة نشرتها ليبراسيون، نددوا فيها بالتزايد نفوذ اليمين المتطرف في القطاع السينمائي عبر الملياردير فانسون بولوغي. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يعرب عن سعادته باستقبال نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ما العالم أمام مفترق طرق، والحرب الإيرانية تخيم على قمة الزعيمين.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
3: والطقس رضا، كيف تبدو في عواصم شمال أفريقيا؟
2: في الجزائر العاصمة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل 23 درجة مئوية، 27 درجة مئوية في تونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا، في الرباط تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية في طقس بها غائم جزئيا أيضا، في العاصمة الليبية طرابلس طقس غائم، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية، في القاهرة درجة الحرارة مرتفعة نسبياً تصل إلى 39 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا في الخرطوم مع 42 درجة مئوية، وفي نواكشوط غيوم متفرقة درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية.
3: قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم هي معك محمد بوشيبة. محمد صباح الخير.
10: صباح الخير نبيلة.
3: لنبدأ بصحيفة لوفيغارو التي عنونت نجل الرئيس الفلسطيني يحرك أوراقه في مؤتمر فتح.
10: تقول صحيفة لوفيغارو إن في شوارع رام الله الصاخبة معقل السلطة الفلسطينية يستقبل الفلسطينيون مؤتمر حركة فتح الثامن الذي يفتتح اليوم بفتور. في جميع أنحاء الضفة الغربية يمثل الحزب الحاكم سلطة عجوز وفاسدة وعاجزة، ووسط هذا التجاهل العام لا يزال اسم واحد يثير بعض التساؤلات، وهو اسم ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس، ومن المتوقع أن يكون رجل الأعمال المليونير مرشحا. وتقول مصادر بحسب الصحيفة إنها خطوة أولى قبل دخوله غمار معركة الخلافة الوشيكة لخلافة والده، ويرى كثيرون في ذلك دليلا إضافيا على نزعة المحسوبية لدى نظام متهم بالعمل ضدنا دائرة مغلقة حول الرئيس. وأوضحت الصحيفة أنه رسميا يعد مؤتمر فتح شأنا حزبيا داخليا، وسيصوت نحو 2600 عضو يوم السبت تجديد المجلس الثوري واللجنة المركزية من رام الله وبيروت والقاهرة وغزة. وعقد ياسر عباس في الأسابيع الأخيرة تضيف صحيفة لوفيغارو اجتماعات عديدة لضمان انتخابه لأحد المقاعد 12 في اللجنة المركزية. وقد التقى نجل الرئيس بفصائل مختلفة داخل الحزب، كما التقى بممثلين عن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وكذلك بممثلين عن الأسرى، وهما فصيلان يتمتعان بنفوذ كبير في الضفة الغربية. ففي الأشهر الأخيرة أصبح ياسر عباس شخصية لا غنى عنها بالنسبة لوالده.
3: وفي صحيفة لوموند نقرأ أو نطلع على مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو على هامش قمة أفريقيا إلى الأمام في العاصمة الكينية نيروبي.
10: وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أجاب على عدة أسئلة لصحيفة لوموند، من بينها إشادته بديناميكية التجارة والاستثمار بين فرنسا وإفريقيا والتي تفوق بكثير ديناميكية موسكو في القارة. فقد أفاد جان نويل باغو أن مساهمة فرنسا وأوروبا في تنمية القارة الإفريقية أكبر بعشرة أضعاف أو 50 ضعف أو حتى 100 ضعف من مساهمة دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. وبخصوص النفوذ الروسي في القارة، فقد اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن مساهمة روسيا في تنمية القارة الإفريقية بعيدا عن القضايا الأمنية هي معدومة، وحجم التجارة الفرنسية مع إفريقيا يفوق حجم التجارة الروسية بثلاثة أضعاف، والاستثمارات الفرنسية تفوقها بثمانية إلى عشرة أضعاف، وعدد الطلاب الأفارقة المسجلين في الجامعات الفرنسية يفوق عدد طلاب الأفارقة في روسيا بثمانية أضعاف. فالأرقام تتحدث عن نفسها، يقول الوزير، وفي رده على سؤال بخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد عامين من التوتر، فقد كشف جانوال باغو أن هناك التزاما بين البلدين قبل قد بدأ يؤتي ثماره، وتجلى ذلك في الزيارة القنصلية التي منحت الصحفي كريستوف غليس، وكما أن هناك توجها نحو تناول جميع الملفات لا سيما فيما يتعلق بالهجرة والسياسة الأمنية، وكذلك في المسائل الاقتصادية، وحيث تتشارك الشركات الفرنسية والجزائرية العديد من المصالح المشتركة، وتتمثل مهمة السفير الفرنسي يقول وزير خارجية في تسريع وتيرة التقدم وتحقيق النتائج.
3: وفي ليبراسيون نقرأ: قمة في بكين تجمع بين شي جين بينغ ودونالد ترامب حيث تتصاعد حدة التنافس بينهما.
10: أفادت صحيفة ليبراسيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل منهكا إلى بكين لمناقشة مع نظيره الصيني شي جين بينغ القضايا الرئيسية التي تفرق بين القوتين. فقبل 9 سنوات استقبل دونالد ترامب استقبالا حافلا في الصين، لكن هذه المرة سيصل إلى بكين غارقا في حرب مع إيران أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ومتجاوزا بقرارات المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية، ومتجنبا من قبل حلفائه التقليديين الذين سئموا من مواقفه الإمبريالية. وتابعت الصحيفة أن ترامب سيشارك في القمة بمزايا أقل، لكن في الجهة المقابلة ينتظر شي جين بينغ مدعوما بصورته كقوة مسؤولة وسيطرته على المعادن الأرضية النادرة، ينتظر ضيفه بصبر استراتيجي حيث ستطرح عدة قضايا.

0: الفكر وداك الشك في النفس اللي كيجي من بعد اي تجربه صعيبه اللي يقدر يقول عليها الواحد انا ما كنستاهلش انا ما قادرش يحيدها. الصوره الذهنيه كيفاش كيشوف راسه يكون عنده واحد الهدف واضح عارف راسه فين باغي يوصل. وضيغ راه هادو كاملين كنعرفوهم مع حنان تبارك الله وصلوا ونجحوا راه اكيد من بعد الاف ديال التجارب ديال الفشل.
1: اوكي
0: فاش كنبدا بحال كمثال هذا توماس إديسون كنا عارفين التجربه ديالو قالوا عليه فاشل بعد الاف
1: هو اللي ضوى لنا الحياه هو اللي ضوى الحياه
0: فوالا. اوبرا حتى هي كنعرفوا القصه ديالها دات ظروف صعيبه ولكن امنات براسها. وهنا شنو كيجي كيجي الايمان بالذات والايمان فين باغا نوصل وشنو باغا ندير وعندي عندي ديك صورتي الدينيه وغادا لها. والحلاوه فين كاينه حنان فين كاينه الحلاوه ماشي فاش كنوصل للحاجه ماشي فاش كنوصل للهدف ديالي راه الحلاوه كاينه في الطريق في ديك
1: تحت الصعوبات
0: تحت ام فوالا في التحديات ما فاش كتوصل صافي سالينا خصنا نبدلو عاوتاني نقلبوا على حاجه اخرى.
1: اوكي طيب
0: نوصل لها.
1: اوكي اذا ما هي نصيحتك الان لمن يحاولون كيف يفهم الشخص هذه الامور؟
0: خاص الانسان يخدم على الداخل ديالو على الافكار ديالو على ثقته بنفسه على الطريقه اللي كيهضر بها مع راسو على الايمان ديالو انه قادر يوصل. وهنا بغيت نهضر على واحد النقطه مهمه بزاف هي توقيت. راه كل واحد فينا عنده واحد توقيت الهي محكم واخا راه تيدير جهده ربي سبحانه وتعالى بوحده اللي عارفه حنان علاش وفوقاش وكيفاش. ذاك الشخص راه واجد لذاك النجاح اللي كيبغيه.
1: صحيح.
0: على الواحد شنو خاصو حنان؟ خاصو يزرع البذرة ديالو وربي سبحانه وتعالى كيسقي ويبارك. لحقاش النتائج فوقاش كتبان؟ كتبان فاش تيكون ذاك الشخص واجد نفسيا وعقليا وروحيا. وهنا عاوتاني نرجع لك للناس اللي نجحوا شحال من واحد كتهضر معاه تيقول لك انا كون جاني هاد الخير ولا هاد النجاح
1: صحيح
0: هادي واحد العشر سنين ما كنتش غادي نعرف له ما كنتش واجد له ما غنكونش قادر عليه ما عنديش هاد العقليه ديال دابا.
1: صحيح.
0: دونك الواحد ما يوقفش يكون عايش بالرضا وبالتقبل وبالتسليم.
1: ما الذي يحول ما الذي يجعل الإنسان بصراحة غير قادر على فهم هذه الأمور؟ لا يفهم بأن السقوط مهم، لا يفهم بأن المحاولة ضرورية، لا يفهم بأن الثقة بالنفس هي شيء لا يعني ليس فطرة. بصراحة نكون واقعيين، الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات ليس شيء فطري في الإنسان. الإنسان يكبر وعنده مخاوف، عنده مشاكل، عنده صعوبات. هناك من يستغل كل هذا وتنبت فيه الثقة بالنفس ويحقق أشياء كبيرة.
0: تمام. هذه حنان اللي قلتي أن الثقة بالنفس ماشي فطرية في الإنسان راه حاجة في الصالح ديالنا كبشر. علاش في الصالح ديالنا؟ قاش مكتسبة. راه عنده 70 عام يكتسب ثقته بنفسه الله يخليه صحيحة وطول العمر.
1: صحيح.
0: لو بالعكس راه حاجة زوينة ما كنعرفوش كينتاكي كايفسي أنا بعدا كإيمان فوق ما كنكون دايزة وكنشوف الصورة ديالو في داك لاج ديالو كيعطيني جرعة ديال الأمل. شفت لذاك السن عاد قدر يغير مسار حياته كامل.
1: صحيح.
0: بالعكس بقاش الثقة في النفس مكتسبة في أي وقت خصني نوض ونجمع الوقفة غير خصني كل واحد مارين مع راسه فليكسيبل.
1: أليست الصدفة هي ربما هي المفتاح؟
0: الصدفة
1: بمعنى
0: لا يوجد صدف في الحياة.
1: صدفة. هذا موضوع ميتافيزيقي آخر ولا فلسفي آخر هذا.
0: بيانسور ما كيناش صدفة. راه اللي كيسمعنا حنان هذا الصباح وغادي لخدمته دابا وسمع هذا الهضره راه ميساج ليه من سيدي ربي باش ينوض ويتواقع.
1: ميساج رسالة من
0: رسالة
1: من عند سيدي ربي يعني رسالة إلهية حتى تشفر نفك شفرة هذه الكلمات.
0: نعم عادي جدا وكلنا خطأنا وكلنا فشلنا وكلنا ولكن في النهاية فينك واش راضي على راسك واش مفتخر براسك واش تعلمتي انفيت الفشل. نرجعوا لحاجه اخرى شنو هو الفشل حنان؟ مش غير التجارب طحت فيهم واش المره الجايه غادي نعاود نفس التجربه غادي نطيح في نفس التجربه؟ لا صحيح. اكيد راه غنكون تعلمت منها دروس.
1: صحيح صحيح. إذن النصيحة الأخيرة والمهمة اللي يمكن أنه يطلع بها الإنسان هذا الصباح من حديثنا عن الخوف من المحاولة

0: بعد السقوط والفشل إيمان؟
1: عمر الواحد ما يخاف يجرب، ما يخافش يجرب، يخدم على راسه، يطور من راسه. ودابا الحمد لله أنا كنشوف بأن هاد لا جينيراسيون هادي، هاد الناس ديال دابا،
0: نعم هذا الجيل،
1: الناس كبار ولا صغار، هاد الجيل عندهم الزهر. علاش؟ قاش المعلومات كاملين كاينين، غير الواحد فين غادي يحط راسه، فين غيلقى راسه.
0: صحيح.
1: حنا انا في الايام ديالي ما كنتش كنعرف هاد المعلومات، انا ما تغير العقليه ديالي حتى 2018.
0: الوغ كنت عارف. لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب كوتش ايمان؟ ما الذي غير عقليتك؟
1: لا غندخل موضوع اخر. عرفت الوعي، عرفت الوعي.
0: أوكي.
1: الحمد لله كانوا دي باز، كانوا عندي
0: كانت قاعده، كانت
1: فوالا، كانوا قواعد. كنت كنخرج كنخدم واخا ماشي بشي ثمن كبير، وكنحمد الله ونشكره بديك الشكر.
0: كلنا
1: ربي بدا كيطوره فوالا.
0: كلنا كوتش ايماني، ربما ساقول السر لاول مره في البرنامج. هذا الموضوع ديال موضوع اننا اشتغلنا بشهريه زهيده، يعني شي حاجه قليله قليله جدا. انا من بين الاشخاص اللي اول شهريه خديتها في حياتي كان تقريبا 120 اورو، تخيلي. وأنا كنت يعني 120 أورو كان أول مرة أشتغل أخذ عليها شيء، كانت 120 أورو، تخيلي.
1: كتمتني الله.
0: وكنت تعملي بها أشياء كثيرة، وكنت تعملي بها أشياء.
1: كانت 2000 درهم مغربية.
0: كان هضر على 1000 درهم، ما كنت كلمش بالأورو بمعنى الأورو الآن، ولكن كانت 1200 درهم. كان أول سالير بمعنى الشهرية، شهرية الوظيفة ديال شهر، تخيلي شهر 1200 درهم، والإنسان كان في قمة السعادة وفرحان بالقليل. فربما هذا هو
1: البركة، كانت البركة.
0: البركة. كوتش إيمان العسل، أذكر بأنك مدربة في تطوير الذات والحياة. شكرا على نصائح هذا الصباح.
1: بكل فرح.
0: شكرا.
1: بك بليزير.

0: مذاقات من العالم.
1: وفي مذاقات كيف تغير الحروب شكل الطعام، ومعنا الوجبة اليومية، ويصبح الخبز أيضا رمزا للحياة أثناء الأزمات. وسعداء أن تنضم إلينا الشيف مي صيام للحديث عن هذا الطبق المهم والتاريخي والذي يمثل وجبة أساسية وتساعد الكثير من الأسر. انتقل من مصر إلى عدة دول، وصفة البصارة المصرية. صباح الخير شيف مي.
2: صباح النور. ازيكم؟ عاملين ايه؟
1: نحن سعداء بك، وربنا يجنبنا الازمات والحروب والكوارث.
2: يا رب امين كلنا يا رب. البصارة وجبه متكامله ومغذيه جدا واقتصاديه ومتوفره في اي وقت، يعني وقت ما يكون في حروب او ازمات هي متوفره الحمد لله، لان هي مكوناتها بسيطه جدا.
1: اسمها ذات بركه، يعني البصاره.
2: بالضبط. وفعلا بتتاكل بالخبز، فهي فعلا فيها بركه كتير. ويا ريت بس يكون خبز اسمر، يعني ده هو اللي بالرده البلدي، بلاش ناكلها بعيش ابيض. عشان تبقى متكامله كوجبه غذائيه متكامله. يعني
1: يلا خدينا لهذا الطبق، يعني واتمنى ان يكون المستمعين متابعين في عده دول هم يحتاجوا لهذا الطبق وقت الازمات.
2: ربنا معاهم يا رب كلهم. هنحتاج فول مدشوش، نص كيلو من الفول المدشوش، وهنحتاج معاه 2 حزمة أو ربطة من البقدونس، و2 من الشبت، و2 من الكزبرة، بصلتين متوسطين أو بصلية كبيرة، أو لو زودنا البصل مفيش مشكلة نعلي القيمة الغذائية، ممكن نحط 3 بصلات، فصين ثوم، وهنحتاج ملح وكمون وكزبرة. ده التتبيلة بتاعت الأكلة بتاعتنا، هي بسيطة جدا. بنغسل الفول كويس، وممكن ننقعه بس نص ساعة كده، بعد كده بنشطفه ونحطه في حلة على النار فيها مية، ونغسل الخضرة كويس جدا جدا جدا، لازم نغسلها تحت مية جارية، دي أهم حاجة، ونشيل منها أي شوائب أو أي حاجة، لازم تبقى المية نظيفة. ونغسل كده عود أول، يفضل يعني نغسل عود أول كده منفصل، وبعدين نقطعها ونحطها على الفول معاهم على النار مع البصل كله مع بعضه، يغلي حوالي نص ساعة لحد ما الفول يستوي، وبعدين بنطفي النار وبنضربه بالهاند بلندر أو في الخلاط، وبعدين بنرجعه تاني على النار، ونحط بقى التتبيله بتاعتنا اللي هي ملح وكمون وكزبره ناشفه، ونقلب كله مع بعض ونسيبها تغلي لحد ما القوام يبقى تقيل شويه. بنطفي النار وبنعمل بقى طشه كده او تقليه، نحطها على وش البصاره، بنجيب بصله تانية ونقطعها ونحطها في زيت ونحمرها كويس كده تبقى لونها ذهبي فاتح، ونطلعها على ورقه، يعني بلاش مناديل، نطلعها على ورقه كراسه مثلا او ورقه بيضه، عشان البصل ما ينشفش ويفضل مقرمش ويدينا قرمشه حلوه كده على وش البصاره. وبعد ما بنحمر البصل ده ونشيله، الزيت اللي حمرنا فيه البصل بنحطه على خليط البصاره.
1: طيب.
2: ونقلبه كله مع بعضه عشان يبقى الطبق كله مندمج مع بعضه وكل الخليط طعمه حلو. بنحط البصاره في اطباق، نحط على وشها البصل المقرمش، وانتبه لما تهدى شويه، وبالهنا والشفاء. يعني وجبه تتاكل ساقعه، تتاكل سخنه، تتاكل في اي وقت، تتاكل في الفطار، في الغداء، مفيش ما تقولش لا على اي حاجه.
1: طيب استاذه مي، يعني لو ما كان في براد، ما في كهرباء في المنزل، البصاره ممكن تكون خارج البراد لمده كم من الوقت؟ يعني هل ممكن نتناولها ثاني يوم ولا بتفسد؟
2: لا ممكن، لا
1: ممتاز.
2: مشكله. نعم. وطبعا احنا يعني لو في وقت ممكن اقول لكم فوائد، يعني الفول المدشوش طبعا يعني بروتين عالي جدا لبناء الجسم، ومليان الياف عشان تساعدنا على الهضم، وفي فيتامينات زي الحديد والمغنيسيوم، وطبعا دهون قليله. فيعني لو في وقت اشرح فوائد البصل.
1: يا ريت عندنا الوقت، لانه
2: بالنسبه للفول، يعني احنا لو مسكنا كل مكون من مكونات البصاره، الفول لوحده فيه حديد ومغنيسيوم ودهون قليله وبيشبع والياف بتساعد على الهضم. الخضره يعني بتاعت الكزبره دي مضاده للاكسده، هايله جدا، وبتحارب الالتهابات وبتحارب السرطانات، وكمان بتحسن الذاكره.
1: ممتاز.
2: الشبت لوحده، حتى احنا يعني يا ريت نحط اصلا الخضره على طبق سلطه، يعني يا ريت ندخل الخضره اللي هي البقدونس والكزبره والشبت يوميا في حياتنا.
1: فوائد الشبت
2: بيبرد الغازات وبيعالج الانتفاخات وبيعالج عسر الهضم وبيعالج هشاشه العظام ومسكن الاعصاب وبيخلي الكزبره كمان بتخلي ريحه الفم حلوه جميله، بتبرد لانها بتبرد الغازات، فبرضه بتساعد ان ريحه الفم تبقى حلوه. فكلهم فوائد، لو قعدنا اتكلمنا النهارده لبكره فوائد الخضرة كتير جدا.
1: نعم.
2: فهي وجبة مشبعة، والبصل طبعا عشان المناعة، بنحط بصل مرتين، مرة جوه البصلة نفسها ومرة تزيين على الوش، فهي بجد يعني وجبة متكاملة اقتصادية مغذية للكبار وللصغيرين.
1: البصارة أكلة قديمة يعني، ويقال أصلا فرعوني، ويعني بتحدث عنها من زمن الفراعنة،
2: من زمان، وكانوا بيدخلوا هم زمان اصلا، كانوا هم عارفين قيمه
1: البقوليات،
2: الورقيات كمان كانوا عارفين قيمه الورقيات، فكانوا بيستخدموها.
1: نعم.
2: البقدونس كمان حلو جدا للدهون، وحلو يعني كله فوائد، يعني بجد هي الوجبه مع بعضها المكونات كلها بتدمج مع بعض بتدي نتيجه حلوه في الاخر. وسهله حتى لو في طفل صغير ممكن ناكلها له، يعني هي سهله في الاكل، سهله في الهضم.
1: ممتاز.
2: من الفول المدشوش مش زي الفول العادي، الفول المدشوش هضمه بيبقى أسهل من الفول العادي.
1: ممتاز ممتاز، يعني ربنا يجنبنا الحروب والكوارث وفيروس هانتا. الآن الحديث الكل يتحدث عن هانتا ونخشى من الإقلاق والناس تظل في البيوت، ولكن هذه الأطباق تساعد الأسر على تجنب الأزمات.
2: نزود البصل والثوم والحاجات دي كلها بتزود المناعة لينا وللأطفال، عشان ربنا يحفظنا يا رب جميعا. يعني
1: نعم، يعني أي بيت بيكون فيه بصل بيكون فيه ثوم وزيت وفي وقت الأزمات، شوية فول جاف يعني، والفول ممكن يظل عام عامين في المنزل.
2: بالضبط بالضبط، ما يجربوش أي مشكلة خالص. ولو كمان البصرة لو كان جنبها كمان بصل ني، يعني لو جبنا بصل
1: بصل أخضر،
2: بصل أخضر يبقى رائع طبعا. أنا يعني يبقى مفيد جدا وزي الفول. طب لو مش موجود، عشان لو مثلا مش هيعرفوا ينزلوا يشتروا بصل أخضر، البصل العادي نجيبه نقشره ونغسله كويس ونقطعه شرائح كده رفيعة، ونحطه في حبة خل صغيرين ورشة ملح، وناكله بيبقى في منتهى الجمال، جنب البصارة وجنب العدس وجنب الكشري جنب أي حاجة بيبقى جميل جدا.
1: ميس يا ينصر دينك. وشكرا شكرا على هذا الطبق الرائع.
2: عفوا والله، نورتوني جدا، ويا رب كلنا نفضل في سلام وأمان، ويحفظنا ربنا من كل الأمراض وكل الحروب يا رب.
1: يلا مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: افتحوا لي الميكروفون. صباح الخير يا أصدقاء، مجددا أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، ومعي هذا الصباح الزميلة خلود.
1: صباح الورد حنان.
0: صباح قاعة التحرير الموردة، اليوم فيها بس ورود وزهرات كده بتتمخطر وتتمشى في الكلوة.
1: يوم عطلة وجنود المجهولون على قائمة العمل.
0: نساء نساء، تحية للنساء قاعة التحرير. إذا تتابعون أخبار العالم من خلال موقعنا mc-dualia.com. خلود، نبدأ بالرئيس الأمريكي ترامب والصين. بس أنا سؤالي، يعني الصين حاليا، عندما نتحدث عن الصين نتحدث عن قوة عظيمة وكبيرة ودولة كبيرة جدا
1: ومنافسة
0: يس للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حلفائها. يعني الصين مش لحالها،
1: بالتأكيد.
0: فيمكن أن يستجيب تشي جين بينغ للضغوط الأمريكية؟
1: نعم، لا ننسى أننا نتكلم عن الصين التي هي في موقع المفاوض الأعلى، حيث يراها كما يراها مراقبون حنان. نعم. حاليا، لأن القمة لا تبدو مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل مواجهة سياسية حول مستقبل التوازنات الدولية والحرب مع إيران. إذن واشنطن تريد من الصين استخدام نفوذها الاقتصادي للضغط على طهران، خصوصا وأن بكين تستورد الجزء الأكبر من النفط الإيراني وتعتمد على استقرار مضيق هرمز. إذن الصين تنظر إلى الأزمة بطريقة مختلفة في الحقيقة، وترى أن انشغال الولايات المتحدة بحرب مكلفة في الشرق الأوسط يمنح الصين وقتا إضافيا لتعزيز نفوذها العالمي ويخفف الضغط الأمريكي عن الصين في آسيا وفي تايوان. المواضيع متداخلة جدا حنان، السياسة في الاقتصاد في العلاقات في الحدود في موازين القوى. إذن لهذه الزيارة الكثير من الأهداف والنتائج الانعكاسات والتطلعات، وكل ما يمكن أن يرشح عنها نتناوله بمواضيع مختلفة على موقع مونتي كارلو.
0: وتجدون كل هذه التفاصيل مكتوبة على موقعنا mc-dualia.com. نذهب بالأحرى، نعود، مش نذهب، كنا بالصين وأمريكا، نعود إلى فرنسا. وعاد الجدل بين نجم كرة القدم كيليان مبابي وزعيم اليمين المتطرف جوردان باغديلا، وما الذي يكشفه هذا الخلاف؟ ربما ما الذي هل تظهر ملامح أشياء جديدة، خصوصا وأن كيليان مبابي مش أول مرة سيعلق على اليمين المتطرف،
1: ولكن هذه المرة اليمين المتطرف يرد حنان. في الحقيقة كنا نتحدث قبل قليل
0: ربما
1: عن
0: لأنه كيليان مبابي
1: كرة القدم لتوظيف الرسائل السياسية.
0: صح.
1: إذن هو خلاف بين مبابي وجوردان باغديلا يتجاوز كرة القدم والسياسة الشخصية، ليعكس انقسام أوسع داخل فرنسا قبل الانتخابات المقبلة العام المقبل. إذن نجم ريال مدريد حذر في مقابلة صحفية من وصول اليمين المتطرف إلى هرم السلطة في فرنسا، واعتبر أن ذلك قد تكون له عواقب كبيرة على مستقبل البلاد، بعدما سبق ووصف صعود حزب التجمع الوطني بأنه كارثي. إذن في المقابل يرد باغديلا بانتقاد تدخل نجوم الرياضة في السياسة، واعتبر أن تأثيرهم على الشباب الواسع طبعا والضخم كما كنا نتحدث يجب ألا يتحول إلى توجيه سياسي مباشر. هذا يأتي هذا السجال حنان يأتي في وقت يحقق فيه حزب التجمع الوطني تقدما متزايدا في استطلاعات الرأي، واحتدام واستحتدام النقاش في فرنسا حول الهجرة والهوية ومستقبل الحياة السياسية.
0: وقد تكون هناك مفاجآت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا وأنه حقق بصراحة انتشار كبير اليمين المتطرف السنة الماضية، شاهدنا كيف كانت نسبة التصويت، يعني كانت مخيفة شوية.
1: نعم، حتى في استطلاعات الرأي الحديثة حنان هناك صعود متطرف لليمين المتطرف، ليس فقط في فرنسا ولكن كما نشهد في
0: على مستوى الرئاسة. العرافة تقول بأنه لن يكونوا أبدا رؤساء للدولة الفرنسية، هم على مستوى المعارضة أقوياء جدا واكتسحوا وأخذوا يعني مساحة أكبر ويأخذون مساحة أكبر. يقال بأنه على مستوى الرئاسة صعب جدا، لأن المكون الفرنسي السياسي أيضا يعني خلطة عجيبة وغريبة من الأحزاب السياسية.
1: في النهاية الحكم هو صندوق الاقتراع.
0: يس سنرى. ويقال في التعليقات بين امبابي وجوردان باغديلا بأنه امبابي هو نجم عالمي معروف في كل مكان. جوردان باغديلا، يعني إذا رحتي على الفلبين قلتي لهم امبابي وجوردان ما هيعرفوا، بس جوردان باغديلا أظن بأنه في حاجة لإمبابي ليظهر ويكون أكثر شعبية.
1: من أجل ذلك أتوقع أن خطابه كان متوازنا، الرد على مبابي كان نوعا ما متوازنا ودبلوماسيا.
0: تقارير ربما تكشف عن أمور جديدة بشأن السعودية، هل دخلت الرياض أيضا في المواجهة العسكرية بشكل مباشر بخصوص ما يحدث بين أو على مستوى الشرق الأوسط، إيران، إمارات؟
1: نعم حنان، هي تقارير جديدة تظهر إلى العلن لأول مرة. بحسب وكالة رويترز نفذت السعودية ضربات جوية غير معلنة في إيران. إذن التطور هنا هو أن هذه الدول، دول الخليج، الإمارات أولاً ومن ثم السعودية، تدخل على خط المواجهة المسلحة المباشر مع إيران، وليس فقط من خلال الدور التقليدي باستضافة القواعد العسكرية الأمريكية. إذن بحسب الوكالة هذا الهجوم تم في أواخر شهر مارس رداً على هجمات استهدفت أراضيها. في تطور كما قلنا يكشف اتساع دائرة الحرب في المنطقة، ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وإيرانيين أن الرياض أبلغت طهران بهذه الضربات قبل أن تنخرط لاحقاً في اتصالات دبلوماسية مكثفة ساهمت في خفض التصعيد. هذه المعلومات كما قلنا تأتي بعد أيام قليلة من تقارير تحدثت عن مشاركة الإمارات أيضا في ضربات ضد أهداف إيرانية.
0: وغدا سنسمع، قال لك عيش نهار تسمع أخبار، يعني كنا نتحدث عن جبهتين ثلاثة، أصبحنا اليوم نتحدث عن خمسة،
1: بكرة يقولوا لك المنطقة.
0: علما أنه هذه المواجهة على فكرة تشمل جيوش ومشاركات من دول أيضا.
1: نعم،
0: أخرى.
1: نعم، هي فقط لم تخرج إلى العالم.
0: صحيح. بعد عودة الحديث عن هانتا فيروس في أوروبا، ما طبيعة هذا الفيروس وهل يمكن أن يتحول إلى تهديد صحي واسع، وهذا هو المهم في الحقيقة من غير موضوع إيران والحرب.
1: نعم بالتأكيد هي جبهة حرب في النهاية، ولكن حرب الفيروسات وحرب بيولوجيا. إذن هانتا فيروس ليس فيروسا واحدا في الحقيقة، بل هو مجموعة فيروسات
0: كمان
1: مجموعة
0: متحدين كمان
1: بالتأكيد. الفيروسات تتحد لتنتقل أساسا من القوارض البرية مثل الفئران والجذذان إلى الإنسان عبر الهواء الملوث بفضلاتها أو عبر الاحتكاك المباشر. الفيروس ليس جديد حنان، ظهر للمرة الأولى خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وتختلف أعراضه بين الحمى والنزيف والفشل الكلوي ومشاكل التنفس الحادة بحسب نوع السلالة والمنطقة الجغرافية انتهاء بالوفاة في بعض الحالات. طبعا في فرنسا سجلت إصابات مرتبطة بسلالة تدعى بومالا المنتشرة في بعض مناطق الشمال الشرقي. إلى حد الآن منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه لا علاج محدد، فيما تبقى الوقاية عبر تجنب القوارض والأماكن الملوثة هي الوسيلة الأساسية للحماية. إذن بالتأكيد في آخر مقاطع الفيديو المنشور على موقع حنان نتناول فيه التقارير الصحية المنشورة والكثير من التفاصيل حول هذا الفيروس وتطورات انتشاره.
0: طيب لدي سؤال بسرعة، يعني باريس مدينة الجرذان
1: هل نتوقع رصد حالات كثيرة؟ في هناك تطورات كثيرة،
0: ليست هناك حالات حاليا على مستوى باريس،
1: ليست هناك حالات، ولكن هناك أخبار تقول أن ميناء مارسيليا منع رسوب سفينة يشتبه أنها تحمل حالات.
0: يا لهوي،
1: يشتبه
0: ناس مارسيليا ما تجوناش على باريس، خلوكم في مارسيليا في بحر وشمس،
1: لم ترس السفينة. إذن هناك الكثير من التطورات على الساحة الفرنسية سنتابعها
0: لا اليوم. باريس أنا ما خصني بالساحة الفرنسية، في شيء بباريس ولا
1: سنتابعها اليوم حنان. الفيروس سريع الاشتعال وسريع الانتقال،
0: سريع الاشتعال كمان يا خلود. الاشتعال يا خلود، شكرا خلود. نلقى كل هذه التفاصيل
1: نعم على الموقع مونتي كارلو الدولي،
0: وكل هذا موجود ب او مكتوب على موقعنا كما قلت خلود mc-dualia.com. شكرا لك، واللقاء يتجدد واياك غدا.
1: الى اللقاء.
0: اخبار اخرى بس بدون فرنسا وايران وفيروس. تجيب لنا خبر جميل يا بنت عن جورجينا وكريستيانو.
1: كما اقول دائما الوقائع الاخبار تفرض نفسها
0: تفرض نفسها. شكرا
1: حنان.

0: من 13 إلى 23 من أيار مايو تعود الدورة 58 من أسبوعي السينمائيين إلى مهرجان كان. 29 فيلماً جريئاً من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسينما بكل تنوعها. في البرنامج أفلام قصيرة وطويلة وعرض خاص واختيارات الجمهور. مزيد المعلومات على كانزان-سينياست.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. الآن غداً.
1: من الرشاوى والمحسوبيات إلى الاستغلال وبيع الشهادات والتفاوت الكبير بين التعليم الرسمي والخاص، كيف يؤثر الفساد على المنظومة التعليمية وما سبل مكافحته وضمان جودة وعدالة التعليم؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الخميس في 14 من مايو 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 10 بتوقيت باريس. إلى زميلتي إيمان الحمود مجدداً في نشرة أخبار هذه الساعة.
3: مرحباً حنان، ونستهل هذه النشرة بالعناوين: احتجاز سفينة قبلت السواحل الإماراتية واقتيادها نحو إيران، محادثات سلام جديدة تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وزيارة تاريخية لترامب إلى الصين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. احتجزت سفينة قبالة السواحل الإماراتية من قبل أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية هذا اليوم قرب مضيق هرمز الحيوي. هذا المضيق الذي أكد الحرس الثوري بالأمس بسط سيطرته عليه بشكل كامل. من طهران علي الباشا.
4: المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد مجددا سيطرة إيران على مضيق هرمز، حيث قال إن المضيق من الجهة الغربية هو تحت سيطرة الحرس الثوري، ومن الجهة الشرقية هو تحت سيطرة القوى البحرية في الجيش الإيراني. وأكد أن إيران بعد اليوم لن تسمح بعبور الأسلحة الأمريكية عبر المضيق لتعويض الأضرار التي ألحقها القصف الإيراني بالقواعد الأمريكية في المنطقة. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه فرص الدبلوماسية في ظل رفض واشنطن الرد الإيراني وتأكيد طهران على أنه لن يكون هناك أي مفاوضات من دون التعويض عن الخسائر ورفع العقوبات بالكامل والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والاعتراف بسيادة إيران على المضيق الاستراتيجي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين البروجردي قال إن الحرب ليست متوقفة لكي تبدأ. الآن نحن نسيطر على مضيق هرمز والبوارج الأمريكية تحيط به وتحاول كسر هيمنتنا عليه. إذن المعركة ما تزال دائرة وسوف تنتهي عندما نطردهم من المنطقة بأسرها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: في الأثناء نفت الإمارات جملة وتفصيلا ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع سري مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. في الأثناء طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الكويت بإطلاق سراح 4 إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في الخليج، وأكد عراقشي بأن لبلاده حقها في الرد. لبنان وإسرائيل اليوم محادثات جديدة بينهما إذن في واشنطن مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. هذا الوقف لا زال ساريا رغم مقتل المئات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة. عشية هذه المفاوضات مثلا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا من بينهم 8 أطفال بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة. تواصلون الاستماع إلى هذه النشرة من مونتي كارلو الدولية. زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الرئيسان الصيني والأمريكي ناقشا خلال قمتهما في بكين والتي تستمر ليومين الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وتايوان. شيرين ناصر.
5: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وألان ماسك، وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناص بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية لانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة، منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
3: اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية هذا الصباح أن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن الخلاف حول قضية تايوان قد يفضي إلى الصراع. حركة فتح تعقد اليوم مؤتمرها العام الأول منذ 10 سنوات في رام الله، في وقت تواجه فيه القيادة الفلسطينية تحديات مصرية، لا سيما مع تداعيات الحرب في قطاع غزة. المؤتمر 8 يعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية، وسيتخلله انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، والتي قد تلعب دورا متناميا تمهيدا لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة والمنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. نعود إليك حنان وإلى كفيشو.
1: شكرا إيمان. كفيشو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: صباحكم سعيد مجددا أصدقاء أينما كنتم، نتمنى لكم نهار طيب. رفقتنا من باريس عبر أثير مونت كارلو الدولية، تحياتنا لأديل في الهندسة الإذاعية، لزملائنا أمين الشن وأيضا سارة أوجي في الإعداد والتنسيق، وأكيد عاطف مشوارنا في هذه الساعة، فيه ضيوف وأخبار وفقرات، وسنكون مع ضيوف في استوديوهات مونت كارلو الدولية.
1: نحيي كل المستمعين ونحيي عادل في الإشراف، التغني والإقلاع.
0: يلا

أستراليا تبدأ بتجربة جديدة، وهي أول جهاز فحص بالأشعة يجمد السرطانات ويخفف من الألم بدون اللجوء إلى جراحة. بمعنى إذا كان الشخص مصاب بمرض السرطان وعنده جراحة، فهذا الجهاز الآلي اللي هو عبارة عن MRI أو إيرام بالفرنسي يجمد الخلايا التي أو الخلايا الحاملة للسرطان، وبالتالي المريض لا يحس نهائيا بألام وليس بحاجة للجوء إلى عملية جراحية من أجل التخفيف من ألامه، وحتى يعني لا يحتاج أن يأخذ أدوية وأشياء في هذا الإطار. على أي أستراليا حاليا في حالة تجربة لهذا النوع من الأجهزة، وهو جهاز فحص بالأشعة، لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز قادر فعلا على الاستمرار في هذا النوع من التجارب وإعطاء تجربة صحية وسريرية مهمة جدا بالنسبة للمصابين بمرض السرطان. وتعرف هذه التقنية باسم كريو أبلاسيون، والتي تحد من انتشار السرطان على مستوى الخلايا المجاورة والقريبة من الخلية المصابة أو المسرطنة بكل بساطة يا أصدقائي.

0: مشوارنا متواصل للحديث هذا الصباح عاطف عن رحيل قامة من القامات الموسيقية المغربية عبد الوهاب الدكالي. ولكن قبل ذلك يا أصدقاء وطارق، قل لي ما هو راح في 8 من مايو يسرح، بس شهر لا يكفي.
1: صباح الخير،
0: لنتحدث عن عبد الوهاب الدكالي. يا طارق صباح الخير يا أخي. صباح
1: مرحبا
0: الخير.
1: مرحبا بك يا حنان
0: يا أخي، ادخل علينا بابتسامة ووردة وقهوة.
1: دائما القهوة هيني عم بغلي لك إياها هلا.
0: قهوة تركية أردنية ولا أردنية؟
1: قهوة فلسطينية.
0: فلسطينية بالهال الفلسطيني. هذا الصباح رايح على فلسطين ولا بأوروبا ولا رايح بكل العالم ولا؟
1: سنذهب إلى المنطقة العربية بشكل عام وبعدها إلى سوريا. حنان، الفقرة الأولى سنتحدث عن الفساد في التعليم، يعني من الرشاوة والمحسوبيات إلى الاستغلال وبيع الشهادات وصولا إلى التفاوت الكبير بين التعليم الرسمي والخاص. نسأل اليوم كيف يؤثر الفساد على المنظومة التعليمية في المنطقة العربية، وما سبل مكافحته وضمان جودة وعدالة التعليم. هذا موضوع في غاية الأهمية.
0: ستخصص الساعة كاملة لموضوع التعليم أم
1: لا؟ ستكون هذه الفقرة الأولى. سيكون معنا ضيوف من عدة بلدان عربية. فاتن الحاجة صحفية مختصة في مجال التعليم من لبنان، فاخر دعاسة منسق حملة دبحتونة من الأردن، أمين ناصر صحفي من العراق، وسيدي محمد يعقوب مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني من موريتانيا.
0: جميل جميل جميل. أوكي،
1: المحطة الثانية نذهب فيها حنان إلى سوريا. لابد أنك سمعتي عن قضية الشابة بتول سليمان. هذه الشابة البالغة من العمر 21 عاما أثرت جدلا واسعا في سوريا بعد تداول روايات متضاربة حول مصيرها بين الاختفاء والاختطاف إلى آخره. هي طبعا الشابة عادت وقالت، يعني ظهرت عفوا وقالت أنها لم يتم اختطافها بل هاجرت في سبيل الله. يعني هذه القضية تأتي بعد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز وثق حالات خطف العديد من النساء والفتيات العلويات في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. اليوم سنتساءل مع صحبة ضيفتنا كيف يمكن التعامل مع تنامي المخاوف المرتبطة بحالات الاختفاء والخطف، وما مسؤولية السلطات ووسائل الإعلام في سوريا لضمان الحقيقة وحماية الضحايا. ستنضم إلينا الروائية والناطقة باسم حملة أوقفوا خطف النساء في سوريا روزا ياسين.
0: أظن بأن هذه المواضيع تكفي لساعة كاملة يا طارق، وليس هناك محطة أخرى أخيرة.
1: لا لا لا، بكفي. نوجه الدعوة للمستمعين، نوجه الدعوة للمستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. خبرونا مثلا ما رأيكم بالمنظومة التعليمية وكيف يمكن ضمان جودة تعليم في المنطقة العربية. خبرونا ما رأيكم بما يتعلق بالرشاوي، المحسوبيات، الاستغلال وبيع الشهادات. أيضا اكتبوا لنا كي نقرأ رسائلكم على الهواء مباشرة. الرقم هو 0033-764-43-98-55. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق.
1: شكرا حنان.

0: يقل عن 400 رسالة، وهذا ما يحمله لا العقل وكذلك يفرض طيب. القانون وقانون التعليم. نعم.
1: أمين نصر، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا سيدي محمد يعقوب، مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني. نرحب بك أستاذ سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أستاذ سيدي محمد يعقوب، ما أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في موريتانيا؟
2: أولا استمعت إلى بعض الحديث الذي دار بينكم وبين محاوريكم.
1: نعم.
2: حين نتحدث عن التعليم، نحن في الوطن العربي نتحدث عن ثلاث مستويات من التعليم. نتحدث عن مستوى يتم تداوله في وسط الحروب، وهو الذي تعاني منه الدول التي تقع فيها حروب، أو الذي يمارس في دول تقع فيها حروب، وطبعا تحدياته ورهاناته تختلف عن تحديات والرهانات الموجودة في العوالم الأخرى. هناك دول تعاني من الأزمات الداخلية، وطبعا تحديات التعليم فيها تختلف عن تحديات التعليم في بقية العالم العربي. هناك دول تعاني نوعا ما من الاستقرار، وفي هذه وهي وموريتانيا نموذج من هذه الدول، فهي دولة تعاني الحمد لله من الاستقرار، وبالتالي تحديات ورهانات التعليم المطروحة فيها تختلف عن رهانات التعليم وتحديات المطروحة في البلدان العربية الأخرى. لذلك سأتحدث منها عن الواقع الموريتاني فقط. موريتانيا مثلا حين نتحدث فيها عن التعليم نجد بأن المشاكل المطروحة للتعليم هي مشاكل طبيعية، مشاكل تتعلق بالمعلم كركن من أركان العملية التربوية، مشاكل تتعلق بالبنى التحتية، مشاكل كذلك تتعلق بالأسر المستفيدة من هذا التعليم، مشاكل تتعلق بالتلاميذ. وانطلاقا من ذلك نجد بأن المشاكل المتعلقة بالمعلم الذي هو حجر الزاوية في العملية التربوية تتمثل في ضعف الأجر المقدم له، كذلك في عدم الرعاية التي يستحقها والاحترام الذي يستحقه داخل المنظومة التربوية، كذلك في عدم العدالة داخل في ما يسمى بالترقية، وكذلك أيضا في عدم منحه العلاوات التي تتلائم مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه.
1: كيف يؤثر ذلك؟ نعم كيف يؤثر ذلك على المنظومة التعليمية في موريتانيا أستاذ سيدي محمد؟
2: نعم، يؤثر تأثيرا كبير. فعندما نقول بأن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية، فنحن هنا نحدد مسار العملية التربوية انطلاقا من معاملتنا للمعلم. فحين يكون المعلم في حالة جيدة سيقدم أداء جيدا، وعندما يكون عكس في حالة تكون عكس ذلك سيقدم جهدا ناقصا نظرا للواقع الذي يعيشه. فمعلم لا يتوفر لديه الأمان الغذائي لأبنائه والأمان الغذائي لأسرته لا يمكن أن يقدم شيئا، والمعلم الذي لا يتوفر على تكوين لا يمكن أن يقدم شيئا، والمعلم الذي لا يشعر بالحماية ولا يشعر كذلك بالأمان ولا يشعر كذلك بالقيمة داخل وطنه وكذلك من المؤسسات التي يتعامل معها وكذلك من الأسرة التي تستفيد منه كذلك من الوسط الذي يوجد فيه ويقدم فيه رسالة التربوية، هذا يبقى معلما عاجزا عن تقديم أي شيء مفيد على الأقل. لا أقول أي شيء ممتاز لأن لم نصل إلى درجة الامتياز بعد، وإنما على الأقل نقول يقدم شيء مقبول. هناك أيضا مشكلة أخرى سمعت البعض تحدث عنها، وهي تختلف في موريتانيا، وهي علاقة التعليم العمومي بالتعليم الخصوصي. فعلا موريتانيا يوجد فيها تعليم خاص لكنه لا يصل ولا يرقى إلى مستوى التعليم في العالم الآخر من حيث الأزمان. يعني هنا سمعت أزمان خيالية، بينما التعليم الخصوصي في موريتانيا هو شبه مجاني، ولذلك الدولة تتعامل معه بمستوى معين من التعامل. فهي مثلا سحبت منه المرحلة الابتدائية نظرا لتوجه الدولة للمدرسة الجمهورية، ولكن كان هذا التوجه محمودا في ظاهره لكنه احتوى على بعض الأخطاء التي قيم بها أثناء تنزيله على أرض الواقع. فمثلا عندما نسحب المدرسة الابتدائية نحن يجب أن نفكر بأن هذه المدارس الابتدائية الخاصة التي كانت موجودة في موريتانيا يدرس فيها معلمون سيصبحون على قارعة الطريق، وكذلك يستثمر فيها أبناء هذا البلد واستثماراتهم لهدف سدى دون أن تكون هناك خطة موازية لاحتواء هذا الخلل، في حين أن التعليم الخصوصي كان يستقطب قرابة نصف التلاميذ الموجودين في موريتانيا. وطبعا بحسب تفاوت المستويات المادية، فهناك الأحياء العشوائية وهناك الأحياء الراقية وهي قليلة جدا، لكن مع ذلك نجد أن هناك أخطاء وقعت هنا تطبيق هذا المبدأ الذي هو مبدأ المدرسة الجمهورية الذي يخدم الجميع في الأصل. ومبدأ يخدم الجميع وشعار الدولة بتبني مفهوم المدرسة الجمهورية وشعار متفق عليه على أن نتبنى مدرسة جمهورية. نعم. واحد
1: أستاذ سيدي محمد يعقوب، اسمح لي، تصلنا العديدة من

0: الرسائل، رسالة من العراق لم يذكر صاحبها اسمه، يقول يعتبر التعليم العالي وقامته من الأساتذة هم ملح البلد، فأين نذهب إذا الملح فسد للأسف. رسالة أخرى تصلنا من مها، تكتب إلينا من الأردن. مها تقول أنا خريجة الجامعة الأردنية، هناك مشهد لطالما أزعجني، وهذا المشهد ينتشر أمام جميع الجامعات، تنتشر المكاتب ومراكز الخدمات التي تقدم خدماتها، تضع خدماتها بين قوسين، خدماتها للطلاب، الخدمات دائما تكون هي إنجاز أبحاث، وأحيانا تصل إلى رسائل ماستر ورسائل الدكتوراه. أعود إلى فخر دعاس. فخر دعاس، ما رأيك برسالة المستمعة مها من الأردن التي تشير إلى أيضا ظاهرة بيع الأبحاث؟
1: وهذا الملف أستاذ طارق كان يمكن ضبطه بشكل كبير سابقا من خلال الحكومة ودورها والتعاون بين الجامعات والأجهزة الأمنية وغيرها، ولكن بتصوري مع التقدم التكنولوجي أصبحت المسألة أصعب شوي. يعني سابقا كنا نحكي أنه في سيستم معين في الجامعة بيدخل هالرسالة بيبين معه قديش في طالب مقتبس قديش مش مقتبس قديش ما أخذ أفكار إلى آخره، ماشي الحاجة قديش تطابقها مع رسائل أخرى وهكذا. الآن في ظل وجود الذكاء الاصطناعي كذا أصبحت المسألة أصعب بكثير، وأصبحت أسهل بكثير، يعني أيسر للطالب إنه يأخذ هاي الأفكار، يعني مش صعب إنه يوصل للذكاء الاصطناعي عشان يدخل معه في حوار ويضبط له الرسالة وإلى آخره ويشتغل فيها. حتى بعيدا عن المؤسسات، عن البنت اللي بتحكي يعني هي تخرجت، لأنه يعني بالتالي ما وصلت، ما كانت في عهد
0: يبدو قبل الذكاء الاصطناعي. نعم
1: بالضبط. فبالتالي الآن يعني لم يعد بحاجة إلى مؤسسات زي هيك.
0: عفوا فاخر دعاس، ما هتكتب لنا هي خريجة العام 2003.
1: يعني على سبيل المثال، يعني واضح من الرسالة، فهمت علي؟ بحكي في الفكرة إنه لا، في ظل هالتكنولوجيا والتطور والثورة اللي في الذكاء الاصطناعي أصبح في إشكالية حقيقية، وعلى الأكاديميين وإدارات الجامعات أن يبدأوا بالتفكير بآلية مختلفة لرسائل الماستر، رسائل الدكتوراه، كلها آليات مختلفة إلى حد ما، بحيث يظهر قدرة هذا الطالب على إنه يكون حامل هذه الشهادة أو هذه المرتبة أو تلك. بعيدا عن أنه الأسلوب التقليدي النمطي أنه اكتب لي رسالة وقدمها ومنناقش لك إياها وبنرفع إيدينا كلنا مع
0: فخر دعاس. فخر دعاس يعني اسمح لي أريد أن أعود إلى ما أثاره الأستاذ أمين ناصر من تزوير الشهادات وبيع الشهادات وأيضا جامعات الأونلاين. هل تعتقد أن هناك ضعف حقيقي فيما يتعلق بالرقابة والحوكمة على جودة التعليم في البلدان العربية؟
1: أنا باعتقادي إنه هاي مش ظاهرة فجأة، يعني إذا بتتذكر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبحت هاي ظاهرة في دول المعسكر الشرقي اللي بدنا نسميه سابقا، كيف أصبح سهل الطالب يروح يقعد له 5 سنين هناك أو 6 سنين ياخذ شهادة طب وهو مش كثير متمكن من هاي المهارات. بعد هيك تحسنت هاي الجامعات، يعني آخر مؤخرا بلشت هاي الجامعات تحسن، ولكن بحكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شاهدنا هذا بشكل فج. يمكن في الأردن في الوطن العربي هذا الظاهرة مش موجودة، موجودة لكن بتفاوت في المناطق زي ما تفضل الأستاذ من موريتانيا، إن المناطق اللي فيها حروب إلى حد ما بتكون أسهل العملية، بتكون أكثر سهولة بحكم إنه يعني الأمور مش كثير منضبطة. في ظل العصر التعلم عن بعد إلى آخره برضو هاي الظاهرة بدأت تنشر بشكل أكبر، لكن إحنا بالأردن على سبيل المثال يتم ضبطها من خلال احنا في عندنا شيء اسمه اقامه، يعني انت طالب اذا بدك تجيب لي شهاده من جامعه من برا الاردن بدك تثبت لي من خلال الاقامه والحدود، دائره الاقامه والحدود، انك انت كنت مقيم في هذه الجامعه في هذا البلد مده تزيد عن مثلا 4 أشهر بالسنه، كيف يعني تدرس دكتوراه ماجستير 3 سنين بدك في 3 سنين كل سنه من هذول الثلاثه تكون مقيم 4 أشهر، وطبعا التعلم عن بعد غير مترف فيه، يعني شهادات الاونلاين هاي مش معترف فيها. فأنا بحكي ضبطها سهل مو صعب. يعني هاي الجهادات اللي أونلاين كذا يمكن ضبطها حاليا، لاحقا يمكن العلم كله يصير أونلاين وبالتالي الضبط راح يصير أصعب، ولكن حاليا الضبط هو عملية ميسرة. وأعتقد في كثير من الدول الوطن العربي مضبوطة حتى بما فيها مصر يعني.
0: نعم طيب،
1: يعني رسالة مصر رغم كنا بتحكي عن بيروقراطية فيها، ولكن مصر في عندها ضبط كثير في الشهادات والاعتراف فيها وهي المسائل. حتى الآن لا يزال بقايا النظام الاشتراكي موجود في عدد كبير من الدول العربية، اللي هو البيروقراطية اللي بتمنع إلى حد ما الكثير من الرخاوة في التسهيل للشهادات. يعني طيب، لدي سوريا العراق إلى حد ما، أعطيك العراق بعد.
0: نعم اسمح لي أستاذ فاخر. نعم اسمح لي أستاذ فاخر، تصلنا رسالة من سهى تكتب إلينا من بيروت من لبنان. تقول سهى لا يمكن الحديث عن جودة التعليم في الوقت الذي تنظر فيه المدارس والجامعات إلى الطلاب كمصدر دخل لا أكثر. أريد أن أنقل هذه الرسالة إلى فاتن الحاج. فاتن الحاج، ما رأيك برسالة المستمعة سهى والتي تكتب إلينا من لبنان؟
2: نعم يعني هي هون هناك شعور يعني عند الطلاب بلبنان خصوصا ذوي يعني الدخل المحدود، أنهم لا يعني لا يحصلون على التعليم الجيد، انه ما في تكافؤ فرص بينهم وبين من هم يعني بمستوى اجتماعي يعني اكبر او ارف يعني مرتفع اكثر. فنعم يعني في هيدا الشعور بال يعني انه فعلا مصدر الدخل يعني اذا بتقدر تدفع اكثر تاخذ جودة التعليم اكبر.
0: ما مسؤولية الدولة؟
2: ومثل ما قلت لك يعني حتى المدارس الخاصة كذا، يعني المدارس الخاصة هي كمان أصناف وفئات، ويعني كل ما بتدفع أكثر كل ما بتاخد يعني إلى درجة إنه بفترة من فترات إنه تعليم جيد هو للأغنياء يعني. بس أنا كنت بدي أعلق على قصة الجامعات يعني الشهادات المزورة اللي انعطت للطلاب العراقيين في الجامعات عدد الجامعات اللبنانية. هو الحقيقة يعني نحن كنا عم نقول الزميل بالعراق إنه هو فتح تحقيق، بس لهلأ ما عرفنا شو نتائج هيدا التحقيق. يعني إنه لهيدا الموضوع يعني كان كتير شائق وملف كتير في فساد كبير، وبالآخر إنه ما يعني ما حدا أعلن شو هي نتائج التحقيق ولوين وصل هذا التحقيق. لا. يعني سواء إنه يمكن بعض الموظفين يعني تم احتجازهم وبعدين رجعوا طلعوا، بس ما صار في أي أبدا تسير تحقيق، وما صار في محاسبة حقيقية بهذا المطرح يعني. الناس المرتبطين والناس اللي متواطئين بهذا الملف يعني. دائما إنه القصص بتطمطم يعني.
0: نعم للأسف أعود إلى الأستاذ أمين ناصر من العراق. أستاذ أمين ناصر، هل يمكن فعلا الحديث عن تحسين المنظومة التعليمية بدون مكافحة الفساد بشكل عام؟ وما الأولوية اليوم برأيك؟
3: سؤال جدا مهم. إضافة لذلك أشكر ضيفتكم الكريمة بيروت التي أكدت أن لم يكن حديثي ادعاء فيما يتعلق بشهادات المزورة من لبنان. طبعا مؤخرا حتى أعقب على كلامها، العراق رفض الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الطلبة العراقيين من لبنان. لكن بعد إيش؟ يعني بعد ما معظم هؤلاء تسنموا مناصب عليا يعني في الدولة العراقية خستطرق. هنالك الشيء أنه حتى تكون مديرا عاما ووزيرا وإلى ما إليه عليك أن تأتي بشهادة حتى لو كانت هذه المزورة، يصادق لك عليها الوزير الفلاني والقائد الفلاني والطبقة السياسية التي تدير المشهد. أما فيما يتعلق بإصلاح النظام في ظل منظومة الفساد، إحنا كانت المدارس الأهلية في العراق تكاد تكون مختفية الستينات سبعينات ثمانينات، لأنه كان التعليم الرسمي هو التعليم الأول في الدولة العراقية. بعد 2003 أصبحت هنالك مجموعة دكاكين لمدارس أهلية يجيبون يعني وكالات وامتيازات مثل أي بضاعة أخرى، لكن التعليم يجب أن لا يكون بضاعة، يعني التعليم والمعلم. أنا بعد قرابة 30 سنة ذاك اليوم التقيت بأحد أساتذتي في جام يعني في مطار من المطارات، انحنيت له، بينما اليوم لا توجد العلاقة، علاقة الخوف والحميمية والرعب من الأستاذ. اليوم الأستاذ يشترى، يعني يعطى مبلغ
0: ما بدنا رعب، بدنا يعني احترام، بس احترام ربما يكفي.
3: لا والله، لأنه كانوا يخوفون. يعني أنا أتحدث عن الأطقام الكبيرة للدكتور فاضل السامرائي،
0: هيبة الأساتذة. نعم
3: أستاذي فاضل السامرائي درسني في جامعة بغداد، لكن اليوم أنا أتحدث عن أستاذ هو يأخذ سيارة، يأخذ عقد عمل، يأخذ ساعة، يأخذ من والد الطالب أو الطالبة وهكذا دوله. اكتشفت قبل سنة أخي أستاذ طارق أن هنالك مدرسة في بيروت اسمها مدرسة المتنبي، وهي مدرسة عراقية ابتدائية وثانوية تمنح الشهادات لأولاد الذوات العراقيين، وهي مدرسة غير مسجلة. أصبح ضغط من الدولة العراقية، هذا إبلاغ عن طريقكم، أصبح ضغط من بعض المتنفذين في الدولة العراقية على السلطة اللبنانية، قالوا لا نستطيع أن نعترف بمدرسة غير رسمية غير مسجلة تمنح شهادات، لأنه شهادات في البكالوريوس يجب أن يكون الأسئلة مركزية. على أي حال ماذا فعلوا؟ غيروا في القانون العراقي وحولوا بيروت إلى محافظة عراقية، لأنه كل ما يبعد 50,000 كيلومتر بإمكاننا أن نقيم فيه مدرسة. احتالوا على القانون. الفساد المستشري في منظومات العربية لا يستطيع أن يبني تعليم حقيقي، والتعليم الحقيقي المفروض يطلع قاضي ويطلع طيار ويطلع طبيب ويطلع مهندس.
0: يداهمنا الوقت أمين ناصر، أريد أن أعود إلى الأستاذ سيدي محمد يعقوب. سيدي محمد يعقوب، ما هي الأولوية اليوم لضمان جودة التعليم في المنطقة العربية؟
4: الأولوية هي أن نهتم بالمعلم، الأولوية هي أن نضع المعلم في الصدارة من حيث الدخل، من حيث الأمان، وكذلك من حيث الاحترام. الأولوية هي أن نفهم بأن التعليم لا يمكن أن يكون واقعا ولا يمكن أن يكون موجودا إلا بوجود معلم محترم يقدم واجبه بكل وطنية وبكل احترام. ونفهم أيضا بأن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن وجود تعليم مستقر وثابت، وليس تعليم متغير بتغير الأنظمة. كذلك أيضا نفهم بأن الأسرة شريكة، ويجب أن تتم توعيتها وأن يتم تحسيسها وأن يتم الرفع من مستواها الثقافي ومستواها العلمي والمعرفي حتى تتمكن من متابعة الطالب والتلميذ الذي هو
0: شكرا جزيلا
4: ثمرة الغد التي نسعى إلى.
0: شكرا جزيلا. يتبقى معنا دقيقة واحدة. أعتقد فاخر دعاس لديه تعليق. أستاذ فاخر،
5: يعني بأقل من دقيقة، في نقطة كثير مهمة طرحت من أحد المستمعين حول الجامعات الخاصة وإلى آخره. أنا باعتقادي النظر إلى المواطن على أنه سلعة ليس محصورا بالجامعات الخاصة أو المدارس الخاصة، رغم خطورة ما يقومون به من إجراءات، ولكن هي أيضا من قبل الحكومات. فالنظر إلى المواطن من خلال أن هذا عامل قابل للتشغيل وليس طالب قادر على النقد، هذا أهم وأخطر ما يمكن التعاطي فيه للتعليم. إحنا عندنا بلش يتكرس مفهوم الاقتصاد المعرفي اللي بعزز مفهوم إن الطالب هذا هو عبارة عن سلعة، هذا بدي أسوقه عشان يفلوس، عشان يعزز الاقتصاد. مش بدي أخلق مواطن قادر على إنه ينتقد، قادر على إنه يقرأ، قادر على إنه يطور بلده. الموضوع أصبح تسليع للطالب، تسليع للعملية التعليمية، وأصبح الاقتصاد المعرفي غطاء لتمرير هذه
0: الفكرة. شكرا جزيلا. شكرا فاخر دعاس، منسق حملة ذبحتنا الوطنية من أجل حقوق الطلاب من الأردن. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، فاتن الحاج الصحفية المختصة في مجال التعليم من لبنان، سيدي محمد يعقوب مسؤول الإعلام والاتصال في الائتلاف التربوي الموريتاني، وأمين ناصر الصحفي من العراق.
6: مالي الجرايد إعلانات للخريجين والخرجات، أشغل كتير، راتب كبير، حاسب ليوم عقلك يطير، مطلوب خبير يحكي حكايات أو سمكاري يعرف لغات يعزف كمان وكورديون يكسب عشان

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في سوريا أثرت قضية الشابة بتول سليمان البالغة من العمر 21 عاما أثرت جدلا واسعا بعد تداول روايات متضاربة حول مصيرها بين الاختطاف والاختفاء، وذلك قبل أن تعود وتظهر في تسجيل مصور تقول فيه إنها هاجرت في سبيل الله. تأتي هذه القضية بعد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز صدر قبل أسابيع قليلة وثق حالات خطف العديد من النساء والفتيات العلويات في سوريا منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر من العام 2024. كيف يمكن التعامل مع تناوب المخاوف المرتبطة بحالات الاختفاء والخطف، وما مسؤولية السلطات ووسائل الإعلام في ضمان الحقيقة وحماية الضحايا؟ هذا ما نتعرف إليه مع ضيفتنا الأستاذة روزا ياسين حسن الروائية والناطقة باسم حملة أوقف خطف النساء في سوريا. نرحب بك أستاذة روزا.
2: يا هلا، صباح النور.
0: أهلا بك أستاذة روزا. يعني انطلاقا من آخر قضية يعني تشغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتثير الجدل اليوم في سوريا، قضية الشابة بتول سليمان، إلى أي مدى تعتقدون أن قضايا كتلك تعكس حجم القلق والخوف الموجود لدى الكثير من العائلات السورية؟
2: طبعا هلا خلينا نحكي من بداية الأمور. يعني نحن تقريبا توثيقاتنا بدأت باختطاف العلويات من 2000 من شباط 2025 لليوم، يعني في توثيق مئات الحالات من الاختطاف. طبعا الاختطاف عم بيصير بالعموم بسوريا من كل المجموعات السورية، لكن بشكل خاص عم يتم خلينا نقول التركيز الترشي على العلويات، لأنه هنا عم يختطفوا بشكل كبير جدا. واضح من شهاداتنا أيضا أنه عم يتم التركيز أيضا على هويتهم الطائفية، يعني أثناء عمليات الخطف وأثناء الفترة اللي بيكونوا مختطفات فيها أو بعد ما يرجعوا، لأنه في منهم كتير استمر رجعوا، يعني ما زلنا مختفيات مختطفات. واضح تماما من الشهادات التركيز الدائم على هويتهم الطائفية. هلأ اللي عم بيصير أيضا أنه أنت عندك أشكال من الخطف، يعني عم بيكون عندك خطف من أجل الفدية وهو جزء قليل من الاختطاف، لكن في عندك الجزء الأكبر هو اختطاف حقيقي على أساس طائفي، يعني أشبه بسبي العصر الحديث، يعني واللي بيتم فيه الاستعباد الجنسي والاغتصاب والتعذيب والإتجار فيهم للبنات وما إلى ذلك من انتهاكات الجسيمة بحق الإنسان والنساء. يعني وهذا اللي صار مع بتول هلأ مؤخرا هو صح قضية طلعت جدا إلى الرأي العام وتم تسليط الضوء عليها، لكن هي واحدة من مئات القضايا اللي نحن ممكن يكون الجزء الأكبر منا ما سمعنا فيه أو تم لفلفتة وتكذيب القصة كلياتها ولفلفتة واختراع. طيب. سردية أخرى.
0: اسمحي لي، هناك يعني قضايا موثقة وثقتها مؤسسات حقوقية، هناك تقرير نيويورك تايمز الذي وثق يعني أكثر من 10 حالات، ولكن هناك قضية في غاية الأهمية روزا ياسين حسن. يعني كيف يمكن التمييز بين حالات الاختطاف أو الاختفاء القسري الحقيقي وبين قرارات فردية تتخذها فتيات راشدات قد يفضلن قطع التواصل مع عائلاتهن لأسباب شخصية أو فكرية أو اجتماعية؟ يعني هناك الكثير من الحالات التي نشرت يقال أن الموضوع موضوع اختطاف، ولكنهن يعني فتيات راشدات ولسن قاصرات. هناك يعني شق يتعلق بالحريات الفردية أيضا، كيف يمكن التمييز؟
2: تماما. هلأ بدنا نأخذ بعين الاعتبار شغلتين مهمات. أولا أنه في محاولات دائمة للضغط على الضحايا، على المختطفات وقت بيرجعوا، يعني على الناجيات بين قوسين، وعلى ذوي المختطفات لتغيير دائما سردياتهم، ولحتى لا يقولوا بشكل واضح أنه البنت اختطفت أو البنت تعرضت إلى هذا وذاك. هذا فكرة كتير مهمة وهي توثقت بكثير من الشهادات، والمنظمات الحقوقية الدولية من الأمنستي، من الهيومن رايتس ووتش، ومن أيضا تقرير خبراء الأمم المتحدة والأمم المتحدة، وأيضا يعني الإعلام العالمي مثل نيويورك تايمز أو مثل رويترز حكوا عن هذه القصص. يعني الضغط عليهم لتغيير سلبياتهم، بما معناه شيطنة الضحايا. في موضوع مهم تاني هذا لازم نحكي، في حالة استباحة كاملة منذ سقوط نظام الأسد، في استباحة كاملة لهذه الطائفة اللي اسمها الطائفة العلوية. يعني أنت عندك لا يحاسب من، لا مين عم يقتل ولا مين عم يستبيح ولا مين عم يخطف، في استباحة كاملة. لذلك طبعا في ناس هن عبارة عن أشخاص مجرمين عم يستغلوا هذا الفراغ الأمني، عم يستغلوا هذه الاستباحة بأنهم يخطفوا البنات لأسباب فديات مادية. لكن الأساس هو فكرة الاستباحة، لأنه لو لم يكونوا كذلك لم يجرؤ هؤلاء المجرمين طيب على فعل ما يفعلونه. وأيضا عفوا آخر فكرة، لأنه سألتني أنت هذا السؤال، يعني من ضمن الشهادات كان واضح كتير الضغط على النساء. السؤال الأهم، لماذا الآن في هذا الوقت يتم الحديث عن نساء العلويات بأنهن على لسان هذه السلطة أنهن يهربن مع عشاقهن؟ أو يعني الطعن بشرف نساء طائفة كاملة، هدون شاءوا أم أبو مواطنات سوريات، يتم الطعن بشرفهم الاجتماعي أو أنهم هربوا لأسباب اقتصادية.
0: يعني أستاذة روزا ياسين، يعني الموضوع هو ليس موضوع طعن بشرف، يعني ممكن لأي فتاة سواء كانت علوية أو أخرى أن تقع بغرام شخص من طائفة أخرى وأن تخرج معه، يعني هذا الموضوع يعني هو موجود.
2: أنا بقصد إحالة على التقرير اللي أصدرته اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، واللي أصدرت تقريرها في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر 2025، وقالت فيها أنه لا يوجد اختطاف ولا يوجد مختطفات علويات، وكل النساء يهربن مع عشاقهن، يهربن لأسباب اقتصادية.
0: وهنا سؤالي، نعم وهنا سؤالي روزا ياسين حسن، يعني أنتم يعني في الحملة، حملة أوقف وخطف النساء السوريات، كيف تقيمون تعامل السلطات السورية مع هذا الملف؟
2: كارثي. يعني أولا من ضمن الشهادات صار واضح تماما أنه هذه السلطة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات الاختطاف والخطف والتغييب القسري بالتأكيد. يعني ونحن اليوم بعتقد أنه كمان لازم نأكد على فكرة أنه هناك سبي أيضا، يعني استعباد جنسي للنساء العلويات. هلق متورطة بشكل مباشر لأنه في كثير شهادات تم صار واضح تماما أنه عناصر من الأمن العام أو عناصر من الفصائل المحلية أو الأجنبية المنضوية تحت القيادة العسكرية لهذه الحكومة المؤقتة متورطين بشكل مباشر بعمليات الخطف مباشر، أو هي السلطة مسؤولة بشكل غير مباشر. لأن أول شيء، أولا في بعض الأحيان تسهل عمليات الاختطاف، أو أنه هي أول شيء بتكذب وبتنكر ومن ثم بتبرر ومن ثم تضغط باتجاه تغيير سردية الضحايا.
0: هل حاولتم المطالبة بتحقيق دولي روزا ياسين الحسن؟ يعني كيف يمكن التحقق من المعلومات في ظل انتشار شائعات وقصص كثيرة ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن التحقق من كل ذلك؟
2: يا صديقي تم نشر أكيد، يعني هلأ من شوي ذكرت لك ياهم المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة والمشهورة بنظافتها عملت أصدرت تقارير بشأن اختطاف العلويات، مثل ما قلت لك سواء هيومان رايتس ووتش أو الأمنستي أو نيويورك تايمز أو رويترز أو البي بي سي أو وما إلى ذلك. عشرات من المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة، وبالإضافة إلى أيضا الإعلام العالمي المحايد والبروفيشنال، تم أصدر هذا الشيء. مو بس نحن اللي عم نحكي هذا الموضوع، في استماتة من قبل هذه السلطة للتمويه وللتكذيب وللإنكار وإلى اختراع سيناريوهات فظيعة من أجل دائما أن هي تنكر عمليات الفتح.
0: نعم أخيرا بدقيقة واحدة وأقل حتى، ما الخطوات العاجلة المطلوبة لحماية النساء ومنع تكرار هذه الحوادث؟ ونتحدث هنا عن فئات قيل أنها مستهدفة كالنساء العلويات باختصار شديد لو سمحتي.
2: تمام. أول شيء بدنا تحقيق دولي محايد. أنا قلت إنه صادف صار موجود، لكن يكون بالفعل بشكل حقيقي ومؤثر، وليس عشرات التقارير اللي تطلع وما في شيء بيتغير على الأرض. هي أولاً. ثانياً، إجبار هذه السلطة على الالتزام بهذا التحقيق والالتزام بحماية النساء العلويات مثلهم مثل أي نساء أخريات، والنساء الأخريات في سوريا يعني جميع النساء بقصد، لكن أنا عم أركز على العلويات لأنهم أكثرهن اشتباحة يعني. والشيء الثالث، أنت عندك اليوم طائفة كاملة عم تتعاقب بنساء، حماية النساء في سوريا خط أحمر. شكرا. أنت عم بتعاقب المجتمعات عبر نساء وهذا كارثي.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات روزا ياسين حسن، الروائية والناطقة باسم حملة أوقف خطف النساء في سوريا. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: أمل متلوتي في حفل موسيقي في 29 من أيار مايو في لاسيغال بباريس لتقديم ألبومها الأخير مرا حول تحرر المرأة. عالم فني يمزج بين موسيقى تراب الإفريقية والريغيتون العربي والهيب هوب والإلكترو في رحلة موسيقية بين الشرق والغرب. أمل متلوتي في 29 من أيار مايو في لاسيغال. مزيد المعلومات على lasigal.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: ابتداء من 18 من أيار مايو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولون جاروس للتنس في باريس. 3 أسابيع حافلة بالإثارة والتشويق والتحليلات مباشرة من قلب المباريات في فترتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: الثانية 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود.
3: أهلاً بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين. مع تصاعد التوتر محادثات سلام جديدة تنطلق اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وفي على الشرق الأوسط هناك احتجاز سفينة قبالة السواحل الإماراتية واقتيادها باتجاه إيران. الإمارات تنفي أي زيارة أو لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الإمارات. وأخيرا زيارة تاريخية لترامب إلى الصين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بشن غارات جوية صباح اليوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما أعلن بأن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت اليوم إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. كل هذا التوتر يأتي قبيل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن. من بيروت نيكولا نصيف.
4: ساعات قليلة تسبق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. بات من الواضح أنها ستلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الراعي الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من 3 بنود: الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الآليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث احتجزت سفينة قبالة السواحل الإماراتية من قبل أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية هذا اليوم قرب مضيق هرمز. مضيق هرمز الذي أعلن الجيش الإيراني بالأمس بسط سيطرته عليه بشكل كامل. في الأثناء نفت الإمارات جملة وتفصيلا ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع سري مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقد طالب الكويت بإطلاق سراح 4 إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في مياه الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا للملاحة. هذا ما جاء في نقاشات شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمة هما في بكين والتي تستمر ليومين. استقبال حافل كان لترامب كما تنقل شيرين نصر.
5: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وإيلون ماسك. وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناس بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية بانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه، وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
3: من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية أن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في الإقليم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من أن قضية تايوان قد تفضي إلى الصراع. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا ليلة أمس فقط، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأشار إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. دائما في كييف قضت محكمة بوضع أندري يرماك المستشار السابق للرئيس زيلينسكي قيد الوقف أو التوقيف الاحتياطي، وذلك على خلفية فضيحة فساد هزت أوكرانيا. أما رئيسة وزراء لاتفيا فقد أعلنت استقالتها بعد اختراق مسيرات أوكرانية لأجواء البلاد. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة ولكن مع نشرة مفصلة للأخبار. شكرا لكم.
1: ميشا خليل.

السينما هي قلم وورق وساعات من ملاحظة العالم والناس. هذا القول هو للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي جاك تاتي، وبه أفتتح مراسي اليوم السينمائية مباشرة من مدينة كان في الجنوب الفرنسي. ننقل لكم وقائع دورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

دورة من دورات مهرجان كان تحمل معها كماً من الانتقادات وكماً من الإطراءات، لكن في كل دورة نكتشف عوالم سينمائية متنوعة تفتح أفاقاً جديدة من حيث الرؤية ومن حيث الوعي. من الانتقادات التي يواجهها المهرجان، طبعاً انتقادات تبقى خجولة، أنه ليس سياسياً كما يجب عليه أن يكون. هذا هو السؤال الأزلي الذي تواجهه المهرجانات السينمائية عموماً ومهرجان كان خصوصاً. تيري فريمو المندوب العام للمهرجان أعطى جواباً عن هذا الموضوع قائلاً إن الأفلام هي التي تفرض على المهرجان أن يكون سياسياً أم لا وفق مواضيعها المتعددة. وأستطيع القول إن مواضيع الأفلام هذا العام متنوعة، فيها الجانب الإنساني يلعب دوراً مهماً. مهرجان كان السينمائي لا يحب التصاريح الكبيرة، بل يفضل التفاصيل الصغيرة التي تعبر عن التزامه بالدفاع عن القضايا الكبرى منذ بداياته وحتى اليوم. من هذه التفاصيل الصغيرة ملصق الدورة 79 الذي يجسد الممثلة الأكثر تهميشاً في هوليوود، وهي الممثلة الأمريكية سوزان ساروندن. تم إقصاؤها عن الصناعة الأمريكية بسبب معارضتها للحرب في غزة وقتل النساء والأطفال فيها. السيناريست البريطاني بول ليفرتي، وهو عضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هذا العام، انتقد هوليوود التي تهمش الممثلين فقط لأنهم يعبرون عن أرائهم. الملصق مأخوذ من فيلم أصبح من كلاسيكيات السينما العالمية، وهو فيلم تيلما ولويس الذي عرض في مهرجان كان خارج المسابقة الرسمية في عام 1991. ونرى في هذا الملصق سوزان ساروندن مع الممثلة الأمريكية جينا ديفيس التي تشاركها البطولة في الفيلم. ملصق جميل بالأبيض والأسود.

0: الفنانة توني تشايلدز وأغنية هاوس أوف هوب أو منزل الأمل، أغنية مأخوذة من فيلم تيلما أند لويس. مراسينا السينمائية نتابعها الآن مع الناقد السينمائي الزميل سليم البيك، ونتحدث معه عن اختيارات الأفلام في المسابقات المتعددة في هذه الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي. الناقد السينمائي سليم البيك، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا يا هلا ميشا، شكرا.
0: طبعا مدينة كان مرة أخرى، مهرجان كان السينمائي في دورة جديدة مميزة، هي دورة 79. دائما نقول أنه دورات مهرجان كان السينمائي هي دورات متميزة، ولكن الأوقات بتكون متميزة بشكل إيجابي وأحيانا بتكون متميزة بشكل سلبي، ولكن عطول في أفلام جديدة، عطول في سينمائيين إن كان جداد أو قدامى، ولكن يعودون بتجدد دائم من خلال أفلامهم. بالنسبة لاختيارات المسابقات في مهرجان كان السينمائي هذا العام، كيف تنظر إليها؟
1: مثل ما قلت دائما المهرجان يعني دوراته متميزة، ولما نقول متميزة بتكون بالعلاقة مع مهرجانات أخرى يعني على نفس المستوى مثل برلين وفينيسيا. المهرجانات الأخرى لا تنافس هاي المهرجانات الثلاثة، ودائما ضمن هالمهرجانات الثلاثة مهرجان كان السينمائي هو الأكثر تميزا. شو يعني الأكثر تميزا؟ باختصار وبكل وضوح يعني أسماء كبرى، يعني مثلا الأسماء الكبرى دائما بتحب تروح على مهرجان كان. هذا شيء ما بيمنع أنه بمهرجانات أخرى منلاقي أفلام رائعة وعظيمة، ولكن أسماء يعني بعدها يمكن في تجاربها الأولى أو في مراحلها الأولى أو السيرة الفيلمية إلهم هي مش عظيمة أو مش ماخدين جوائز كتير سابقا أو إلى آخره. فدائما كان تميز هالمهرجان أنه بيحوي أسماء كبرى مكرسة مسبقا في السينما العالمية. طبعا هذا التميز الإيجابي. هلأ في تميز سلبي كمان نقدر نجي يعني بموضوع تقييدات معينة سياسية كذا، باعتبار نحن عرب أنه نحن يمكن من الناس يلي هذا المهرجان بيفرض نوع من التعتيم أو كذا، بوقت بفينيسيا منلاقي حركة أكتر، منلاقي مظاهرات على الأرض بمكان المهرجان نفسه إلى آخره. ففي هدول التميزين، التميز الإيجابي اللي هو سينمائي، والتميز السلبي اللي هو لقلنا نحن كعرب هو سلبي، ولكن لقضايا تاني مثلا أوكرانيا كتير مبسوطين من التضامن مهرجان كان معهم، فكمان لأنه هو مهرجان سياسي بما يتوافق مع السياسة الفرنسية.
0: نعم سليم البيك، هذه الدورة تخلو من الأفلام الهوليوودية الضخمة، ولكن منلاحظ أن هناك وجود الأفلام حول السيرة الذاتية لشخصيات كبيرة في التاريخ، منها تحديدا مثلا شارل دوغول، الجنرال شارل دوغول، أو جان مولان الذي كان من أبطال المقاومة الفرنسية في منتصف القرن الماضي. يعني هوليوود غائبة، ولكن هناك أسماء شخصيات تاريخية موجودة من خلال الأفلام.
1: مزبوط. خلينا نحكي أول شيء عن غياب هوليوود. هلأ شوفي بالمسابقة الرسمية ما في ولا فيلم هوليوودي، ولا فيلم. هاي من الحالات النادرة يلي منلاقي فيلم واحد فقط أمريكي، وهو فيلم مستقل لمخرج اسمه إيرا ساكس، معروف بالسينما المستقلة. فهوليوود غائبة تماما. هلأ هذا الشيء هو يعود لقرار عند المبرمجين، أو هي صدفة عند البرمجي، أو هو هل أفلام هوليوود يعني استوديوهات هوليوود الكبرى بتفضل أشياء تاني؟ الحالتين معقولتين. هلأ شوف الأفلام الأمريكية، أفلام هوليوود تحديدا، نصب عينها هي جوائز الأوسكارات، ومهرجان كان بشهر أيار شهر 5 والأوسكارات بشهر 1، بعاد عن بعض. منشان هيك كتير سينما أمريكية إنتاجات ضخمة بتفضل فينيسيا اللي هو بيكون بالصيف أو شهر 9. هلأ لا تنسي كمان إنه في كتير إنتاجات ضخمة هوليوودية بتفضل منصات نتفليكس، أمازون، أبل إلى آخره. والشغل منيح، يمكن أحسن شيء بمهرجان كان السينمائي، إنه يجبر أي حدا بده يقدم فيلمه لمهرجان كان السينمائي إنه هذا الفيلم ينزل في الصالات مش في منصات نتفليكس وأخواتها. غير هيك في كتير أفلام هوليوودية، هو أكتر فيلمين كانوا يعني اللي حصدوا ترشيحات وجوائز بالأوسكارات هاي السنة، نزلوا دغري على صالات السينما، يعني لا هي منصات بالتدفقي ولا هي مهرجانات. ففي غياب كتير واضح أمريكي، وفي حضور كتير واضح فرنسي. غير فيلم الافتتاح عندنا بالمسابقة الرسمية 8 أفلام فرنسية، وفي شغلة كمان بدنا نلاحظها هون، إنه عنا فيلم إيراني لأصغر فرهدي، هو فيلم فرنسي كمان، أحداثه بفرنسا بباريس وبممثلين واللغة فرنسية، ونفس الشيء كمان في فيلم ياباني كمان نفس الشيء أحداثه بفرنسا، وفي غياب إيطالي تام وفي حضور إسباني متميز بثلاث أفلام.
0: بالنسبة لإسبانيا أردت أن أتوقف عند الحضور الإسباني، يعني هو غير مسبوق يعني في مهرجان كان أنه ثلاث أفلام إسبانية تكون موجودة. طبعا بيدرو المودوفار يعود، هو من رواد مهرجان كان السينمائي، يعود إلى المسابقة الرسمية هذا العام. هناك اليابان، هناك جنوب كوريا، النمسا التي تدخل إلى المسابقة الرسمية، تشيكيا، بولندا، روسيا كمان. هناك تنوع من ناحية الجنسيات نستطيع القول؟
1: هناك تنوع وفي حضور قوي آسيوي. يعني خليني أحكي مثلا، في عنا كوريدا اللي هو ياباني ماخد عن فيلمه شوب ليفترز، ماخد باندور الصحف الذهبية. في عنا كمان مخرج ياباني تاني هاماغوتشي اللي هو ماخد قبل أحسن سيناريو لفيلم درايف ماي كار. فعنا هدول فيلمين قويين موجودين الاثنين بنفسه بقوة. طبعا المودوفاريا اللي هو للأسف لهلأ ما ماخد صحف ذهبية، هو الأكبر اسم إذا بدنا نقول اسم من حيث التجربة بالخبرة، العمر، الجوائز بالعالم، التقدير، التكريم إلى آخره. طبعا هو أخذ يعني الأسد الذهبي قبل سنتين بفيلمه The Room Next Door، وأخذ كذا شغلة بكان، يعني أخذ أفضل سيناريو عن فيلم فولفير، أخذ جائزة أحسن إخراج عن All About My Mother. وهلأ هون كمان عم بيرجع لساحته بفيلم إسباني، لأنه آخر كم سنة كان بأفلام طويلة أو قصيرة فات على اللغة الإنجليزية بممثلين بلغة إنجليزية وإلى آخره. فبتأمل ياخد تكريم يستحقه، لأنه منعرف أنه الصحف الذهبية هي أكبر تكريم سينمائي للمخرجين. طبعا أنا ما عم بحكي عن الاعتبارات الأمريكية، لأنه هنا دائما الأوسكارات بالنسبة لهم أهم شيء، بس أوروبيا وعالميا التكريم الأعلى هو الصحف الذهبية، اللي هو من أحد أكبر الأسماء بالسينما اللي عايشين اليوم. بيدرو المودوفار بعده ما أخذها.
0: نعم سليم البيك، تحدثنا عن كل هالجنسيات المشاركة بالمسابقة الرسمية، ولكن غياب تام للأفلام العربية. رئيسة المهرجان إديس نوك بلوك قالت لن نغمض العينين، يعني بمعنى أنه مهرجان كان يسلط الضوء على القضايا المهمة، يسلط الضوء على السينما المهمشة، وتحديدا تقول بأنه المهرجان ولد في أزمة بداية الحرب العالمية الثانية، يعني وكان توجهه تسليط الضوء على هذه القضايا المهمة. اليوم الأفلام العربية غائبة تماما عن المسابقة الرسمية، برأيك لماذا؟
1: حقيقة هي غائبة، وتحديدا بالمقارنة مع العام الماضي اللي هو كمان كان عام يعني بالنقيض، كان عام نشط عربيا. يعني السنة الماضية كان عندنا 7 أفلام طويلة بين روائي وثائقي، هالسنة عندنا فقط 3 روائيات طويلة، واثنين من هدول الثلاثة أفلام أولى لأصحابها. يعني لولا هالأفلام الأولى لأصحابها منقدر نقول في بس فيلم واحد عربي لحدا مخرج متمرس يعني، أو مخرج عنده أفلام سابقة. هلأ لماذا دائما موجود السبب هو البرمجة. ما منقدر نقول أنه يعيب السينما العربية، لأنه يمكن بالصدفة مع البرمجة كان في أفلام أخرى من العالم أفضل، المبرمجين شافوها أفضل، مش ضروري تكون أفلام أفضل ولكن المبرمجين أعطوها أولوية. يمكن في أفلام عربية تتناول قضايا سياسية عربية يعني ما كانتش على مزاج المبرمجين بمهرجان كان السينمائي، لأنه هني كمان لما يختاروا أفلام عربية منلاحظ من الاختيارات عموما يعني كمان حساسين للجانب السياسي لهذا الموضوع، خاصة بموضوع القضية الفلسطينية. هلأ في غياب كتير واضح، نقدر نقول إنه هل هي صدفة برمجية، أو نقدر نقول هل هو كمان طبعا موجود هذا الظرف الدائم اللي هو صعوبة العمل وصعوبة الإنتاج ضمن البيئة العربية خاصة بالمشرق العربي، بحكم إنه المشاكل اقتصادية اجتماعية أمنية حروب إلى آخره اللي بتعيشها هاي المنطقة. هلأ مثلا في عنا فيلم المحطة اللي هو أول فيلم لمخرجة يمنية سارة إسحاق، بس هي مخرجة يمنية واسكتلندية يعني عايشة برا كمان. نفس الشيء ركان مياسي كمان هذا أول فيلم لإله، هو فلسطيني من لبنان ولكن عايش برا، اللي هو الفيلم اسمه البارحة ما نمت عيني. فهون كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه هالسنة والسنة الماضية وعموما المخرجين العرب عم بيحاولوا يخرجوا من الوسط الاقتصادي الاجتماعي المتأزم العربي، وكتير منهم عايشين برا أو عم بيشتغلوا برا أو معهم جوازات من برا إلى آخره، اللي هو ممكن هذا الإشي عم بيعطيهم مرور أو ممر للمهرجانات لحتى يقدروا يصنعوا أفلام جديدة.
0: نعم طبعا، أنا ذكرت أنه بالمسابقة الرسمية، يعني هناك عدة مسابقات في مهرجان كان، في المسابقة الرسمية لا يوجد أي فيلم عربي. في مسابقة نظرمة هناك فيلم ركان مياسي الفيلم الفلسطيني، وفيلم آخر لليلى مراكشي هو فيلم مغربي. تحدثت عن فيلم المحطة لسارة إسحاق السينمائية اليمنية وهو في أسبوع النقاد، وهناك فيلمين في أسبوع النقاد وفي أسبوعي السينمائية لعبد الله داود ولإبراهيم عمر، هما في المسابقات الموازية إذا استطعت القول للمسابقات الرسمية. يعني مهرجان كان السينمائي دائما يعود بصعف ذهبية تكريمية، ويعني هذا العام تفاجأت أنه باربرا سترايزند التي هي سينمائية وممثلة ومغنية ستكرم في مهرجان كان السينمائي إلى جانب بيتر جاكسون وهو السينمائي والمنتج والكاتب السيناريو النيوزيلندي.
1: صحيح، هلا هاي التكريمات بتعرفي بتكون مرات لحدا معين، يمكن حدا بيكون مريض، يمكن حدا بيكون معتزل من فترة أو كذا. يعني هلا مثلا عنا بيدرو المودوفار أخذ تكريم عن عموم شغله بمهرجان كان السينمائي، ولكن هذا الإشي أكتر معنوي خلينا نقول. بيدرو المودوفار لحسن الحظ أخذه وكان يعني بقمة نشاطه وعمل كذا فيلم بعد هذا الإشي. هلا هون أنا بدي أرجع لفكرة أنت حكيتيها بموضوع الأفلام المشاركة، في جزء كبير من الأفلام تحكي عن سير ذاتية صحيح، بس كمان منلاحظ أنه في جزء كبير من الأفلام شخصياتها الرئيسية هي فنانين نقدر نقول. يعني في عنا مثلا بيدرو المودوفار الفيلم تبعه هي مخرجة إعلانات البطلي، عنا أصغر فرهدي، يلا بدنا نحكي كمان عن الفيلم أصغر فرهدي اللي بيحكي عن مؤلف، وهذا خلينا إذا منعطي هون مساحة لأصغر فرهدي اللي هو مخرج إيراني عمل فيلم إسباني بالزمانات اسمه من كم سنة مش بالزمانات اسمه Nobody Knows إسباني مع خافير باردام وبينولوبي كروز، وهلأ هون عامل كمان فيلم فرنسي مع ممثلين فرنسيين وأحداثه في باريس وكذا، والشخصية الرئيسية هي مؤلفة ومنشان هيك عم تبحث عن الوحي، فبتراقب جيرانها وبتحط حدا مساعد لإلها بيقلب لها حياتها وإلى آخره. وطبعا هو أصغر فرهدي بهذا الفيلم تبعه كمان بعتبر أنا من أكبر المرشحين للصحف الذهبية، وهو عنده مسار بالجوائز، يعني كان أخذ الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي عن فيلم Separation، أو بمهرجان كان عن فيلم أهير وماخذ الجائزة الكبرى وماخذ أحسن سيناريو عن فيلم The Salesman. يعني ما ضل قدامه هو المودوفار، يعني ما ضل قدامهم غير الصحف الذهبية، والاثنين أسماء كبيرة حقيقة. هلأ هون بصفي التحدي لأصغر فرهدي، طبعا هو معروف بأفلامه بسياقها الإيراني، المجتمع، الشخصيات، القصص، الاعتبارات إيرانية، قديش ممكن ينجح أو لا لما يفوت على سياق فرنسي. هو غريب عن هذا السياق طبعا، هلأ بتحبه ما بتحبه هذا موضوع تاني، بس هذا تحدي للمخرج إنه هو طلع عن البيئة تبعته اللي هو نعرف فيها.

0: العربي في العالم العربي كمان مازال ما عندناش تواريخ، ف تلقاو التواريخ الكل على السوشيال ميديا وعلى انستغرام وفيسبوك وتيك توك.
1: تكلمتي عن انستغرام تيك توك، طبعا السوشيال ميديا بما انك لسه شابه واكيد يعني انت يعني اتولدتي بالسوشيال ميديا، ازاي بتتعاملي؟ لان كليباتك موجوده بالفعل، ودي حاجه الواحد ممكن يستمتع بيها، يسمعك ويشوف كمان الكليبات، افلام قصيره جميله جدا. احكي لي شويه، ده كان من ضمن الاستراتيجيه انه يكون في برضو اتصال عفوي على طول كده مع الجمهور؟
0: أكيد.
1: نزلي على طول الأعمال.
0: نحب السوشيال ميديا الحقيقة، عكس اللي
1: شكلك بتحبي قوي السوشيال ميديا.
0: بحب السوشيال ميديا، عكس فما برشا فنانين يخرجوا يقولوا ما بحبش السوشيال ميديا. أنا الحقيقة نحب السوشيال ميديا وبنحب انترنت. بحب جدا الانترنت،
1: كل أسرة انترنت، السوشيال ميديا، الويب، كل العالم الرقمي.
0: عالم الرقمي تربيت عليه يعني طبعا. ما نجمش فنحاول هكا باش نخلق محتوى خفيف الروح وخفيف للناس اللي تسمع الموسيقى متاعي وتبعها فيها،
1: وخاصة أنه في ناس كتير بتكتشف يعني الموسيقى دلوقتي على السوشيال ميديا وبتتوقف على فنانين. فعلاقتك كمان متهيألي بتبقى من غير أي حواجز مع الناس اللي بتتابعك، الفانز، الناس اللي بتحب تسمعك.
0: نعم
1: أنا تتواصلي معاهم؟
0: أكيد. أنا أصلاً اكتشفت برشا فنانين من تيك توك، من انستغرام، من فيسبوك قبل، وحتى نحسها مواقع تواصل بالحق، يعني تتقربك ياسر للناس في العالم أجمع. مثلاً كان جيت في العهد السابق،
1: العهد السابق
0: يعني في العهد
1: القرن اللي فات كنت عملت ايه؟
0: لا مثلا باش تمشي يعني انت كفنان تونسي باش تمشي تغني في مصر ولا في السعوديه، كي مشينا لمصر والسعوديه فلقينا اللي فما ناس تعرف موسيقتنا،
1: في فان باز.
0: اكزاكتلي. فنحسها تسهل لك تولي قريب للناس، تولي قريب للناس، تولي الموسيقى بتاعك توصل أكثر وبسرعة أكثر.
1: أنت لاحظت أنك بتحبي تستخدمي كل الأدوات المتاحة.
0: Exactly.
1: مش كده؟ إنسانة عملية.
0: بحب العمل. بحب العمل
1: عملية
0: جدا.
1: يعني أي حاجة، مش هنتفلسف كتير، في أدوات، في سينما، تعلمت السينما هقدر أعمل أفلامي. تعلمت الموسيقى يعني أساعد نفسي بنفسي، صح؟
0: Exactly. اللي في تونس يقولك اللي عندك يكفيك.
1: حلوة.
0: اللي عندك يكفيك.
1: يعني انت راضية، انسانة راضية.
0: اللي عندك يكفيك، اخدم باللي عندك ومن بعد قدم بشوية بشوية. فأنا نحس الحاجة ديك موجودة فيا، نخدم باللي عندي، نحاول نستغل كل الموارد الموجودة باش نقدم فني بطريقة جميلة وتوصل للعباد بمساج باهي. والحاجات اللي خارج السيطرة ما نجمش نتحكم فيهم،
1: مش مشكلة. ايه الفلسفة دي والرزانة دي؟ يعني لسه اهي بنت مبارح وبتستخدم السوشيال ميديا، وبرضو يعني في تفكير كده، في
0: شكرا.
1: يعني في مضمون. شكرا جزيلا ليكي يا سوداني، وانا حبيت لانك بتحكي عن اعمالك وشغلك بكل بساطة، وفي نفس الوقت ما بنسمع ونتلقى عملك الفني بنشوف قد ايه يعني مدروس واشتغلتي عليه. فشكرا جزيلا ليكي.
0: شكرا ليك.
1: والمزيد من النجاح، وانا
0: إن شاء
1: متأكدة
0: الله.
1: انه هنسمعك كتير قوي
0: ان شاء
1: قوي
0: الله يا رب.
1: والبيت بيتك، ترجعي وقت ما تحبي.
0: شكرا ليك وشكرا. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. يعيشك. ميرسي بوكو. يعيشك. ميرسي. ميرسي.

0: غرادة وكانت سودانية في مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام ودلوقتي هنروح لهوى النساء. في هوى النساء ودايما مع أمنا ولها في هوى الأيام كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات. النهاردة هتكلمينا عن الخوف من الرفض والهجر وتأثير كل ده على علاقاتنا وعلى قراراتنا. أهلا وسهلا بيكي أمنا، شن أحوالك؟
1: أهلا وسهلا بيك سميرة، يعيشك وعيشك على الموضوع، لأنه موضوع ياسر ياسر مهم جدا.
0: هو الموضوع اللي انت اخترتيه فانت هتقولي لي ليه؟
1: والله سميرة، لأنه أنا نشوف حتى في الاستشارات الخاصة برشا يعانيوا من الخوف من الخوف من الهجر والرفض، وفما ناس عندهم أيضا خوف مرضي، فيصبح عندهم ممكن تعلق زايد، ممكن يصبح عندهم رفض للوظائف، رفض الفرص بسبب يعني الخوف هذايا. فهذاك علاش أنا قررت أنه نحكيه في الموضوع هذا.
0: في فرق ما بين الرفض والهجر، هتقولي لنا إيه هو الفرق وتعرفينا بالاتنين. والموضوع ده هتقولي لنا إمتى بيبدأ؟ متهيألي من الطفولة مش كده؟
1: صح. أنا اليوم خليني نعرف جيست شنو هو الخوف يعني، وهل هو حاجة طبيعية الخوف من الرفض والهجر أو لا. فبش نقول أنه الخوف هو ديجا شعور إنساني، شعور طبيعي جدا. لكن علاش هو شعور إنساني طبيعي؟ لأنه إحنا الخوف مرتبط بغريزة البقاء، لأنه الإنسان هو كائن اجتماعي، وكان الرفض أو الهجر بالنسبة له من قديم الزمان يشكل خطر كبير على حياته. علاش؟ على خاطره كان يعيش الإنسان ضمن مجموعة، فللحماية يعني يعيش ضمن مجموعة باش يحمي نفسه من الحيوانات، باش يكون على قيد الحياة. لكن كي تم رفضه أو طرده مثلا من القبيلة يكون يولي وحده. فهذاك الإحساس بالوحدة أو الإحساس يعني بالرفض يشكل عليه تهديد كبير، يعني خطر حتى من الموت، عرفت؟
0: نعم.
1: فالفرق ما بين الرفض وإلا الهجر، الرفض هو شخص مثلا ما يقبلنيش، ما يختارنيش، ما ينطقش عليا. الخوف من الهجر هو أنه نفقد علاقة معينة أو ينسحب شخص مهم من حياتنا، شخص كان موجود وإلا اختار أنه يبعد. فإنا نشوف مزوز يعني يشبه بعضهم، يعني الخوف من الهجر أو الخوف من الرفض، يعني نشوفهم هما يشبهوا بعضهم يعني بالنسبة لي.
0: بيشبهوا بعض، بس متهيألي الرفض يعني انك انت ما تديش فرصة للآخر ان هو تتعرفي حتى عليه، يعني كأنك مش شايفة، مش معترفة بيه، ما بتدخليهوش حياتك، يعني رفضه تماما. الهجر حاجة تانية، انت تعرفتي عليه، كنت معاه، حسستيه انه هو في امان، ومرة واحدة تقومي تنسحبي. فهنا كمان في نوع من الاحساس بالابوندون، يعني انه هجر. فاكيد الشعور للاتنين بيولدوا خوف. صح. ده اكيد. صح. بس خوف عن خوف متهيألي بيفرق. في ناس بيبقوا عندهم خوف بطريقة درامية من إن كان من الرفض أو من الهجر، وده بيترجم إزاي في الحياة اليومية؟
1: شوف سميرة، أنت ساعة قلت حاجة مهمة جدا. أنا بالنسبة لي يعني يهجرني إنسان فيعني هو رفضني، عرفت؟ يعني هذيك علاش قلت لك يشبهوا، معناتها الزوز مع بعضهم،
0: يشبهوا
1: يعني
0: بعض. صح،
1: يشبهوا بعض طبعا، لأنه أنا يهجرني إنسان فأنا مش نحس بشعور رفض وأيضا شعور هجر. نحس أنه الإنسان هجرني رفضني، عرفت؟ فهو فرق ما بين إنسان وإنسان كيفاش يقبلها الحاجة. لأنه فما ناس عندهم من الجذور يعني من الطفولة، كما الساعة قلت لي أنت، هل هذا ديجا الخوف تكون من الطفولة؟ نعم، لأنه غالبا جاي من تجارب الطفولة، مثلا الحب المشروط، يعني مثلا النقد المستمر، الإهمال، المقارنات، يعني مثلا أيضا أسلوب التربية، يعني أنه مثلا ينتقدون كثيرا، أنت غلط، أنا نحبك حب مشروط، كان شيء إذا كان ما تجيب نوت باهية، كان ما تنجز، فعليش مش كيفك كيف غيرك. فيحس الطفل الصغير، شنو يفهم الطفل الصغير؟ كيفاش يفهم؟ يفهم إنه ما يقولش أهلي مثلا هيك وجهة نظرهم، ولا حاجة، لا يفهم ويقول أنا مانيش إناف، أنا مانيش كافي، فيتحول عنده خوف كبير، يكبر الخوف معه حتى هو يكبر، يحاول ديما يبدأ يرضي في الناس، يتجنب الأخطاء، عرفت؟ فهذيك علاش فما ناس عندهم خوف مرضي وفما ناس عندهم خوف عادي وطبيعي.
0: وفي مواقف كمان أمنة متهيألي الفقدان ممكن كمان يؤدي إلى إحساس بالهجر، فقدان أو انفصال الأهل مثلا في سن مبكر، في مواقف كمان ممكن تؤدي للأحاسيس دي.
1: أكيد سميرة، فمع علاقات زادة سابقة إن نقول مؤلمة يعيشها الإنسان تؤدي للحاجة هذه، كيفاش كما قلت أنت مثلا الانفصال أو فقدان شخص، حتى الموت راهو سميرة، حتى الموت تأثر بطريقة غير طبيعية على برشا ناس، كي عندهم مثلا أنا نشوف حتى مع المراهقين كي يتوفي لهم مثلا جدهم ويتوفي لهم برشا ناس مثلا من العائلة، فيصبح حياتهم عندهم خوف من الهجر ديما، تقول لي أنا نخاف لا يهجرني، شكون نخاف لي بعد عليا، أنا نخاف، حتى تلقاهم في العلاقات يبدأوا ديما عايشين بهذاك الخوف. فالعلاقات أكيد يتأثر مش كان التربية، حتى العلاقات اللي نمروا بهم المؤلمين في حياتنا، أو مثلا علاقة حب مثلا يهجرك إنسان، فتخلي عندك إحساس متاع رفض، إحساس متاع هجر، ممكن أنه مثلا أنا نشوف حتى في الاستشارات الخاصة تجيني طفلة تقول لي أنا يجيني شخص نخاف لي يهجرني، يقول وقتاش مشي يمشي ويبعد عليه، فهي شو تعمل؟ وهي تبعد أحسن من اللي بعد عليها، فهي تعمل العكس تماما.
0: فهمت عليكي. طب دي حاجة مخيفة لو الواحد ما عالجش الأحاسيس دي ممكن تسيطر عليه. طب إزاي أنا ممكن أعرف لو أنا عندي الخوف الزائد ده من الرفض أو من الهجر؟
1: انت قلت حاجه مهمه، لانه فعلا لازم احنا اليوم هذا هو الهدف نتاع الحلقه، انه بالحق نفهم رواحنا ونعرفوا اسكو انا عندي الخوف هذايا والا لا. عاده نلقاو الناس اللي عندها الخوف من الهجر او وايضا من الرفض، عاده نلقاوهم يعني عندهم التشمات، تعلق يعني في العلاقات، يتعلقوا جدا بالناس، يحبوا يرضيوا الناس، عندهم غيرة كبيرة برشا يعني، وعندهم حتى الشك في العلاقة، عندهم أو ممكن يمشوا للعكس كما قلت أنا سميرة، يهربوا هروب تام، يتجنبوا القرب من الناس خوفا من الرفض، خوفا لأنه الإنسان المقابل مثلا يرفضهم، فنلقاهم متجنبين للعلاقات. ممكن يكون نحسوهم ناس يعني حساسين، ممكن حساسية عندهم، حساسية مفرطة للنقد بار اكزامبل، يبداو هكا على خاطر هذايا يرجعهم للطفوله نتاعهم، يخافوا من النقد، قلقين حتى كي يدخلوا العلاقه، قلقين حتى في المناسبات، تلقاهم بعد المناسبه او قبل المناسبه او اذا كان فما تفاعل اجتماعي نلقاهم ماهوش مرتاحين، فما برشا تعليقات يقوموا بها، دي كومونتير يبداو يقوموا بتعليقات، تعليقات تعليقات
0: نقد على النقد يعني،
1: نقد اي على الناس، نحسهم انهم حساسين حتى نظرة الناس، كي تغذر الانسان او تنظر الانسان تقول هو ممكن، هو ممكن مثلا تقرأ الأحاسيس برشا، تقرأ المشاعر برشا. ناس أيضا عندهم حاجة مستمرة نقول احنا الفاليداسيون، حاجة مستمرة يأكدوا لهم يعني الناس،
0: تأكيد الآخر مهمة بالنسبة لهم،
1: تأكيد الآخر، وصعوبة كبيرة برشا في أنهم يقولوا لا، ما ينجموش يقولوا لا، صعوبة في أنهم يحطوا حدود. فأنا كعطيت تويك الأمثلة هذوما، هو إذا كان تشوف روحك مثلا حتى في ثلاثة، فأعرف أنه معناتها ممكن عندك خوف هذا، وأيضا خوف هذا كيفاش تعرفوا يجيك في العلاقة مثلا، كي يدخل شخص لحياتك تحس هذيك الإحساس متاعك، وجع في البطن أو وجع إلام يعني، إلام متاعك فراغ
0: فيزيولوجية يعني،
1: أي فيزيولوجيا، أي
0: بس ألم من إيه؟ لو الشخص موجود يعني وبداية علاقة إزاي يكون في ألم؟
1: يقعد بينه وبين نفسه الشخص عنده تفكير مفرط، يقعد بينه وبين نفسه عنده تفكير مفرط، وبالتالي التفكير يفرز، وبالتالي التفكير يأثر على مشاعره، والمشاعر تأثر على الجسد متاعه، فيصبح هناك خوف عميق حتى في مثلا في البطن، وكأنه الإنسان مش يعدي، وكأنه الإنسان سوف يقوم مثلا بامتحان معين أو عارف نفس الأحاسيس،
0: في قلق كبير يعني،
1: قلق كبير. أنا صدقني سميرة، هما من أبر في الاستشارات الخاصة عندي، من أكثر المواضيع اللي يجوني هما المواضيع هذوما يعني، خاصة الخوف من الهجر والخوف من الرفض، خاصة حتى كي نلقاوها طفلة تميل جدا أيضا للمثالية، ديما تحب تكون مثالية مثالية مثالية، لأنها تخاف في حقيقة الأمر من النقد، تخاف من أنه ممكن تترفض، فهذيك علاش هي تحب ديما يأكدوا لها الناس، تحب ديما تبرز صورة مثالية قدام الناس.
0: فهمت عليكي، بس أكيد الإحساس ده، الخوف من الرفض أو الهجر، متعب للشخص اللي بيعيشه وللأشخاص، الأسرة والأصدقاء والناس المحيطة بيه.
1: أكيد سميرة، لأنه فعلا، لأنه بشرط في ناس ما تظهرش برشا الألم متاعها، تخليه بينه وبين نفسها، فما تظهروش الألم، تقعد بينها وبين نفسها أو تحكي مع نفسها. ولكن أحيانا يظهر في التصرفات لكن خفي، ما نفهموش أحنا اللي عندها، مثلا ما يفهموش الناس اللي قرب لها اللي ممكن عندها خوف من الهجر أو الرفض. لكن ساعات كي تبرزوا شخصية ولا تظهروا قدام الأسرة متاعها وخاصة المقربين لها، شنو يصير؟ يصير فما ألم كبير، معناتها تتأثر حتى العائلة كاملة. أنا نعرف حتى طفلة جيني في الاستشارات الخاصة تحكي معايا أمها، تقول لي يا أمنا راهي معناتها بنتي كل تجربة تدخل في حياتها تحطمها، يعني تجربة تدخل حياتها، أي شخص يدخل حياتها تحطمه، مانيش عارفة ليه تعمل هكا. في حقيقة الأمر كي جيت نحكي معاها الطفلة نلقى عندها بالحق خوف من إنه الشخص يرفضها، فتصبح هي ترفض.
0: يعني في سابوتاج، تخريب للعلاقة.
1: للعلاقة بصفة كبيرة برشا. أو ممكن تجيني طفلة أخرى لا بالعكس، يعني تبدأ أمها متقلقة مثلا من أنها بنتها ديما تخرج من علاقة، العلاقة اللي تخرج منها تتدمر نفسيتها، تصير لها حتى اكتئاب. من بعد تبدأ تستنى، تنتظر في الشخص المقابل وقت يجي جهة إنسان آخر، وقت يجي جهة إنسان آخر. أو فما ناس تعيش حتى 10 سنين متعلقة بأشخاص وهما رافضينهم، يعني الأشخاص، وهي تقعد ديما تبحث عليه، ترجع له ويرجع لها، لكن في نفس الوقت يعطيها لكمات يعني في العلاقة، لأنها متعلقة تعلق زايد به، فلازم تشفي جروح متاعها.
0: طيب إيه هي العلامات مثلا لو الشخص هو مش مدرك؟ أكيد في ناس بتجيلك ما بتكونش مدركة أنه عندها المشكلة دي، وانت بتكتشفيها بعد كده ما بتتكلموا سوا. إيه هي العلامات اللي ممكن تخليهم يعني يعرفوا أنه الشخص ده بيعاني من الخوف من الرفض أو الهجر، ويساعدوه بأي طريقة؟
1: كما قلت الساعة سميرة، العلامات هما برشا، لكن العلامات هما برشا، لكن أنا شنو أقول؟ نقول إذا شخص يظهر عليه انه مش مرتاح، يعني مش مرتاح، قلق، خايف، معناته ظهر عليه حتى في تصرفاته، مثلا غضب كبير، توتر كبير، او ممكن ينقذ برشا العلاقات، يعني يبدا في دور المنقذ او في دور المتسلط اكثر، يعني يبدا مثلا انفعالي جدا، لانه علاش هذاك الانفعال بتاعه؟ لانه عنده كبت داخلي، عنده خوف داخلي، فيظهر الانفعال، فيظهر التسلط، او ممكن يظهر زيادة الانقاذ، يبدا ينقذ في الناس، يرضي في الناس على حساب نفسه، أعطيني خدمات نعمل لك خدمات. فهذوما الحاجات هما يأكدوا أنه الشخص عنده الخوف من الرفض أو الهجر، كما قلت زيادة الساعة الحساسية المفرطة، القلق في أي تفاعل اجتماعي. لكن أنت قلت حاجة يسموهم، قلت لي كيفاش نعاونوه الشخص، إن نشوف هو الشخص أول حاجة لازمنا نوعيه، وثاني حاجة إذا كان أنا مقربة للشخص أوكي نوعيه والكل، لكن مانيش أنا طبيب نفسي أو أخصائي،
0: مش مسؤولة
1: نفسي.
0: يعني
1: لا مش مسؤولة، لكن أنا الهدف متاعي نوعي الشخص بالمشكل اللي عنده، ونخليه من بعد يوعى، يعني هذه أهم نقطة، ومن بعد جاء هو يحاول يعالج ويفهم المصدر. لكن أنا نشوف أنه أغلب الناس اللي عندهم الخوف من الرفض والهجر هم محتاجين يعملوا على الأقل استشارات خاصة، أو يدخلوا مثلا دورات باش يشفيوا الحاجة هذه. يعني أول خطوة هي الوعي بالمشكل، ثاني خطوة هو نفهم الجذور والمصدر، وثالث خطوة هو أنا نقولها ديما أنه نلبيه احتياجاتنا العاطفية. شو معنى نلبيه احتياجاتنا العاطفية؟ يعني ممكن الشخص اللي عنده خوف من الهجر أو من الرفض هو إنسان ما هوش حاسس بالأمان، يعني من هو صغير ما حاسش بالأمان العاطفي، فأنا نقول هو يلبي احتياجاته، هو يلبي الأمان لنفسه. شو معناتها الأمان؟
0: يبقى مسؤول من نفسه، يعني صح، يبطل صح. يستني المنقذ إن كان الأهل صح. أو الحبيب أو
1: صح، يلبي احتياجاته ويعرف يتعامل مع المشاعر متاعه. يعني إذا كان أنا اليوم عندي شعور متاع رفض أو نخاف للناس ترفضني، فنحاول نتعرف تدريجيا المواقف فيها احتمال رفض مثلا. نحاول نتعرف تدريجيا،
0: يعني أروح للنار،
1: أروح للناس، لكن في مواقف بسيطة عليه.
0: زي إيه مثلا؟
1: مواقف بسيطه مثلا، انا نعرف بكي مش نعدي مثلا اونتروتيان، نعرف اللي انا مثلا مش نترفض، دونك نتعرض روحي للرفض هذاك. علاش؟ باش انا نحب نقول حاجه، باش انا نخلي نفسي يعني نخلي نقول انه الرفض هذاك ما يمثلنيش انا كشخص. هو هذاك وجهه نظر الناس، هو هذاك الناس الكل ما احناش معناتها مش لازم نرضيو الناس الكل.
0: بس ده مش هيحطمني؟
1: هونية فما انت والشخص طبعا، انت والشخص، لكن مش الناس الكل نعطيهم نفس الـ نفس الـ
0: رد
1: نفس
0: الفعل.
1: الحلول. نفس الحلول. لكن فما هذوما برمي الحلول اللي احنا نعملوهم، نعملوا مثلا تعرض التدريج المواقف فيها احتمال رفض، باش نعرف اللي انا زاده نتحكم، نخلي لهم في مخهم ونقول لهم انتم اللي تتحكموا في الظروف، مش الظروف هي اللي تتحكم فيها. ما احناش عبيد يعني للناس، ولا ما احناش عبيد للظروف، لا احنا اللي نتحكموا في الظروف مش الظروف اللي تتحكم فيها. نعلمهم كيفاش يقدروا ذاتهم مثلا، يتعلموا لازم كيفاش يقدروا ذاتهم، كيفاش كيفاش يحسوا انه الرفض يعني، حتى في قلت لك الساعه يتعرضوا تدريجيا، الرفض هو تجربة يعني، ما هوش شخص، ما هوش حكم على شخصي أنا. هيك علاش أنا مثلا التعرض التدريجي للرفض هو يعاونني في أني نحس أنه الرفض ما هي إلا experience، ما هي إلا تجربة، ما هوش أنه حكم على الشخص. صحيح. عرفت؟
0: وأنه مش هيحصل لي حاجة حتى لو اترفضت، يعني مش آخر الدنيا
1: مش
0: ولا آخر العالم، مش مشكلة
1: هو. يعني انا نقول لها حتى كده، نقول لها فقدنا التنفس فقدنا، لا تقول لي قلك عادي ما انت وصلت شيء، معناتها ما هيش نهايه العالم، بالعكس. يعني ايضا انا نحب نقول لكم ديما اعملوا طريقه سويتش، يعني غير غير غير بوصله دماغك. يعني ما معنى يعني انا اليوم ترفض فاراها من الجانب الايجابي، يعني ترفض اكيد فيها حكمه، اكيد فيها خير. يعني انا مثلا نشكر ربي ونحمده على برشا تجارب دخلت في حياتي وصار لي فيها رفض، عليه على خاطر لولا هيك التجارب ما كانتش آمنة هي اليوم. ما كانتش يعني التجارب هي علمتني، التجارب هي فقدت من خلالها أشخاص، لكن شفت أشخاص أخرى أحسن، فقدت علاقات سامة.
0: الفكرة اللي موجودة في الاتنين وانتي اتكلمتي عنها آمنة، متهيألي الموضوع ده مهم جدا، بتقولي انه الاشخاص اللي بتعاني من المشاكل دي اللي بتخاف من الرفض ومن الهجر، ناس عندهم عدم احساس بالامان. اوكي، فلو الناس عندها عدم احساس بالامان، ايه أول حل ممكن يشتغلوا عليه قبل ما يعرضوا نفسهم للنماذج اللي قلت لنا عنها؟ لو ما فيش إحساس بالأمان، لازم الواحد يحتوي نفسه بس بأي طريقة.
1: لو ما فيش إحساس بالأمان كما قلت أنا، الساعة تقدير الذات والكل، لكن فما حاجة مهمة برشا، فما هرم احتياجات. الهرم هذايا فيه احتياج يعني الفيزيولوجي وأيضا الاحتياج للأمان، لكن في الاحتياج للأمان فما الأمان المادي وفما الأمان المعنوي. فأنا نشوف أنت لازم تحقق الأمان على زوز، يعني شو معناتها على الاثنين، على المادي وعلى المعنوي. يعني اليوم أنا نحبك تنجز أكثر في خدمتك، نحبك تنجز أكثر في مهنتك، نحبك تعمل تطور من ذاتك، تعمل مثلا مشاريع، تخلق تطور من روحك، تدخل دورات، فهذه الحاجة تخلق عندك أمان مادي، تكون فلوس، يعني الحاجة هذه تكون عندك أمان مادي، فهذه الحاجة باهية. وأيضا الأمان المعنوي كيفية في أنك يعني حتى تمارس عادات يومية، العادات هذه اليومية تخليك حاسس بالأمان مع نفسك عاطفيا. يعني كيفية مثلا أنك قبل النوم تحضن نفسك حضن كبير قبل النوم مثلا، كي تغزر نفسك في المرايه، كي تقوم الصباح تشكر نفسك، تحمد ربي، تقول الحمد لله انا طفله جميله، الحمد لله رب العالمين. يعني تعطي لنفسك امان، تعطي لنفسك تقدير، ما تقولش لنفسك الكلام الخايب، بالعكس تحب روحك حب لا مشروط. يعني شو معناتها؟ يعني حتى ولو ينبك ضميرك ما تخليش يعني الظروف هي اللي تتحكم، بالعكس خلي نفسك انت اللي تتحكم في الظروف، فما تخليش روحك مثلا تحت تاثير تانيب الضمير وتضيع الوقت والكل. أعطي لنفسك أمان حتى كي تغلط، اغفر لنفسك حتى كي تغلط، سامح نفسك، لأنه برشا ناس ما يسامحوش نفسهم على الغلطة. فإذا ما فيش أمان مع روحك، وإذا كان أنت ماكش لاقي الأمان مع نفسك، فكيفاش مش تطلب من الناس أنك تلقى فيهم أمان؟ فلازمك أنت تكون الأب الحنون لنفسك والأم الحنونة لنفسك والحاضنة لمشاعرك والمحتوية لمشاعرك، تقبل روحك يعني بالإيجابيات متاعك وأيضا بالعيوب والسلبيات لتحتضن مشاعرك. تقبل حتى كي عندك مشاعر سلبية، تعرف لازمك كيف تقود مشاعرك، ما تخليش روحك عبدة للمشاعر تتحكم فيك المشاعر، لا أنت تقود المشاعر لكي أنت تحس بالأمان، تقول أنا اليوم عرفت كيفاش يعني نوجه مشاعري، عرفت كيفاش نتحكم في مشاعري، عرفت كيفاش ما نخرجش هيك التسلط ولا نعنف، عرفت كيفاش ما نبداش نبكي كدراما كوين ونبدا نبكي طول الوقت، عرفت كيفاش ما نكونش في دور الضحيه مثلا. فإن فوا تعملهم الحاجات ثم تحس مع نفسك بالامان، تحس روحك مش خاينتك، تحس انت في الامان مع نفسك. انا بامان. الحاجات هذوما بالحق ما تصورش قديش، وما صحيح ساهلين لكن ما تصورش قديش عميقين والله.
0: يلا جربوا التيبس ده، يعني بجد لازم بالفعل الواحد يشتغل على الإحساس بالأمان. وفي الحياة ما فيش حاجة مضمونة، فما فيش حاجة اسمها إحساس بالأمان، ما فيش أمان خالص. فلازم الواحد يفعلا زي ما بتقولي يواسي نفسه ويكون عنده ثقة في الحياة وكل حاجة تمشي.
1: أكيد سميرة، وأنا نحب نقول حاجة من عن تجربة شخصية، لأنه أنا قبل كنت مثلا لا أقبل الفشل، مثلا لا أقبل الرفض، مثلا كيف نعدي دوفوار وإكزاما ولا امتحان، ولا مثلا نعدي حاجة معينة أجتاز حاجة معينة ما نقبلش مثلا الرفض أو الفشل. لكن اليوم غيرت المايند سيت نتاعي، غيرت طريقة تفكيري. شو معناتها غيرت طريقة تفكيري؟ يعني فما فرق ما بين انه تفكيرك يقعد، يعني فما فرق ما بين تفكيرك يقعد في السلبي اكثر، وفما فرق ما بين تفكيرك نحولوها ايجابي. يعني انا اليوم نشكر كما قلت لك، نشكر اي فرصة رفض، اي فرصة اليوم معناتها اجتزتها بعدم نجاح. لولا هيك الفرصة ما كنتش اتطورت، لولا هذه الفرصة ما كنتش حسنت علاقاتي، ما كنتش حسنت
0: بالظبط.
1: فبالعكس خذوها من الوازع
0: الإيجابي.
1: هذا هو.
0: وأنا بشكرك أمنا والها، شكرا جزيلا، وبنقول لك إلى اللقاء للأسبوع الجاي.
1: شكرا سميرة، ميرسي بوكو،
0: عايشة. ميرسي بوكو.

النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, كل أصدقاء هوى الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: نعمان.
2: Aucun moment n'a son pareil. C'est un petit renaissance à chaque fois.
3: Je sens parler.
1: Gabi Hartmann. Et Arad Kilo.
3: Qui s'est brisé.
0: Monte Carlo Doualia.
1: هي 5 مساء بالتوقيت الفرنسي.
0: ليال بشارة.
1: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تحذير صيني حول تايوان وتوافق حول ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. إيران ردت بالسماح لسفن غالبيتها الصينية اليوم بالمرور عبر مضيق هرمز. تلاسن بين إيران والإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي. بدء جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تطالب بيروت بوقف كامل لإطلاق النار قبل الشروع بالمفاوضات السياسية. انطلاق مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله على وقع إقصاء ومقاطعات وتحذير من مخبة التوريث السياسي في أدق مراحل القضية الفلسطينية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في وقت أشاعت فيه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين رياح صفحة جديدة في علاقات أكبر اقتصادين عالميين، هما أكبر خصمين تجاريين أيضا، عقد الرئيس الصيني سي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثاني من الزيارة قمة وصفت بالتاريخية في بكين وواشنطن، كانت محط أنظار العالم. فإن حي الرئيس الصيني سي جين بينغ علاقات قائمة على أسس مستقرة ومنافسة مضبوطة في التجارة العالمية، داعيا أيضا إلى الشراكة وليس فقط إلى التنافس، لكنه لوح أيضا بالتصعيد معتبرا جزيرة تايوان خطا أحمر لبلاده. آخر التصريحات من بكين، هي معك نضال شقير.
4: لعل أبرز تلك الملفات هو موضوع الحرب التجارية، إذ قال مسؤولون أمريكيون إن من أهداف هذه الزيارة بحث تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، بما يتيح تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات المتبادلة. كما يعتبر ملف المعادن الثمينة من التحديات الكبرى للإدارة الأمريكية خلال هذه الزيارة، حيث من المفترض أن يسعى الرئيس ترامب إلى مناقشة مسألة تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وذلك لتعزيز الإمدادات الحيوية من المعادن الثمينة لصانعي السيارات ومحركات الطائرات والأسلحة ومراكز البيانات. الملف الإيراني سيكون هو الآخر ضيفا ثقيلا على هذه القمة، حيث يرجح أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن دفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي وضمان فتح مضيق هرمز. أما الملف التايواني فهو من أعقد الملفات خلال هذه الزيارة، وقد قال صراحة الرئيس الصيني إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الأمريكية الصينية، وإن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع وأزمة بالغة الخطورة بين واشنطن وبكين.
1: وتتوعد الصين بضم الجزيرة ذات الحكم الذاتي، وصعدت الخطوات العسكرية، ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان لكن لم تعارضها علنا، وتقوم ببيع السلاح للجزيرة دون العودة لبكين، وتعتبر الولايات المتحدة جزيرة تايوان شريكا اقتصاديا، فهي تستفيد من ريادتها في صناعة الرقائق الإلكترونية. فماذا يريد الرئيس الصيني من نظيره الأمريكي، وهل يمكن للبلدين أن تعاونا لمواجهة التحديات العالمية والعمل على استقرار العالم؟ أجابنا تشو شيوان، صحفي المتخصص في الشؤون الصينية والدولية.
5: أعتقد أن ملف تايوان من أولويات المحاور خلال زيارة ترامب إلى الصين هذه المرة أيضا. فكما نعرف أن مسار تايوان من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الحكومة الصينية، وكما نعرف أن الصين دائما تسعى إلى التوحيد بشكل سلمي، مما طرح مبدأ دولة واحدة ونظامان. وأيضا إن الصين تبذل أقصى جهودها لحماية السلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأيضا لمصالحها الشرعية بكل أسلوب. فطبعا أعتقد أن مسار تايوان متعلق بالعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. فإذا تتعامل الولايات المتحدة بمسار تايوان بشكل حذر وجيد، فطبعا أعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستشهد مزيد من التقدم باستمرار. فنتطلع إلى تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نعرف أنها لا تساهم في كلا الطرفين فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى العالم كله.
1: وسرعان ما ردت تايوان على تصريحات الرئيس الصيني، إذا اعتبرت تايبي الصين الخطر الوحيد على السلام الإقليمية. هذا ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لنظيره الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من أيلول سبتمبر القادم. هذا وخيمت الحرب في منطقة الشرق الأوسط على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث أظهرت التصريحات الأمريكية والصينية أيضا توافقا بينهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وسرعان ما بعثت إيران برسالة إلى الصين أيضا، إذ بدأت السماح لبعض السفن غالبيتها صينية بالمرور عبر مضيق هرمز. والمزيد من طهران معك علي منتظري.
6: تسمح إيران في خطوة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن لـ30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها صينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعدد صورة إدارتها الذكية لمضيق هرمز. من جهة أخرى تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية المتحدة تتسع يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتي ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية، وحتى الآن لم يسر الجانب الإيراني أي موقف رسمي في هذا الشأن. في المقابل أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية، وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر تهران، منتقل دولية.
1: على صعيد آخر، فتحت إيران المواجهة الدبلوماسية مع الإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي بالهند، إذ اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. والمزيد معك أديب الصوفي.
7: الحرب في إيران وأزمة الطاقة العالمية المرتبطة بها تشكلان الملفين الرئيسيين المهيمنين على اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس والتي تنعقد على مدى يومين في نيودلهي. وفي كلمة افتتاحية اعتبر وزير الخارجية الهندي أن العالم يشهد حاليا تقلبات كبيرة في العلاقات الدولية وغموضا اقتصاديا وقلقا فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومجال الصحة، وفي ظل انقسامات عميقة بين بعض الأعضاء حول حرب الشرق الأوسط وانتقادات لدول غربية. شهدت الاجتماعات تلاسنا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتهم عراقجي دولة الإمارات بالمشاركة بشكل مباشر في الحرب ضد إيران. وتثير مثل هذه الخلافات شكوكا حول إمكانية توصل المشاركين في هذه الاجتماعات إلى إصدار بيان ختامي. وتستضيف اجتماعات الهند هذا العام وزراء خارجية دول التكتل الموسع الذي يضم الآن إيران والسعودية والإمارات ومصر وأندونيسيا وأثيوبيا، إضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
1: ويزور رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي غدا الإمارات، حيث من المرجح يناقش صفقات تتعلق بإمدادات الطاقة طويلة الأجل وأن يسعى للحصول على الدعم لزيادة احتياطات بلاده الاستراتيجية من النفط. وأعلنت الهند اليوم غرق سفينة شحن كانت تحمل ماشية من أفريقيا للإمارات إثر تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم أن السعودية تطرح فكرة اتفاقية نية عدم اعتداء مع إيران. تستمعون دائما إلى نشرة الخامسة من مونت كارلو الدولية. انطلقت اليوم في واشنطن الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، تستمر يومين. ستشترط خلالها بيروت وقفا كاملا لإطلاق النار قبل الانتقال للمفاوضات السياسية، هذا في وقت تواصلت فيه الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شرق وجنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة. ويمثل لبنان للمرة الأولى السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم الذي عينه الرئيس اللبناني رئيسا للوفد المفاوض. من بيروت نقول نصيف.
8: جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية تلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الراعي الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من ثلاثة بنود، الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الآليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف مونت كارلو الدولية.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود. تعهد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله لاختيار قيادة جديدة في أدق مراحل القضية الفلسطينية. والمزيد من رام الله مع مراسلتنا شروق أسعد.
9: مؤتمر فتح الثامن ما بين الإقصاء والتوريث. من بين الذين تم إقصاؤهم أحمد غنيم الذي وصف الأمر بالمخالف للقوانين الداخلية لفتح، آخرون وصفوا أن قوائم العضوية دون معايير واضحة وتحسم وفق ولاءات سياسية لا كفاءات تنظيمية. أما القياديان عبد الفتاح حمايل وناصر القدوة فقاطعا المؤتمر، وآخرون اتهموا الرئيس عباس بالتفرد في القرار مستبعدا كل من لا يتفق معه ومع نهجه، بالإضافة لجدل بارز وواسع حول ترشيح ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني لعضوية اللجنة المركزية وحول دوره السياسي ومستقبله داخل فتح والسلطة الفلسطينية، وهو شخصية تعمل في الاستثمار ولم يكن حاضرا في العمل الوطني أو الأطر التنظيمية التقليدية لفتح. قال المعارضون للخطوة ما يتم هو محاولة توريث سياسي عائلي. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
1: في إسرائيل بات من شبه المؤكد أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية آب أغسطس القادم، في خطوة استبق بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انهيار ائتلافه الحكومي على خلفية امتعاض الأحزاب اليمينية المتطرفة. وقدم ائتلافه الحاكم مشروع قانون لحل الكنيسة. في العراق بدأ البرلمان العراقي جلسة لمنح الثقة لحكومة علي الزيدي وسط ترجيحات أن يقتصر التصويت على نصف الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب والخلافات داخل الإطار التنسيقي.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
1: مستمعينا، محطتنا اليومية مهرجان كان السينمائي الدولي في دورتها 79 يدخل يومه الثاني ويقدم عروضا متنوعة في أقسام المهرجان المختلفة. أفلام هذا العام تبتعد عن المبالغة والضخامة وتركز على حميمية في الطرح وعمق في المعنى. ميشا خليل، مفادتنا الخاصة.
10: أفلام الدورة 79 من المهرجان في مجملها قريبة من الواقع المعاش، كما هي الحال في فيلم حياة امرأة للمخرجة الفرنسية شارلين بورجوا تاكي الذي يروي قصة امرأة خمسينية تدير قسما في مستشفى وتحاول التوفيق بين ضغوط حياتها وبحثها عن الحب والاستقرار. بعض أفلام هذه الدورة يستعيد تجارب شخصيات لعبت دورا خلال الحرب العالمية الثانية، منها فيلم الوصف الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي الذي يعرض هذا المساء، ويروي عودة الكاتب الألماني توماس مان الحائز على جائزة نوبل للأدب إلى ألمانيا بعد الحرب في رحلة مؤلمة داخل وطن هجره منذ 16 عاما، كما تحضر شخصيات تاريخية أخرى منها الفرنسي جون مولان أحد أبطال المقاومة الفرنسية والجنرال شارل دوغول. أما الفيلم المنتظر هذا المساء فهو قصص متوازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي الذي يوقع فيلما باللغة الفرنسية وبطاقم فرنسي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: مستمعينا، ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، عودة للتذكير بعنوانها الرئيسي. في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تحذير صيني حول تايوان وتوافق بين البلدين حول ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. ونستغل فترة الخامسة من مونتي كارلو الدولية مع آخر أخبار الرياضة، هي معك وديع فيعاني. مرحبا وديع.
11: مساء الخير. ليلى، لم يحتفل باريس سان جيرمان بلقبه الجديد، اللقب 14 في الدوري الفرنسي، حصل عليه الليلة الماضية عندما تغلب على ملعب لانس في مباراة مؤجلة، فاز بهدفين للا شيء وضمن بالتالي هذا اللقب، اللقب 14 له إذن في الدوري الفرنسي الخامس على التوالي. لم يحتفل به ولن يحتفل به في الأيام المقبلة. يفضل المدرب لويس أندريكي أن يركز اللاعبون على المباراة التالية، على الاستحقاق التالي، نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المباراة التي ستقام في بودابست في المجر في 30 من جاري، نهائي دوري أبطال إذن بين باريس سان جيرمان وأرسنال. ونذكر أن الفريق الفرنسي كان توج بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي. وبالنسبة للدوري الإنجليزي، لم يحسم اللقب أمس في المباراة المؤجلة التي خاضها مانشستر سيتي، بفعل فوزه أجل التتويج إلى جولة اللاحقة، على الأرجح الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي التي ستقام بعد 10 أيام من الآن. هناك جولة هي 36 في الدوري الإسباني في وسط هذا الأسبوع. التتويج سبق أن حسم لمصلحة برشلونة، كان ذلك يوم الأحد الماضي. برشلونة فاز على غريمه في مباراة الكلاسيكو على ريال مدريد بهدفين للا شيء وتوج باللقب. ولكن في هذه الجولة الحالية هناك اهتمام شديد بالنسبة لمحبي كرة القدم بريال مدريد وما يحصل هناك. مباراة الليلة لريال مدريد ضد أوفيدو أهميتها تكمن في تساؤل حقيقة إذا ما كان كيليان بابي المهاجم الفرنسي سيخوض هذا اللقاء. تساؤلات خاصة بعد الانتقادات التي طلته من قبل المشجعين، من قبل الصحافة أيضا، بفعل أنه غاب عن المباريات الأخيرة. هو صحيح كان مصاب ولكن شهد في مكان إجازته، وكل ذلك أدى إلى هذه الانتقادات. عاد إلى التدريبات أول من أمس، خاض تدريبات يوم أمس، و اليوم كان ضمن اللائحة، اسمه ورد في اللائحة، لائحة اللاعبين الذين سيواجهون أوفيدو الليلة في هذه المباراة من المرحلة 36 من الدوري الإسباني. كلمة عن التنس أيضا مع بطولة روما مقامة على أرضية ترابية شبيهة بأرضية رونغاروس، البطولة التي تنطلق هنا في فرنسا بعد 10 أيام. من هنا تكمن أيضا هذه أهمية هذه البطولة. والأول عالميا يانيك سينر لدى الرجال تقدم إلى الدور نصف النهائي بسهولة بفوزه على أندري روبليف بمجموعتين 6-2 6-4، محققا الفوز 32 له على التوالي في بطولات الماسترز 1000 نقطة، هي البطولات الكبيرة، وهو رقم قياسي جديد حطمه إذن. وبالنسبة للسيدات، أول المتأهلات أو المتأهلة الأولى إلى المباراة النهائية قبل قليل، كوكوغوف الأمريكية تغلبت على سورانا تشيرتيا الرومانية المخضرمة المفاجئة في هذه الدورة، وبانتظار مباراة نصف النهائي الأخرى.
1: شكرا وديع، إلى اللقاء. مستمعينا إلى أخبار الثقافة نصل الآن، هي معك لينا محمود. لينا مرحبا.
12: مرحبا ليال، وأبدأ أخبار الثقافة بشارع أحلام فريق يوتو الموسيقي، والذي سجل هذا الفريق أمس أغنيته الجديدة ستريت دريمز تحت أمطار مكسيكو، والتي على ما يبدو هذه الأمطار أتلفت مولد كهرباء التصوير بسبب غزارتها، وأجبرت الموسيقيين على الهرولة والاحتماء في منزل مجاور ساحة زوكالو الرئيسية في عاصمة شعب الأنكا والمايا تدعو بونو، وكل الفريق بالطبع للغناء في رحابها كما فعل يعني من قبل بالسابق كل من بول ماكارتني وروجر ووتر.

0: إلى مدينة روبي شمال فرنسا لنا تحط بنا الرحال عند نشاطات شمعية روبي ستريت متروبول.
1: موزايك كولتوريل أي منمنمات ثقافية هو البرنامج الذي تقدمه جمعية روبي ستريت متروبول لمرتديها، وهي نشاطات حوارية أدبية راقصة موسيقية وحتى الضحكة، تسعى للتعريف بالهويات المختلفة هنا في فرنسا من خلال مؤرخين موسيقيين كتاب شعراء ومفكرين. فمتى تأسست هذه الجمعية وكيف توصل الأفكار ببعضها البعض؟ الصحفية ومديرة الجمعية ماريانا أمين تدخلنا بالتفاصيل.
2: روبي ستريت متروبول جمعية موجودة من 6 سنوات.
1: نعم.
2: لكن أصبحت جمعية من 2 وتم انتخابي كرئيسي للجمعية. نشتغل على تبادل الثقافات عالميا، ليس فقط بين فرنسا والشرق الأوسط، بين فرنسا وجميع دول العالم. من هنا بلشت فكرة الموزايك كولتوريل، أنا كنت أعملها بلبنان مع المنتدى الثقافي والاجتماعي لأبناء بنت جبيل، وأخذت الفكرة منهم لأنا عضو معهم، وصرنا نعمل موزايك كولتوريل بمدينة روبي بجمعية فال الفيدراسيون دي أسوسيان لايك.
1: حلو، جميل.
2: هذه الأمسيات هي عبارة عن موزايك مثل ما قلنا، مثل ما بتعني الكلمة، بيكون موجود فيها أدباء شعراء مؤرخين، وكل مرة بنحكي عن بلد أو عن موضوع عالمي.
1: حلو.
2: من بين هالمواضيع حضرتك قلت السودان مثلا، دما رح نعمل بكرة عن أمريكا اللاتينية، الشهر الجاي القادم عن بولونيا، واللي بعده عن اليابان مثلا.
1: يعني أنت ماريانا أمين خارج الهواء عندما تحدث إليك قلت لي بأنكم أيضا يعني تنظمون مؤتمر عن الضحك.
2: نحن نتعاون دائما مع جمعيات تانية، فكان في جمعية اسمها لول الضحك وإجوا عملوا معنا هذا الموزايك، لأنه في اكتشاف أنه العالم البشرية جمعاء بطلت تضحك مثل قبل. يعني يمكن بسبب الحروب، بسبب المجاعة ببعض البلدان، كل وطن له مشاكله. ونحن بروبي ستريت متروبول بنتعاون مع كذا شيء، بنتعاون مع راديو بومرانج، هو راديو محلي هون من أول أوائل الراديوهات بفرنسا، لكن راديو محلي بالشمال يعني ليلو متروبول. عنا 3 برامج ثقافية بصوت الضوء على كل نشاطاتنا، برنامجين ثقافي وبرنامج اجتماعي، لأنه نحن المواضيع الإنسانية كمان بنشتغل عليها.
1: حلو.
2: وكمان بنتعاون مع تلفزيون تيلي لوميير بلبنان كمان، اللي باللغة الفرنسية، اللي بنحكي عن مقابلات مع كل الشخصيات الثقافية بالمنطقة. في تعاون مع جمعية، مع المنتدى الثقافي والاجتماعي لأبناء بنت جبال، للأسف تعرفي هلا ببنت جبال يعني اغلبها مدمر، لكن نحن عنا دائما امل وعنا الضحك دائما بينتصر، والثقافه والكتابه والفن هم اللي بينتصر بالنهايه على كل المشاكل اللي بتصير بالعالم.
1: الشكر لماريانا امين مديره جمعيه روبي ستريت متروبول لحديثها لنا لمونتي كارلو الدوليه.

0: فليم. بالطبع الأغنية تعود إلى أنجيل. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. بون ويكند،
1: إلى اللقاء لنا.
0: باي.

0: مستمعينا، انطلق هذا الأسبوع مهرجان كان السينمائي خلف بريق الأضواء والمشاهير. يندد منذ أشهر التقنيون وعدد من مهني قطاع السينما بتدهور ظروف العمل داخل مواقع التصوير وتفاوت الأجور. موضوع الملف الفرنسي معك علاء الدين بونجار.
1: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
2: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه المقطوعة الموسيقية اسمها كارنفال الحيوانات للمؤلف الفرنسي كامي سانسونس، والتي باتت رمزا ونشيدا وطنيا إن صح التعبير لمهرجان الفيلم الدولي الذي ينظم كل عام في شواطئ الريفيرا بجنوب فرنسا بمدينة كان، والذي يعرف بمهرجان كان. هذا الأسبوع انطلقت النسخة 79 التي تستمر 12 يوما، توزع فيها يوم 23 من الشهر الحالي جائزة السعفة الذهبية. خلف بريق الأضواء والمشاهير وصالات السينما والسهرات الصاخبة، يندد منذ أشهر التقنيون وعدد من المهنيين في قطاع السينما بتدهور ظروف العمل داخل مواقع التصوير، إضافة إلى اتساع فجوة التفاوت في الأجور مقارنة بالمبالغ الضخمة التي يتقاضاها النجوم. هؤلاء العاملون والعاملات هم مسؤولون عن الاكسسوارات، منسقو التصوير، مصممو الديكور أو مصممو الجرافيك وخبراء التجميل. إنهم فرق الظل التي تعكس اليوم حالة من القلق المتزايد وتندد بتدهور السريع لظروف العمل في قطاع السينما. في هذه الفقرة نستضيف السيدة لويز روكابير، الأمينة العامة للنقابة المهنية لصناعات السمع البصري والسينما. سيدة روكابير، مهرجان كان السينمائي متابع جدا في فرنسا وفي العالم العربي، ماذا يمكن القول للمتابعين عن ظروف إنتاج هذه الأفلام؟
3: il y a le moment du tapis rouge, il y a le moment de la montée des marches, mais derrière ce moment glamour pour produire un film, il y a un travail énorme qui implique des centaines de techniciens et de techniciennes.
4: هناك لحظة السجادة الحمراء ولحظة صعود الدرج، لكن خلف هذا المشهد البراق إنتاج فيلم يتطلب عملا كبيرا يشارك فيه مئات التقنيين والتقنيات. هذا العمل يقوم به أناس شغوفون بعملهم، لكنهم يواجهون اليوم وضعا صعبا بسبب التخفيضات الكبيرة في الموازنات، وهذا أدى إلى أن فترات إنتاج الأفلام أصبحت أقصر، بينما يطلب من التقنيين

0: تشهد قطاعات السينما والإنتاج السمعي البصري العديد من النزاعات المهنية للمطالبة بالاعتراف بساعات العمل الإضافية ودفعها بشكل عادل.
1: نعم، يعني هل الفنانون والمخرجون هم على علم بمعاناة هؤلاء العمال الذين يتم استغلالهم من طرف شركات الإنتاج؟
0: الملاحظ بشكل عام أن عالم السينما لا يزال غير واع بما يكفي بمسألة تفاوت الأجور وعدم المساواة في المعاملة، فهو عالم يقوم على طبقية واضحة. هناك عدد قليل من الممثلين والممثلات الذين يعتبرون نجوما كبارا ويتقاضون أجورا مرتفعة جدا، وفي المقابل تجد غالبية من العاملين الذين لا يحظون بالمكانة نفسها بأجور متواضعة. اليوم هناك حاجة إلى عمل حقيقي من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للقيمة والثروة داخل قطاع الإنتاج السينمائي.
1: شكرا لك سيدة ركابير. هناك مشكل آخر تعاني منه السينما، فعشية افتتاح مهرجان كان وقع نحو 600 من مهنيي السينما عريضة نشرت في صحيفة ليبراسيون اليسارية، نددوا فيها بما وصفوه التغلغل المتزايد لليمين المتطرف في قطاع السينما عبر أموال الملياردير فانسون بولوري. جاء في نص العريضة أنه بترك السينما الفرنسية في يد مالك ذي توجه يميني متطرف، فهناك مخاطرة بتوحيد نمط الأفلام وحدوث سيطرة فاشية على المخيل الجماعي للفرنسيين. كما اعتبر الفنانون أن هذا الملياردير خلف مظهره كرجل أعمال يخفي مشروعا حضاريا ذو توجه يميني متطرف، مثل ما حدث مع قناته التلفزيونية سينيوز. بهذا نصل معكم مستمعينا لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.
2: بإمكانكم الاستماع إلى آخر نشراتنا على موقعنا mc-dualia.com. ليال بشارة.
3: مستمعينا، 5:30 تماما بالتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه حصل على تعهد من نظيره الصيني سي جين بينغ بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز. البرلمان العراقي وافق قبل قليل على حكومة علي الزيدي. تلاسن بين إيران والإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي. انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. تطالب بيروت بوقف كامل لإطلاق النار قبل الشروع بالمفاوضات السياسية. بدء أعمال مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله على وقع إقصاء ومقاطعات وتحذير من مغبة التوريث السياسي في أدق مراحل القضية الفلسطينية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: أهلا بكم. في زمن التصعيد الأمريكي الإيراني نجح رئيس الحكومة المكلف العراقي علي الزيدي في تخطي البرلمان، إذ وافق البرلمان على حكومة علي الزيدي، فكيف استطاع التوفيق بين مطالب الفصائل المسلحة ولآتي الولايات المتحدة؟ إذ أبلغت واشنطن بغداد أنها لن تتعامل مع الحكومة انضمت وزيرا واحدا محسوبا على الفصائل المسلحة، ولا يستند علي الزيدي إلى كتلة برلمانية بل سماه الإطار التنسيقي في البلاد. حديث ينضم إلينا من بغداد دكتور إحسان الشمري، أستاذ دراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا أهلا وسهلا
0: دكتور إحسان الشمري. البداية معكم من بغداد، البرلمان العراقي يوافق على حكومة علي الزيدي وزيرا في جلسة عقدها اليوم الخميس، فكيف هي أجواء هذه الجلسة وكيف استطاع رئيس الحكومة المكلف تخطي عقبة البرلمان بعرض الحكومة بكامل وزرائها؟
1: هي تخطت ومنحت الثقة يعني على مستوى النصف زائد واحد، وهذا بحد ذاته يجعلها أو يحولها إلى حكومة دستورية شرعية. نعم سقطت ثلاثة أسماء لمرشحين وهم

0: مرشحو التعليم العالي وأيضا التخطيط، وكذلك هناك أنباء من أن وزير الداخلية المرشح لم يحظى بالموافقة، لكن بما لا يقبل الشك نحن أمام يعني لحظة تحول يعني في طبيعة أولا شخصية رئيس الوزراء، والأمر الآخر طبيعة بعض الأسماء المتواجدين داخل هذه الكابينة الحكومية. مع ذلك أنا بتصوري أن السياق لا زال في الإطار العام على أنها حكومة ائتلافية لم تختلف، لأن لا توجد كتلة مثل ما تعلمين أستاذ ليال أستاذ المستمعين، لا توجد كتلة يمكن أن تحقق النصف زائد واحد، فضلا عن ذلك هي تكاد تكون بذات السياق الذي مرت به أحدى الحكومات أو الحكومتين سابقتين من أن الكابينة ستمر من خلال مرحلتين. أعتقد ما يميز هذه الحكومة أنها جاءت في ظل توترات إقليمية وصراع وصل إلى لحظة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، انعكاساتها على الداخل العراقي. الاستدارة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو العراق ووضعه لبصمة أمريكية على شكل الحكومة، أيضا في قضية الاشتراطات بإبعاد الفصائل المسلحة. أعتقد إذا ما نجح رئيس الوزراء السيد علي الزيدي في مرحلته الثانية بإبعاد هذه الفصائل، سنكون أمام أداء مختلفا وتحول في طبيعة يعني الحكومات العراقية السابقة.
1: دكتور أحسان السومري، وعلينا انتظار الحقائب السيادية أبرزها النفط والداخلية الداخلية التي سيطلب منها نزع سلاح الفصائل المسلح. نتوجه إليكم دكتور خطار أبو دياب، كيف استطاع
0: النفط
1: رئيس
0: أستاذ ليالى النفط تم التصويت عليها
1: الداخلية والنفط أيضا. قبل أن نعود إليكم دكتور إحسان الشومري لإكمال الحديث، دكتور خطار أبو دياب، كيف استطاع رئيس الحكومة علي الزيدي التوازن في العلاقات مع إيران وشروط الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب؟
2: يعني العراق منذ 2003 يخضع لتجاذبات من هذا النوع، بعض المرات يكون هناك في حالات التهدئة الأمريكية الإيرانية تقاطعات، بعض المرات كما حصل في 2010 أتذكر عندما أزيح أياد علاوي لصالح نور المالكي بالرغم من حصول أياد علاوي حينها على أكثرية، ولكن الجانب الإيراني يومها أصر على بقاء نور المالكي وتعاطى الجانب الأمريكي مع ذلك بتفهم. الآن نحن في قمة الاشتباك بين الجانبين، وكان عكس ذلك تحركا للفصائل الموالية لإيران ضد الأمريكيين داخل العراق. وقبل ذلك كانت مسألة موقع نور المالكي الجديد أو عودته إلى السلطة محل فيتو أمريكي. يمكننا القول أن هناك نوع من، لا أقول غلبة أمريكية، لكن هناك رأي راجح أمريكي لترابط العراق اقتصاديا كثيرا بالولايات المتحدة الأمريكية ولصعوبة الوقوف ضد الرئيس دونالد ترامب.
1: دكتور إحسان الشوباني، من سهل تمرير الحكومة في البرلمان؟ الحكومة أي لون يطغى عليها؟ ولمن آلت الحقائب السيادية فيها؟
0: يعني أنا أعتقد الحرب الأمريكية الإيرانية هي من دفعت هذه الحكومة إلى أن تمضي، أولا يعني على مستوى شخص رئيس الحكومة، والأمر الآخر يعني على مستوى شكل الحكومة بالتحديد، يعني وأيضا الضغوط الأمريكية. لو استمر الأمر داخليا أنا أعتقد لما انبثقت هذه الحكومة، وخصوصا وأن الإطار التنسيقي الشيعي تجاوز المدد وخرق الدستور العراقي. ولذلك أنا أقول من أن الحرب الأمريكية الإيرانية هي التي ضغطت باتجاه أن ترى هذه الحكومة النور. نعم نحن أمام تصويت وقوى سياسية وكتل ائتلافية، لكن بالنهاية أنا أعتقد كان هناك يعني اتجاها بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة يعني ما بعد وقف أطلاق النار، لأن حكومة ناقصة الصلاحية والدستورية لم تستطع أن تدير العراق. يعني أتحدث عن حكومة محمد الشيع السوداني التي أخفقت في كل الملفات السابقة، أهم يعني الوزارات السيادية. يعني لا نتحدث عن أنها قد يعني مررت إلى حد ما، يعني وزارة الخارجية مررت وهي من حصة الديمقراطي الكردستاني. أيضا نتحدث عن إمكانية تمرير وزير الداخلية، لا تزال بعض الحقائب غير ثابتة، يعني مثل وزارة الدفاع. المالية مررت بالنسبة للمكون الشيعي وحصل عليها تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، لكن تبقى بعض الوزارات بحاجة إلى مزيد. يعني سقط مرشح وزارة التخطيط عن تحالف عزم، وهذا أنا أعتقد قد يضطر إلى إعادة ترشيح بعض الوزراء يعني الذين ستدفع بهم الأحزاب السياسية في المرحلة الثانية. يعني فيما يبدو بأن ما يهم رئيس الوزراء هو أن يحصل على النصف زائد واحد، ومضى بهذا الطريق، يعني طريق أن يشكل حكومة وبالتالي ينتظر توافقات. لكن أعتقد أنه قد يصطدم بضغوط من قبل الفصائل وأجنحتها السياسية لغرض تقديم مرشحين يبدو مستقلين، لكن بالنهاية هم يتبعون هذه الفصائل، وهذا قد يولد له أزمة مع الإدارة الأمريكية التي لا تزال تراقب يعني الفصائل المسلحة. هذا من جانب. من جانب آخر، نعم
1: دكتور خطار أبو دياب، ما هي قدرة الحكومة على العمل على تنفيذ ما تريده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ نزع سلاح الفصائل المسلحة، عدم وجود سطوة إيرانية على مراكز القرار السياسي في العراق.
3: يعني في البداية يتوجب علينا متابعة تمرير هذه الحكومة، متابعة تشكيلها. إذا لم يكن هناك من تمويه أي تمرير وزراء مقربين للإطار من خلال بعض العناوين مستقلين أو غير ذلك، وعندما نصل إلى عمل الحكومة، يعني هذه مهمة شاقة، مسألة إعادة كل القرار إلى الدولة العراقية مع كل الذي جرى منذ 2014، وقدرة الجانب الإيراني على استغلال ما سمي الحرب ضد الإرهاب كي يشكل هياكل موازية للدولة ويفرغ برأيي الكثير من مضمون الدولة العراقية. التحدي كبير، المهمة ليست سهلة أمام أي حكومة في العراق، لكن هناك لحظة حقيقة سترتسم أمام أي حكومة عراقية من الآن فصاعدا.
1: نعم دكتور إحسان الشمري، ماذا تضمن البيان الوزاري للحكومة، حكومة علي الزيدي الجديدة، الذي ينتظر أن يزور البيت الأبيض الذي دعاه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ متى تنال حكومته الثقة؟
0: يعني هو تحدث عن ثلاثة ركائز مهمة، أولا أنها حكومة اقتصادية، والأمر الآخر من أنها ستعمل على استقطاب الشباب من خلال مشاريع واعدة، وأيضا تحدث بشكل دقيق عن يعني ترميم علاقة العراق الخارجية. لكن المنهاج الوزاري الذي نشر وتم التصويت عليه تضمن كثير من النقاط، منها حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا معالجة بعض المشاكل التي يمر بها العراق، يعني على المستوى المالي، على المستوى التجاري، على المستوى الزراعي. هذه أنا أعتقد ملفات ضاغطة، لكن يبقى السؤال أستاذ ليال، هو ليس في المنهاج الحكومي وإنما في الآليات. هذا من جانب. الجانب الآخر، مستوى الدعم، هل سيستمر من قبل هذه الأحزاب السياسية لحكومة السيد علي الزيدي؟ فضلا عن ذلك، كيف ستنظر الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الشخصيات داخل حكومته، أو المدة التي يمكن من خلالها تفكيك سلاح الميليشيات الموجودة الآن، وأيضا إبعادهم عن كل مؤسسات
1: أستاذ
0: الدولة.
1: أحسان، ما سرب عن الوزارات التي أعلن عنها؟ هل فيها محسوبون على الفصائل المسلحة؟
0: إلى الآن يعني لا توجد شخصيات محسوبة على الفصائل المسلحة بشكل رسمي يعني أو مدرج. هناك يعني حسب الاشتراطات الأمريكية 6 فصائل معاقبة إلى الآن لم تشترك. فضلا عن ذلك هناك 5 جهات وقيادات وشخصيات أيضا تم إبعادها. نحن أمام 11 جهة ما بين حزب وفصيل وشخصية لم تشترك. أما إذا ما تحدثنا عن بعض الأشخاص الذين يتبعون بعض الكتل فهم إلى الآن غير مدرجين ضمن قوائم الإرهاب، أو سواء على مستوى وزارة الخارجية الأمريكية أو على مستوى العقوبات التي القوائم التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما من بغداد، دكتور أحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي، ومعنا أيضا كان دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
3: شكرا.
1: إلى اللقاء.
4: مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 12 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
1: مستمعين، حان موعدكم الآن مع أخبار الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية، هي مع مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، تواجه إيران ضغطا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة الحصار البحري وارتفاع كلفة الحرب وتعطل الواردات وانهيار العملة، ما يجعل الأزمة الاقتصادية عاملا ضاغطا يضعف من قدرتها على التماسك والاستمرار في المواجهة مع الولايات المتحدة. بالتالي كيف يمكن أن نفهم حجم الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها إيران نتيجة الحرب والحصار الأمريكي؟
5: حقيقة يمكن فهم حجم الضغوطات الاقتصادية الواقع اليوم على إيران من خلال النظر إلى الأزمة باعتبارها ضربة مركبة استثنائية تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية داخل إيران. بعض التقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إيران خلال زمن الحرب الأمريكية عليها قد تجاوزت 500 مليار دولار، وتضرر أكثر من 23,000 منشأة صناعية وعسكرية اقتصادية، أي ما يعادل 9 أضعاف الموازنة العامة الإيرانية، وهذه بالتأكيد أرقام كبيرة أكبر من قدرة الحكومة الإيرانية على التعامل معها أو احتوائها من خلال حلول مالية أو إجراءات تقشفية داخلية. الضغط الأكبر كما هو معلوم يأتي من قطاع النفط. إيران حرمت اليوم من صادرات نفطية نتيجة الحصار البحري الأمريكي، أدى إلى خسارة تتجاوز 5 مليارات دولار شهرياً. التومان الإيراني فقد خلال أسابيع الحرب أكثر من 22% من قيمته، كذلك التضخم تجاوز حاجز 73%، أسعار المواد الغذائية ارتفعت داخل إيران أكثر من 115%، هناك كذلك ارتفاع في البطالة بحدود 1 مليون شخص، وتراجع مبيعات الشركات الكبرى داخل السوق الإيراني بنسبة تتجاوز 50%. هذا يعني أن عجلة الاقتصاد والسوق الإيرانية أظهرت تباطؤا واضحا وملحوظا في النشاط الاقتصادي. لذلك نجد أن إيران تواجه ليست أزمة عقوبات أو حصار أمريكي، وأنما هناك أزمة استنزاف شامل لكافة الموارد الاقتصادية الإيرانية.
1: زياد، هل يمكن أن تؤثر هذه الضغوط الاقتصادية على خيارات إيران السياسية والتفاوضية؟
5: نعم بالتأكيد، يعني الاقتصاد في النهاية سيكون له دور مؤثر وكبير على أي قرار سياسي تتبناه أي حكومة. إيران بالتأكيد أو النظام السياسي الإيراني سيحاول خلال هذه الفترة، وكما نلاحظ جميعا اليوم إظهار التماسك ورفع سقف المطالب خلال العملية التفاوضية مع الجانب الأمريكي. لكن في الجانب الاقتصادي والضغوطات الاقتصادية، أعتقد أن استمرار هذا النهج قد يعجل من دفع إيران إلى اتخاذ قرارات أكثر مرونة. كلفة التشدد اليوم مع مرور الوقت ستكون باهظة وكبيرة جدا على النظام الإيراني. القطاع الخاص والطبقات الوسطى والطبقة العمالية داخل إيران تشكل اليوم حجر الزاوية في حجم الضغوطات التي تشكلها على المنظومة السياسية الإيرانية، وهذا ما قد يدفع الحكومة الإيرانية إلى إبداء نوع من المرونة والتكيف مع المتطلبات الداخلية لإيجاد حلول ومخرج للأزمة التي تعاني منها إيران. لكن أتوقع أن الخطاب المتشدد والخطاب التصعيدي سيستمر للتوجيه نحو الداخل، لكن في الخلفية قد تبحث إيران والنظام السياسي الإيراني عن مخرج تفاوضي يخفف من حجم الحصار ويسمح بعودة جزء من الصادرات النفطية والواردات القادمة للسوق الإيرانية للعودة مرة أخرى. لذلك أعتقد أن الفترة القادمة سنشهد نوعا من المرونة الإيرانية للتعامل مع هذا الوضع الصعب الذي تواجهه إيران.
1: زياد الهاشمي مستشارنا الاقتصادي، شكرا لك، إلى اللقاء. سمعنا روبورتاج اليوم من مدينة رام الله مع مراسلتنا شروق أسعد. الفلسطينيون يحيون ذكرى 78 لنكبتهم وسط تحديات وجودية، عنها تحدثنا مراسلتنا.
6: أعلام فلسطينية وأعلام سوداء رسم عليها مفاتيح العودة، حطاط فلسطينية لفت الأكتاف، طبول وأجيال مختلفة اجتمعت وسط مدينة رام الله إحياءً للذكرى 78 للنكبة، كل يحمل اسم قريته ومدينته المهجرة والمدمرة.
7: الفالوجة 48
8: من بيت جبريل
9: من العباسية.
6: يدرك الفلسطينيون نكباتهم المتتالية وهم يعيشون أكثر أيامهم وجعاً وسط الإبادة المستمرة في غزة والتهجير في القدس والضفة والاستيطان والاستيلاء على الأرض.
10: بأي ظروف بتمر النكبة هذا العام؟
11: بظروف أصعب من ظروف 48 على كل الشعب الفلسطيني صدقا.
12: المجازر اللي صارت ما صارت في محل ثاني، العالم كله بتفرج علينا، احنا اصحاب ارض اصحاب حق، احنا مش قادرين نصل من بلد لبلد، بلدنا هذه محشورين محبوسين، المستوطنين بيذبحوا بيقتلوا بياخذوا اراضي يخلعوا في الزيتون، هم يرجعوا محل ما جوا بس
13: خلص. بكدي 78 عام متهجرين ولليوم متهجرين، بدنا نتحرر.
14: النكبة هي مش إشي صار وخلص في حياة الشعب الفلسطيني، النكبة إحنا كجيل رابع أو جيل ثالث قاعدين بنشوفه يوم بيوم.
6: يزداد الحال وجعاً ويزدادون تمسكاً بحقهم.
14: هي قضية وجود هذا الشعب اللي اسمه الشعب الفلسطيني، مش عم يسمح له العالم إنه يكون ويعيش على أرضه، أرضه التاريخية. بعد الإبادة بعتقد ولا حدا مهما صار فيه هنا رح يتخلى عن شبر من هاي الأرض.
15: إن جئت إلى أي مخيم وسألت أي طفل في المخيم من أين أنت؟ صدقيني لن يقول لك أنا لا من مخيم الفوار ولا من الجرزور ولا من بلاطة ولا من جباليا، سيقول لك اسم بلدته المهجرة. إن كانت الفالوجة، ذكرينا، رجل منشية، عكا، حيفا، يافا، هذا مزروع في عقولنا وفي قلوبنا حتى وصايا يعني كبارنا.
16: حقنا بأرضنا وحقنا بحريتنا وحقنا بكل إشي. إحنا الفلسطينيين، إحنا صاحبين هاي الأرض.
17: يعني أعتقد إنه في هناك تغيرات كبيرة ومحبطة للشعب الفلسطيني. الأهداف اللي إحنا كنا نحلم فيها بدأت وكأنها تتلاشى، ولكن إيمان كل فلسطيني بحقه هو الأساس، فالأمل موجود وإلى الأبد ما دمنا جوا الأرض وما دمنا على قيد الحياة، العودة حق.
6: مسيرات إحياء النكبة لم تكن كبيرة هذا العام، يرجع الناس هنا ربما للإحباط الكبير وخيبة الأمل وسط حال يزداد سوءا ووسط صمت دولي وعربي، يضاف إليها الفجوة الكبيرة بين النظام السياسي والناس. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى النشرة العلمية هي معك إلي أيوب. مرحبا إلي.
9: ليال بشارة، أمسية سعيدة لك ولكافة المستمعين. أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونوافيكم بعناوينها. باحثون كنديون متخصصون في علم الجينوم تعرفوا على جين مشتبه بعلاقته بالسلوكيات التكرارية التي تسيطر على أطفال التوحد. طائرة سولار إمبالس 2 التي قيل عنها أنها تحفة تكنولوجية لعملها بالطاقة الشمسية بدون قطرة وقود تحطمت في البحر في نهاية حزينة. شركة ميتا ستضيف قريباً إلى تطبيق واتساب خاصية الدردشة المتخفية مع مساعدها للذكاء الاصطناعي ميتا AI. باحثون كنديون تابعون لبرنامج علم الوراثة وعلم الأحياء الجينومي في مركز علم الجينوم التطبيقي التابع لمستشفى الأطفال المرضى في تورونتو نجحوا في تحديد جين على صلة مرجحة بالسلوكيات التكرارية المصاحبة لاضطراب طيف التوحد، كما كشفت ورقة بحثية صدرت في مجلة نيتشر عقب تحليلهم لبيانات جينية لأكثر من 17,000 شخص بينهم نحو 9,349 مصاباً بالتوحد. لاحظ الكنديون لدى عدد من الذكور المصابين بالتوحد وجود محذوفات جينية داخل جين PTCHD1AS. يقع هذا الجين على الكروموزوم X، أحد الكروموزومات الجنسية الموجودة لدى الذكور والإناث معاً. يعتقد الباحثون أن جين PTCHD1AS قد يلعب دوراً مهماً في تنظيم السلوك الاجتماعي والسلوكيات التكرارية المرتبطة بالتوحد، علماً بأن تأثير هذا الجين يبدو أوضح لدى الذكور لأنهم يمتلكون نسخة واحدة فقط من الكروموزوم X، بينما تمتلك الإناث نسختين، ما قد يمنحهن نوعاً من الحماية الجينية. حين أجريت التجارب على ذكور الفئران حذف لديهم الجين للآنف الذكر، ظهرت عليهم تغيرات واضحة في التفاعل الاجتماعي وأطلتهم سلوكيات متكررة من قبيل الأفراط في تنظيف الذات، إلى جانب انخفاض الأصوات الصادرة عنهم، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشراً على صعوبات في التواصل. إن هذا الاكتشاف سيفتح باباً جديداً لفهم البيولوجيا المعقدة لاضطراب طيف التوحد، وفق قول ستيفن شيرر المشرف العام على الفريق البحثي في مستشفى الأطفال المرضى بمدينة تورونتو، الذي يأمل أن تساهم الدراسات المستقبلية في تحديد المسارات البيولوجية المتأثرة بالجين PTCHD1AS، تمهيداً لتطوير علاجات تستهدف الأعراض الاجتماعية والسلوكية للتوحد بصورة أكثر فعالية. كثيرون منا ما عادوا يذكرون الجولة التاريخية التي نفذها السويسري بيرتران بيكار على متن طائرة سولار إمبالس 2 في تموز يوليو 2016، حين اختتمت الطائرة في أبوظبي رحلة طيران حول العالم قاطعة خلال 23 يوما مسافة 43,041 كيلومترا بفضل اعتمادها الكلي على الطاقة الشمسية وبدون قطرة وقود. تلك التحفة التكنولوجية التي كانت أول طائرة عاملة بالطاقة الشمسية عرفت نهاية حزينة، إذ أنها تحطمت في مياه خليج المكسيك وكانت ضحية الأحوال الجوية، ولم تتمكن من العودة إلى نقطة انطلاقها في ستينس بولاية ميسيسيبي الأمريكية، بحسب بيان شركة سكاي دويلر أيرو التي أجرت عليها تعديلات جوهرية وحولتها إلى مسيرة. في الرابع من أيار مايو 2026 وقع حادث تحطم مسيرة سولار إمبالس 2 بعد 8 أيام و14 دقيقة طيران، لتحطم رقما قياسيا. أقل ما يعكس من دلالات هو أن تنفيذ تحليق دائم لمسيرة بالطاقة الشمسية في إطار مهمة عسكرية هو ممكن إذا ما علمنا أن تلك الطائرة المسيرة شاركت في مناورة للبحرية الأمريكية. تجر الإشارة إلى أن طائرة سولار إمبالس 2 التي تتمتع بمقعد واحد وكان أقدم على بنائها في العام 2003 السويسريين بيرتران بيكار وأندري بوشبرغ هي بعرض 72 متراً أي أنها بعرض موازن لعرض طائرات البوينغ 747 ورغم هشاشتها وحاجتها لظروف جوية مثالية لتتمكن من الطيران بواسطة الطاقة الشمسية فإن وزن طائرة سولار إمبالس الذي يبلغ طناً ونصف طن لم يمنعها من التحليق بسرعة متوسطة تقارب 80 كيلومتراً في الساعة بفضل بطاريات كانت تخزن الطاقة الشمسية التي تلتقطها نحو 17,000 خلية كهروضوئية على أجنحتها. تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا سيتضمن قريباً ميزة جديدة هي خاصية الدردشة المتخفية مع مساعد ميتا AI في خطوة تستهدف تخفيف المخاوف بشأن خصوصية البيانات الحساسة التي يمكن للمستخدم تبادلها في محادثات الذكاء الاصطناعي سيصبح ممكناً فتح جلسة منفصلة مع الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب فور انتهاء الجلسة تختفي الرسائل تلقائياً مع تشديد شركة ميتا على أن المحادثات لن يتم تخزينها أو استخدامها لاحقاً وفق ما تقوله شركة ميتا عن خاصية الدردشة المتخفية فهي صممت بالأحرى خصيصاً للأسئلة الشخصية أو المالية أو المهنية التي قد لا يرغب المستخدم في بقائها ضمن سجل المحادثات التقليدي كما أن التقنية هذه ستعمل على إخفاء معلومات تعريفية مثل العنوان عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم مع استمرار تشفير الرسائل أثناء المعالجة ثم حذفها نهائياً بمجرد إغلاق المحادثة هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء
1: مستمعينا إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام فترة الخامسة من موتي كارلو الدولية فترة إخبارية متواصلة أتتكم عند الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي الموعد الإخباري التالي يتجدد في صباح موتي كارلو الدولية عند الرابعة فجرا بالتوقيت الفرنسي كانت معكم من وراء الميكروفون ليا البشارة
18: ليا البشارة
1: السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن نظيره الصيني سي جين بينغ قال له إن الصين لن تزود إيران بمعدات عسكرية وذلك في اليوم الثاني من زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين جرى خلالها توافق حول ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتحذير صيني من أن تايوان هي خط أحمر إيران ترد على قمة بكين بالسماح لسفن غالبيتها الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز إيران تتهم الإمارات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في نيودلهي بلعب دور في الحرب عليها بدء جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وانطلاق مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله على وقع إقصاء ومقاطعات وتحذير من مخبة التوريث السياسي إلى اللقاء
18: مراسي ميشا خليل

السينما هي قلم وورق وساعات من ملاحظة العالم والناس. هذا القول هو للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي جاك تاتي، وبه أفتتح مراسي اليوم السينمائية مباشرة من مدينة كان في الجنوب الفرنسي. ننقل لكم وقائع الدورة 79 من مهرجان كان السينما الدولي.

دورة من دورات مهرجان كان تحمل معها كماً من الانتقادات وكماً من الإطراءات، لكن في كل دورة نكتشف عوالم سينمائية متنوعة تفتح أفاقاً جديدة من حيث الرؤية ومن حيث الوعي. من الانتقادات التي يواجهها المهرجان، طبعاً انتقادات تبقى خجولة، أنه ليس سياسياً كما يجب عليه أن يكون. هذا هو السؤال الأزلي الذي تواجهه المهرجانات السينمائية عموماً ومهرجان كان خصوصاً. تيري فريمو المندوب العام للمهرجان أعطى جواباً عن هذا الموضوع قائلاً إن الأفلام هي التي تفرض على المهرجان أن يكون سياسياً أم لا وفق مواضيعها المتعددة. وأستطيع القول إن مواضيع الأفلام هذا العام متنوعة، فيها الجانب الإنساني يلعب دورا مهما. مهرجان كان السينمائي لا يحب التصاريح الكبيرة، بل يفضل التفاصيل الصغيرة التي تعبر عن التزامه بالدفاع عن القضايا الكبرى منذ بداياته وحتى اليوم. من هذه التفاصيل الصغيرة ملصق الدورة 79 الذي يجسد الممثلة الأكثر تهميشاً في هوليوود، وهي الممثلة الأمريكية سوزان ساروندن. تم إقصاؤها عن الصناعة الأمريكية بسبب معارضتها للحرب في غزة وقتل النساء والأطفال فيها. السيناريست البريطاني بول ليفرتي، وهو عضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هذا العام، انتقد هوليوود التي تهمش الممثلين فقط لأنهم يعبرون عن أرائهم. الملصق مأخوذ من فيلم أصبح من كلاسيكيات السينما العالمية، وهو فيلم تيلما ولويس الذي عرض في مهرجان كان خارج المسابقة الرسمية في عام 1991. ونرى في هذا الملصق سوزان ساروندن مع الممثلة الأمريكية جينا ديفيس التي تشاركها البطولة في الفيلم. ملصق جميل بالأبيض والأسود.

0: الفنانة توني تشايلدز وأغنية هاوس أوف هوب أو منزل الأمل، أغنية مأخوذة من فيلم تيلما أند لويس. مراسينا السينمائية نتابعها الآن مع الناقد السينمائي الزميل سليم البيك، ونتحدث معه عن اختيارات الأفلام في المسابقات المتعددة في هذه الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي. الناقد السينمائي سليم البيك، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا يا هلا ميشا، شكرا.
0: طبعا مدينة كان مرة أخرى، مهرجان كان السينمائي في دورة جديدة مميزة، هي الدورة 79. دائما نقول أنه دورات مهرجان كان السينمائي هي دورات متميزة، ولكن الأوقات بتكون متميزة بشكل إيجابي وأحيانا بتكون متميزة بشكل سلبي، ولكن عطول في أفلام جديدة، عطول في سينمائيين إن كان جداد أو قدامى، ولكن يعودون بتجدد دائم من خلال أفلامهم. بالنسبة لاختيارات المسابقات في مهرجان كان السينمائي هذا العام، كيف تنظر إليها؟
1: مثل ما قلت دائما المهرجان يعني دوراته متميزة، ولما نقول متميزة بتكون بالعلاقة مع مهرجانات أخرى يعني على نفس المستوى مثل برلين وفينيسيا. المهرجانات الأخرى لا تنافس هاي المهرجانات الثلاثة، ودائما ضمن هالمهرجانات الثلاثة مهرجان كان السينمائي هو الأكثر تميزا. شو يعني الأكثر تميزا؟ باختصار وبكل وضوح يعني أسماء كبرى، يعني مثلا الأسماء الكبرى دائما بتحب تروح على مهرجان كان. هذا شيء ما بيمنع أنه بمهرجانات أخرى منلاقي أفلام رائعة وعظيمة، ولكن أسماء يعني بعدها يمكن في تجاربها الأولى أو في مراحلها الأولى أو السيرة الفيلمية إلهم هي مش عظيمة أو مش ماخدين جوائز كتير سابقا أو إلى آخره. فدائما كان تميز هالمهرجان أنه بيحوي أسماء كبرى مكرسة مسبقا في السينما العالمية. طبعا هذا التميز الإيجابي. هلأ في تميز سلبي كمان نقدر نجي يعني بموضوع تقييدات معينة سياسية كذا، باعتبار نحن عرب أنه نحن يمكن من الناس يلي هذا المهرجان بيفرض نوع من التعتيم أو كذا. بوقت بفينيسيا منلاقي حركة أكتر، منلاقي مظاهرات على الأرض بمكان المهرجان نفسه إلى آخره. ففي هدول التميزين، التميز الإيجابي اللي هو سينمائي، والتميز السلبي اللي هو لإلنا نحن كعرب هو سلبي، ولكن لقضايا تانية مثلا أوكرانيا كتير مبسوطين من التضامن مهرجان كان معهم، فكمان لأنه هو مهرجان سياسي بما يتوافق مع السياسة الفرنسية.
0: نعم سليم البيك، هذه الدورة تخلو من الأفلام الهوليوودية الضخمة، ولكن منلاحظ أن هناك وجود لأفلام حول السيرة الذاتية لشخصيات كبيرة في التاريخ، منها تحديدا مثلا شارل دوغول، الجنرال شارل دوغول، أو جان مولان الذي كان من أبطال المقاومة الفرنسية في منتصف القرن الماضي. يعني هوليوود غائبة ولكن هناك أسماء شخصيات تاريخية موجودة من خلال الأفلام.
1: مزبوط. خلينا نحكي أول شيء عن غياب هوليوود. هلأ شوفي بالمسابقة الرسمية ما في ولا فيلم هوليوودي، ولا فيلم. هاي من الحالات النادرة يلي منلاقي فيلم واحد فقط أمريكي، وهو فيلم مستقل لمخرج اسمه إيرا ساكس، معروف بالسينما المستقلة. فهوليوود غائبة تماما. هلأ هذا الشيء هو يعود لقرار عند المبرمجين، أو هي صدفة عند البرمجي، أو هو هل أفلام هوليوود يعني استوديوهات هوليوود الكبرى بتفضل أشياء تاني؟ الحالتين معقولتين. هلأ شوف الأفلام الأمريكية، أفلام هوليوود تحديدا، نصب عينها هي جوائز الأوسكارات، ومهرجان كان بشهر أيار شهر 5 والأوسكارات بشهر 1 بعاد عن بعض. منشان هيك كتير سينما أمريكية إنتاجات ضخمة بتفضل فينيسيا اللي هو بيكون بالصيف أو شهر 9. هلأ لا تنسي كمان إنه في كتير إنتاجات ضخمة هوليوودية بتفضل منصات نتفليكس، أمازون، أبل إلى آخره. والشغل منيح يمكن أحسن شيء بمهرجان كان السينمائي إنه يجبر أي حدا بده يقدم فيلمه لمهرجان كان السينمائي إنه هذا الفيلم ينزل في الصالات مش في منصات نتفليكس وأخواتها. غير هيك في كتير أفلام هوليوودية، هو أكتر فيلمين كانوا يعني اللي حصدوا ترشيحات وجوائز بالأوسكارات هاي السنة نزلوا دغري على صالات السينما، يعني لا هي منصات بث تدفقي ولا هي مهرجانات. ففي غياب كتير واضح أمريكي، وفي حضور كتير واضح فرنسي. غير فيلم الافتتاح عندنا بالمسابقة الرسمية 8 أفلام فرنسية. وفي شغلة كمان بدنا نلاحظها هون، إنه عندنا فيلم إيراني لأصغر فرهدي هو فيلم فرنسي كمان، أحداثه بفرنسا بباريس وبممثلين واللغة فرنسية، ونفس الشيء كمان في فيلم ياباني كمان نفس الشيء أحداثه بفرنسا، وفي غياب إيطالي تام وفي حضور إسباني متميز بثلاث أفلام.
0: نعم. بالنسبة لإسبانيا أردت أن أتوقف عند الحضور الإسباني، يعني هو غير مسبوق يعني في مهرجان كان أنه ثلاث أفلام إسبانية تكون موجودة. طبعا بيدرو المودوفار يعود، هو من رواد مهرجان كان السينمائي، يعود إلى المسابقة الرسمية هذا العام. هناك اليابان، هناك جنوب كوريا، النمسا، النمسا التي تدخل إلى المسابقة الرسمية، تشيكيا، بولندا، روسيا كمان. هناك تنوع من ناحية الجنسيات نستطيع القول؟
1: هناك تنوع وفي حضور قوي آسيوي. يعني خليني أحكي مثلا في عنا كوريدا اللي هو ياباني ماخد عن فيلمه شوب ليفترز، ماخد باندور الصحف الذهبية. في عنا كمان مخرج ياباني تاني هاماغوتشي اللي هو ماخد قبل أحسن سيناريو لفيلم درايف ماي كار. فعنا هدول فيلمين قويين موجودين الاثنين بنفسه بقوة. طبعا المودوفاريا اللي هو للأسف لهلأ ما ماخد صحف ذهبية، هو الأكبر اسم إذا بدنا نقول اسم من حيث التجربة، الخبرة، العمر، الجوائز بالعالم، التقدير، التكريم إلى آخره. طبعا هو أخذ يعني الأسد الذهبي قبل سنتين بفيلمه The Room Next Door، وأخذ كذا شغلة بكان، يعني أخذ أفضل سيناريو عن فيلم فولفير، أخذ جائزة أحسن إخراج عن All About My Mother، وهلأ هون كمان عم بيرجع لساحته بفيلم إسباني، لأنه آخر كم سنة كان بأفلام طويلة أو قصيرة فات على اللغة الإنجليزية بممثلين بلغة إنجليزية وإلى آخره. فبتأمل ياخد تكريم يستحقه، لأنه منعرف أنه الصحف الذهبية هي أكبر تكريم سينمائي للمخرجين. طبعا أنا ما عم بحكي عن الاعتبارات الأمريكية لأنه هنا دائما الأوسكارات بالنسبة لهم أهم شيء، بس أوروبيا وعالميا التكريم الأعلى هو الصحف الذهبية اللي هو من أحد أكبر الأسماء بالسينما اللي عايشين اليوم. بيدرو المودوفار بعده ما أخذها.
0: نعم. سليم البيك، تحدثنا عن كل هالجنسيات المشاركة بالمسابقة الرسمية، ولكن غياب تام للأفلام العربية. رئيسة المهرجان إيديس نوك بلوك قالت لن نغمض العينين، يعني بمعنى أنه مهرجان كان يسلط الضوء على القضايا المهمة، يسلط الضوء على السينما المهمشة، وتحديدا تقول بأنه المهرجان ولد في أزمة بداية الحرب العالمية الثانية، يعني وكان توجهه تسليط الضوء على هذه القضايا المهمة. اليوم الأفلام العربية غائبة تماما عن المسابقة الرسمية، برأيك لماذا؟
1: حقيقة هي غائبة، وتحديدا بالمقارنة مع العام الماضي اللي هو كمان كان عام يعني بالنقيض، كان عام نشط عربيا. يعني السنة الماضية كان عندنا 7 أفلام طويلة بين روائي وثائقي، هالسنة عندنا فقط 3 روائيات طويلة، واثنين من هدول الثلاثة أفلام أولى لأصحابها. يعني لولا هالأفلام الأولى لأصحابها بنقدر نقول في بس فيلم واحد عربي لحدا مخرج متمرس يعني، أو مخرج عنده أفلام سابقة. هلأ لماذا دائما دائما موجود السبب هو البرمجي. ما بنقدر نقول إنه يعيب السينما العربية، لأنه يمكن بالصدفة مع البرمجي كان في أفلام أخرى من العالم أفضل، المبرمجين شافوها أفضل، مش ضروري تكون أفلام أفضل ولكن المبرمجين أعطوها أولوية. يمكن في أفلام عربية تتناول قضايا سياسية عربية يعني ما كانتش على مزاج المبرمجين بمهرجان كان السينمائي، لأنه هني كمان لما يختاروا أفلام عربية منلاحظ من الاختيارات عموما يعني كمان حساسين للجانب السياسي لهذا الموضوع، خاصة بموضوع القضية الفلسطينية. هلأ في غياب كتير واضح، نقدر نقول إنه هل هي صدفة برمجية، أو نقدر نقول هل هو كمان طبعا موجود هذا الظرف الدائم اللي هو صعوبة العمل وصعوبة الإنتاج ضمن البيئة العربية خاصة بالمشرق العربي، بحكم إنه المشاكل الاقتصادية اجتماعية أمنية حروب إلى آخره اللي بتعيشها هاي المنطقة. هلأ مثلا في عنا فيلم المحطة اللي هو أول فيلم لمخرجة يمنية سارة إسحاق، بس هي مخرجة يمنية واسكتلندية يعني عايشة برا كمان. نفس الشيء ركان مياسي كمان هذا أول فيلم لإله، هو فلسطيني من لبنان ولكن عايش برا، اللي هو الفيلم اسمه البارحة ما نمت عيني. فهون كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه هالسنة والسنة الماضية وعموماً المخرجين العرب عم بيحاولوا يخرجوا من الوسط الاقتصادي الاجتماعي المتأزم العربي، وكتير منهم عايشين برا أو عم بيشتغلوا برا أو معهم جوازات من برا إلى آخره، اللي هو ممكن هذا الإشي عم بيعطيهم مرور أو ممر للمهرجانات لحتى يقدروا يصنعوا أفلام جديدة.
0: نعم طبعا، أنا ذكرت أنه بالمسابقة الرسمية، يعني هناك عدة مسابقات في مهرجان كان، في المسابقة الرسمية لا يوجد أي فيلم عربي. في مسابقة نظرة ما هناك فيلم ركان مياسي، الفيلم الفلسطيني، وفيلم آخر لليلى مراكشي هو فيلم مغربي. تحدثت عن فيلم المحطة لسارة إسحاق السينمائية اليمنية، وهو في أسبوع النقاد، وهناك فيلمين في أسبوع النقاد وفي أسبوعي السينمائية لعبد الله داود ولإبراهيم عمر، هما في المسابقات الموازية إذا استطعت القول للمسابقات الرسمية. يعني مهرجان كان السينمائي دائما يعود بصعف ذهبية تكريمية، ويعني هذا العام تفاجأت أنه باربرا سترايزند التي هي سينمائية وممثلة ومغنية ستكرم في مهرجان كان السينمائي إلى جانب بيتر جاكسون، وهو السينمائي والمنتج والكاتب السيناريو النيوزيلندي.
1: صحيح، هلا هاي التكريمات بتعرفي بتكون مرات لحدا معين، يمكن حدا بيكون مريض، يمكن حدا بيكون معتزل من فترة أو كذا. يعني هلا مثلا عندنا بيدرو المودوفار أخذ تكريم عن عموم شغله بمهرجان كان السينمائي، ولكن هذا الإشي أكتر معنوي. خلينا نقول بيدرو المودوفار لحسن الحظ أخذه وكان يعني بقمة نشاطه وعمل كذا فيلم بعد هذا الإشي. هلا هون أنا بدي أرجع لفكرة أنت حكيتيها بموضوع الأفلام المشاركة، في جزء كبير من الأفلام تحكي عن سير ذاتية صحيح، بس كمان منلاحظ أنه في جزء كبير من الأفلام شخصياتها الرئيسية هي فنانين. نقدر نقول يعني في عنا مثلا بيدرو المودوفار الفيلم تبعه هي مخرجة إعلانات البطلي، عنا أصغر فرهدي، يلا بدنا نحكي كمان عن الفيلم أصغر فرهدي اللي بيحكي عن مؤلف، وهذا خلينا إذا بنعطي هون مساحة لأصغر فرهدي اللي هو مخرج إيراني عمل فيلم إسباني بالزمانات اسمه من كم سنة مش بالزمانات اسمه Nobody Knows إسباني مع خافير باردم وبينولوبي كروز، وهلأ هون عامل كمان فيلم فرنسي مع ممثلين فرنسيين وأحداثه في باريس وكذا، والشخصية الرئيسية هي مؤلفة، ومنشان هيك عم تبحث عن الوحي فبتراقب جيرانها وبتحط حدا مساعد لإلها بيقلب لها حياتها وإلى آخره. وطبعا هو أصغر فرهدي بهذا الفيلم تبعه كمان بعتبر أنا من أكبر المرشحين للصحف الذهبية، وهو عنده مسار بالجوائز، يعني كان أخذ الدبي الذهبي بمهرجان برلين السينمائي عن فيلم Separation، أو بمهرجان كان عن فيلم أهيرو ماخد الجائزة الكبرى وماخد أحسن سيناريو عن فيلم The Salesman. يعني ما ضل قدامه هو المودوفار، يعني ما ضل قدامهم غير الصحف الذهبية، والاثنين أسماء كبيرة حقيقة. هلأ هم بصفي التحدي لأصغر فرهدي، طبعا هو معروف بأفلامه بسياقها الإيراني، المجتمع، الشخصيات، القصص، الاعتبارات إيرانية، قديش ممكن ينجح أو لا لما يفوت على سياق فرنسي. هو غريب عن هذا السياق طبعا، هلأ بتحبه ما بتحبه هذا موضوع تاني، بس هذا تحدي للمخرج إنه هو طلع عن البيئة تبعته اللي هو نعرف فيها. هلأ في أفلام أخرى برجع لقصة إنه الشخصيات الرئيسية هي يعني شخصيات فنانين أو إلى آخره. في عنا فيلم هذا كمان بدنا نحكي عنه، أرتور أراري اللي هو فرنسي، الفيلم اسمه The Unknown. وفي ملاحظة مهمة عن أرتور أراري، هو كاتب السيناريو تبع فيلم Anatomy of a Fall أو تشريح سقوط لجوستين تريه، أخذ صحف الذهبية وكسر الدنيا بعدين. فيلم الفرنسي هو كاتب السيناريو لهذا الفيلم، هلأ هو عامل فيلم من إخراجه هو. طبعا في أفلام أخرى البطولة تبعتها، في عنا فيلم لحدا إسباني اسمه رودريغو سوروغيان، فيلم اسمه The Beloved، كمان دايركتر، المخرج هو دايركتر، مخرج سينمائي وبطولة خافير باردم، وبيكون هو في حالة توتر، علاقة متوترة بينه وبين بنته اللي هي ممثلة فاشلة بنقدر نقول، وبيبلشوا يشتغلوا مع بعض على فيلم، وهون بتطلع المشاكل العائلية. ففي كمان نقدر نقول انه في واحدة من الموضوعات المسيطرة على المسابقة الرسمية هي شخصيات رئيسية بأفلام، هاي الشخصيات تعمل بمجال الفن.
0: نعم، كما ذكرت سليم البيك وذكر بأنك ناقد سينمائي، هذه الأفلام
1: طبعا أو مغيب، بس إنه هو كان دائما الحضور بمهرجان كان السينمائي وأفلام افتتاح بالمهرجان وإلى آخره، كان دائما أقول إنه لا، المسابقة فكرة إنه يكون في مسابقة وهذا ينعطى جائزة وهذا لا، هاي فكرة عبثية. فكان دائما أفلامه خارج المسابقة. طبعا في عنا المسابقة الرسمية وتحتها في نظرة ما ان سيرتان ريغارد هي تشكيلة رسمية. وعلى فكرة الفيلمين العربيين اللي هن فيلم ركان مياسي وفيلم ليلى مراكشي موجودين بنظرة ما، وهذا شيء منيح لأنه يعتبر أفضل من مسابقات أخرى. ولكن الأمور كلها فاتت ببعضها، يعني ما ضروري مسابقات أخرى أو أقسام أخرى مثل خلينا نقول أسبوع المخرجين أو السيد أو أسبوع النقاد إلى آخره، ما ضروري أنه كل أفلامها تكون أقل مستوى. في اعتبارات مختلفة لحدا بيجي هون أو بروح لهناك. بدي أذكر هون مخرج روماني كتير مهم اسمه رادو جود. هذا المخرج من سنتين ماخذ جائزة بمسابقة رسمية، جائزة يمكن أحسن سيناريو بمهرجان برلين السينمائي. بس هلأ عنده بأسبوع المخرجين كنزن دي سينياست. بهالمسابقة هاي عادة منشوف كتير أصحاب الأعمال الأولى، بس هون عنا حدا مكرس ومتمرس وشبعان جوائز وأفلامه ممتازة بس راح لهناك. هلأ ما بنعرف كمان، الواحد بده يبحث أكتر ليشوف ليش الفيلم تبعه راح هناك. يمكن طبيعة الفيلم هي طبيعة تجريبية، طبيعة مختلفة، لأنه هو كمان معروف هو بفوت بالروائي وبفوت بالوثائقي وبفوت بالحالات السينما الروائية وثائقية المندمجة فيهم هالنوعين مع بعض. فهون عنده بأسبوع المخرجين عنده فيلم اسمه مذكرات خادمة، بيحكي عن الهجرة، عن خادمة رومانية تهاجر إلى فرنسا. وكمان هون نقدر نقول هذا فيلم آخر غير الياباني والإيراني اللي حكينا عنهم قبل شوي. هذا فيلم آخر كمان عم بياخد قصة، أو هو وافد إلى المجتمع الفرنسي، اللغة الفرنسية بممثلين فرنسيين وإلى آخره. فعنا هون هذا الفيلم كمان بتظاهرة موازية وأقل أهمية من غيرها، ولكن في أسماء كبرى موجودة هون. هلأ بموضوع الهجرة وموضوع الروماني وكذا، كمان في فيلم كمان منتظر حقيقة لحدا بعتقد فقط هو وكوريدا اللي أخذوا مسبقا السعفة الذهبية، وهلأ هن مرشحين ليكونوا من نادي المخرجين، النادي محدود وقليل اللي أخذوا 2 سعفة ذهبية. هذا المخرج هو الروماني كريستيان مونجيو، عنده فيلم اسمه فورد. هلأ هذا المخرج ماخذ سعفة ذهبية

0: عن فيلم اسمه 4 أشهر 3 أسابيع يومان، وكمان ماخذ مسبقا جوائز مثل احسن اخراج احسن سيناريو، فعنده ما يرجح انه يكون منافس قوي لغيره. هلا الموضوع تبعه كمان روماني وكمان هجرة، يعني مثل رادو جود عن فيلمه مذكرات خادمة، عنده فيلم اسمه فيورد بيحكي عن المعاناة اللي بتتلقاها عائلة مهاجرة من رومانيا إلى النرويج، معاناتهم مع النظام القضائي المحلي هناك والقوانين والبيروقراطية وإلى آخره.
1: سليم البيك، من حديثنا أنا وياك ودخولنا بتفاصيل بعض الأفلام، هذا يعدنا بمسابقة رسمية جميلة يجب أن تكون على المستوى طبعا المطلوب. نعود أنا وأنت في نهاية المهرجان لنلقي نظرة ولكن مختلفة هذه المرة على كل هذه الأفلام، ونرشح أنا وأنت من سيكون الفائز بالصحفة الذهبية. أنا أشكرك وأتمنى لك مهرجانا جميلا.
0: ولك شكرا، وبعد أيام قليلة رح نعرف مين الفايز ومنشوف إذا الواحد توقعاته أو تمنياته زبطت أو لا.
1: ترقبوا المزيد من الأخبار واللقاءات والفعاليات حول الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، دورة تستمر حتى 23 من أيار مايو الجاري. أنتم دائماً برفقة مونتي كارلو الدولية. والمراسي مستمرة دائماً برفقتكم وبرفقة مونتي كارلو الدولية. الأغنية التي نستمع إليها الآن تحمل عنوان لو بتي فانتوم، أو الشبح الصغير، وهي مدخل لمرسان الموسيقي مع الفنان أغياد.

0: متبادل إراسموس كانت بجامعة سيونس بول واحد بثالث سنة بالليسانس لازم ينقي دولة يروح يزورها يتعلم شوي ثقافتها لغتها، وأنا نقيت اسطنبول. طبعا كان عندي رغبة روح على الشام، هذا كان خياري الأول، بس كانت بطلت وقت البارتناريا بالحرب كانت بلشت بعد 2011. بارحت على اسطنبول تعلمت التركي، وفعلا هناك تعرفت على قرايبين خاصة من جهة أبوي لأنه هو بالأصل من لواء اسكندرون اللي كانت منطقة سورية بالتاريخ، وهالأهل اللي بيحكوا تركي اللي ما كنت أعرفهم تقريبا تعرفت عليهم، تعلمت التركي كمان مشان أقدر أتواصل معهم وابني معهم علاقة بهالمنطقة.
1: أتحدث عن اللغة التركية لأنك تغني هذه اللغة أيضا، تعددية اللغات في الأغاني التي تكتبها وتلحنها، وذكرنا بأنه تأثر جدا بما حدث في سوريا وأردت أن تفهم أكثر، وهذا عمق أيضا هذه الرغبة في المزج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية وبين تأثيراتك الموسيقية القادمة من الأهل ولكن القادمة أيضا من الموسيقى من ثمانينيات القرن الماضي.
0: تماما، هلأ الموسيقى الشرقية موجودة يعني بهويتي. لما كنا صغار بتذكر كتير كيف كانت أمي اللي هي تحب الموسيقى كتير تحط لنا السيديات بالصالون، وكانت تحط فيروز وأم كلثوم، بس كمان إيف مونتان وكلود فرانسوا، يعني كنا نسمع عربي فرنسي إنجليزي، وهذا بالنسبة لي شيء طبيعي يعني حتى ما فرق كتير، وهذه هي ثقافة الموسيقى هالخليط بين كل هالموسيقات. بس بعدين لما كبرت فعلا بعد ما بلشت الحرب وكنت أنا عامل أول مشاريع موسيقى بس هيك أكتر على روك أوروبي بالفرنسي بالإنجليزي، بس لما صرت هيك 21-22 قلت لازم فوت بموضوع الموسيقى بالعربي الموسيقى الشرقية أكتر، وصارت مسألة جديدة بالنسبة لي إنه ما بس شو علموني أهلي بس كمان الموسيقى اللي صرت أنا أكتشف على حالي عزار حبيب مثلا، ما أهلي اللي علموني على أنك اكتشفته بالصدفة على يوتيوب هيك من فيديو لفيديو، وتأثرت كتير بهالنمط هيدا البوب السوري اللبناني تبع الثمانينات، تأثرت كتير فيه لأنه كمان هو في حنين طبعا كتير، وبتحسي فترة الثمانينات اللي هي كانت فترة حرب، وهيدا البارادوكس الفظيع بهالموسيقى اللي بتحسيها خفيفة كتير من جهة بس كمان بتشوفي فيها يعني دليل على صعوبة الفترة كمان، وهيدا بعتقد كان صار فيه إيكو مع الفترة اللي أنا كنت فيها بين فرنسا وسوريا، وبقى فعلا هيك كتير أثرت فيه.
1: نعم، وهالأغاني يعني ذكرت عزار حبيب اللي أنت تأثرت فيه بشكل خاص، في عندك راغب علامة أيضا، هو هالنوع السهل الممتنع نوعا ما، ليه؟ لأنه كلماته كتير شعرية كتير سهلة، الكل بيعتبر أنه في يكتبها، الموسيقى أيضا فيها ميلودي ممكن نحفظها بسرعة، وتحديدا هذا الذي نجده في الموسيقى والأغاني التي تلحنها، يعني هذا اللحن القريب اللي فيه نفس من هذا البوب الشرقي، نفس أيضا من الأغنية الفرنسية، مع أنه أنت تأثرت أيضا مثلا بفرق من نيو ويف دافت بونك أو راديو هيد، طبعا هو هالمزيج، ومن هنا ربما التعددية الثقافية الوالدة لعبت دورا مهما أيضا في الآلات الموسيقية التي تعلمتها.
0: صح، هي جبرتني الوالدة على أنه تعلم البيانو كمان كل أسبوع دروس بيانو، كنت كتير استصعب هالشي لما كنت أصغر، بس بعدين يعني إلي فضل على هالشي كبير لأنه هذا اللي خلاني أتعلم الموسيقى، وكمان الموسيقى ما بس بالآلات بس بنظرية الموسيقى الأوروبية بالأول، بعدين تعلمت بيانو، وبعدين لما صرت أكبر شوي وفتت بأجواء الروك بباريس صرت أتعلم كمان شوي لحالي جيتار وشوي درامز وشوي، بعدين لما اجت فترة الكوفيد كان في انا عندي بالبيت بالغرفة عود جايبه من سوريا من زمان بس ما عم بلقه ابدا، وفترة الكوفيد هي خلتني بلش اتعلم فعلا العود، وكان جايب معي كمان كتب تعليم العود وتعليم كمان نظرية الموسيقى العربية المقامات، ومن وقتها كمان دخلت العود بالعدة.
1: نعم، طبعا الكوفيد لعب دور كتير سلبي
0: أكيد
1: على المستوى الصحي، ولكن لعب دور كتير ايجابي ايضا في حياة الناس، يعني علمك العود تعزف العود تعزف الجيتار يعني بطبيعة الحال ودرامز ايضا، يعني انت بمفردك فرقة موسيقية كاملة.
0: يعني ما بعرف، انا بعزف عدة آلات بس كمان هيك ما في ولا واحدة من هالآلات بعزفها بشكل كامل، هيك بحب يكون عندي شوي دائما اكتشف آلات جديدة وشوف على شو بتدلني هالآلة، بس مثلا بآخر كونسيرات عم بعملها عم صير بحب كون لحالي على المسرح معي بس كيبورد.

0: صغير وهيك ريزم الإلكتروني بيمشي لحاله وشوية أورج وشوية جيتار وشوية غني. بحبها كمان هالجو الصميمي بالموسيقى.
1: نعم غياد، طبعا أنت تميل ربما الآن إلى السولو، الكونسرت السولو أو الحفلة وأنت الموجود فيها لوحدك مع الآلاتك الموسيقية، ولكن كان عندك مشروع باسمك أغياد مع شخصين، مع موسيقيين، توم أشي وبيلي سويرو، وكنتوا ببرينتون دو بورج اللي هو مهرجان موسيقي مهم جدا، وربحتوا جائزة الجمهور. يعني كان شيء فعلا جميل جدا بالنسبة لكم.
0: فعلا هلأ هي أول شيء الفرقة اللي حكيتي فيها مع بيلي وتوم شيء كتير حلو بحياتي صراحة، أنه تعرفت على هالموسيقيين الفرنسيين، هن جايين اثنيناتهم من جنوب فرنسا وما عندهم أي علاقة بالثقافة الشرقية العربية والموسيقى. هن موسيقيين كبار يعني، بيلي على الجيتار وتوم على الباس، بس كتير كتير هيك شفت عندهم فضول ورغبة أنه يعرفوا أكتر عن ثقافتي، وكل ما فرجيهم غنية، كل ما فرجيهم فيديو كليب، كل ما فرجيهم أي شيء هيك يستغربوا ويحبوا، وهن فاتوا معي فعلا بهالمشروع. وهذا حسسني بشيء كتير حلو يعني بالمجتمع اللي قاعد فيه أنا بباريس، اللي عم دور أنا فيه على هيدي التعددية الهويات، وهي مسألة شخصية بالنسبة لي، بأنه يكون فيها الرفقات والصداقة الموسيقية ولاقي فيها هيك اندماج، كان الشيء كتير ظريف. وطبعا برانتون بورج والجائزة اللي ربحناها هذا أكد على هالشيء وخلاني فعلا نحس سعادة كبيرة كتير.
1: طبعا هذه الجائزة كانت في إطار ليزينوي اللي هي آلية لرصد واختيار ومواكبة المواهب الصاعدة، وفرص من هالنوع هي بتسمح كتير لموسيقيين ربما من ناحية المعنوية أنه ينطلقوا بمشاريع مثل ما أنت انطلقت بمشروعك الموسيقي. موسيقي كانوا معك بلبنان لأنه شفتك في مدينة جبال نسمع أغنية طبعا لراغب علامة هي بالأساس، ولكن من هذا التأثر بالبوب الشرقي وتحديدا في سوريا ولبنان ومصر، نتوقف مع هذه الأغنية بصوتك لو شباكك على شباكي قبل أن نعود ونتابع الحديث معك أغياد.
2: لو شباكك

0: طريقة أداء جميلة جدا للفنان أغياد في هذه الأغنية لو شباكك على شباكي للفنان راغب علامي. أغياد كنت في لبنان وتحديدا في مدينة جبيل أمام المتوسط، هل توم مثلا وبيلي كان معك؟
1: لا صراحة المشهد قبل الفرقة حتى الفيديو اللي عم تحكي عنه اللي هو موجود على اليوتيوب صورناه مع رفيقة بهديك الزمان ب 2019 وعلى فكرة صورنا المشهد هيك بلا هدف، كنا موجودين بجبيل وشايفين هالمنظر اللي بتعرفيه الجميل وقلنا لازم نخلي معنا شيء يعني من وجودنا بهالمكان. بعدين اجت فترة الكوفيد، كان نرجع لهديك الفترة وعملت هالكوفر لراغب علامة وشفت انه فعلا كان فيني افتح شباك على هيدا هالبحر الجميل اللي نحن كلنا قاعدين ببيوتنا وقت هديك الفترة. وفعلا مثل ما قلتي قبل انا كتير متأثر بهالموسيقى البوب اللي بحسها الواحد خفيفة يعني شيء ما أنا موسيقى نخبة، ما أنا شيء إليتيست يعني، بس أنا بحب هالموسيقى اللي الكل بيقدر يفهمها واللي فيها غناء وتناقض كمان بين الكلمات الخفيفة الرومانتيكية بس كمان الموسيقى الحنينة جدا، وهذا الشيء أنا ردت طلعه بهالفيرجن هيدا اللي عملته الكوفر تبعي.
0: طبعا في بداية حديثي معك سمعنا إلى لبتي فانتوم باللغة الفرنسية، سننهي اللقاء معك باللغة التركية. طبعا تغني عدة لغات وتقول بأنه لا تقرر مسبقا اللغة، في أي لحظة من اللحظات بتحس أنه هناك لغة تتناسب مع اللحن؟
1: هو فعلا ما بيكون في عندي مشروع بس غالبا بلش باللحن، يعني عندي اللحن طبيعي أكتر والكلمات أنا بكتب الكلمات بالعربي وبالتركي وبالفرنسي. في صديق بيكتب معي اسمه فانسون لانتوين، هو فعلا بتجي الرسالة بلغة وبطلها أنا وقتها وبطبقها على اللحن. بس كمان بعتقد أنه كل واحدة من هاللغات فرنسي عربي تركي اللي هي بغني فيها أكتر شيء إلى مكان خاص بالنسبة لي. الفرنسي هي لغة التعليم تبعي، لغة المدرسة، لغة المجتمع اللي أنا طبعا مندمج فيه، ولغة دراستي، ويمكن لغة بالنسبة لي انتلكتويل أكتر. أما العربي هي لغة طفولتي، لغة المنزل، الجو العائلي. بقى في يمكن بس يكون بدي أحكي عن مشاعر هيك أعمق بشوي يمكن بختار العربي. والتركي هي اللغة اللي تعلمتها أنا كشاب عمره 20 و 21 و 22 سنة، بهيدي لغتي إلي. يعني اللغة اللي يمكن بستخدمها بس بدي أقول شيء تاني بيخصني أنا بس، ما بيخص أهلي، ما بيخص المجتمع تبعي.
0: وبتقول إنه يعني اكتشفت لغة كنت قريب منها وهي قريبة منك بالرغم من إنه تعلمتها على كبر، مزبوط؟
1: صح، أنا حبيت اللغة التركية اللي هي طبعا الواحد بس يكون بيحكي عربي بيلاقي فيها كتير مفردات مشتركة، مع إنه القواعد صعبة. التركي بتفرق كتير عن العربي وعن الفرنسي كمان. بس لقيت فيها هيك الميكانيك والغني تبعنا، بحب الغني بالتركي، بحب الموسيقى التركي، وتقربت كتير عن كمان الموسيقى، الثقافة الموسيقية التركية، الروك والبوب روك اللي صار بالتركيا كمان بالسبعينات الثمانينات اللي منسميه أنادول روك، يعني روك الأنادول. كمان هيدا الشيء كان حلو كتير بالنسبة لي لأنه كمان هالفنانين مثلا بارش مونشو رادوا يعملوها الاندماج، ما كانت هي اسطنبول بين الغرب والشرق فكانوا الموسيقيين هيك حابين يعملوا استكشاف للموسيقى اللي يمكن تصير بهالاندماج.
0: نعم أغياد، حلم من أحلامك هو العمل على عرض موسيقى، فيلم موسيقي غنائي يعني، وهالشي تحقق ربما من خلال فيلم لا غراند نوي أو الليلة الكبيرة إذا ترجمناها حرفيا. أنت شاركت في الكتابة، لعبت دور من الأدوار الرئيسية في الفيلم، الموسيقى كانت من توقيعك ومن توقيع المنتج الموسيقي اللبناني مارك قدسي. كيف كانت هالتجربة بهال
1: جميلة جدا مثل ما قلتي أنا يعني إذا كان عندي ليستة من قبل الشغلات اللي بدي حققها بالحياة هو كان اشتغل على كوميدي ميوزيكال واحدة من هالأشياء. عملنا هالفيلم مع شارون حكيم اللي هي مخرجة فرنسية مصرية قائمة على أوبريت موجودة، أوبريت شعبية بمصر، الليلة الكبيرة من صلاح جاهين وسيد مكاوي. أخذنا منها مقاطع موسيقى، عدنا توزيعها طبعا بشكل مودرن مع مارك صديقي وزميلي مارك، وفتنا بهالمشروع اللي هو كمان الديالوج بالفرنسي والموسيقى بالعربي، وصورنا بباريس مع شباب جايين من فرنسيين بس لهم أصل سوري لبناني مصري، يعني كمان شوي صار بهالمشروع قدرنا هيك نفرجي هالهويات المتعددة تبعيتنا. وفي فيلم جديد كمان لشارون حكيم هلأ آخر فترة طلع حاليا عم ينعرض بمهرجانات اسمه الشيطان والدراجة، وكمان عملنا له الموسيقى أنا ومارك كوتسي، واختاروه بمهرجان الميوزيك ان سينما اللي هو مهرجان دولي للموسيقى التصويرية بفرنسا.
0: نعم.
1: كتير كمان مبسوط وفخور ناشي.
0: يعني أنت بتحب أنك تنخرط أيضا بالكتابة والتلحين للأفلام التصويرية الغنائية؟
1: فعلا حبيت التجربة، يعني صارت بس هالمرتين اللي حكيت فيهم وأفلام قصيرة كانت بس حلو كتير الواحد هيك يشوف صورة وما يكون عنده أي فكرة بالأول شو رح تطلع الموسيقى، وإنه لازم فعلا الموسيقى هي تعبر عن شيء، بس كمان ما ضروري يعبر تماما على اللي عم بيصير على الصورة، كمان يمكن بدك تعبري أنت على اللي عم بيصير بعقل الشخص اللي شايفتي، أو بدك تعملي تناقض مع الصورة، يعني هيدي كتير شغلة حلوة.
0: نعم غياد، لا يمكن أن ننهي الحديث معك من دون أن نتحدث عن الألبوم المصخر ليمان. ليمان كلمة تركية وتعني الملجأ. طبعا تحدثنا عن المشاركة في مهرجان برينتون دو بورج والجائزة، جائزة الجمهور التي فزت بها مع الثلاثي أو تريو مع توم وبيلي، وهذا فتح لكم يعني مع الجائزة المالية من المهرجان فتح لكم أفاق تمويل هذا الألبوم المصغر ليمان.
1: صح، اللي هو ألبوم 5 أغاني بفضل الجائزة مثل ما قلتي قدرنا نموله، نعمله الميكساج، نعمله التوزيع، وطلعناه من كام سنة وقدرنا كمان ننشره شوي بالراديو بعدة أماكن، وهو ألبوم فيه 5 أغاني كمان عربي فرنسي تركي.
0: جميل جدا أنه هالمزج، يعني الانتقال من لغة إلى لغة، من موسيقى إلى موسيقى. طبعا إلى جانب هذا الإي بي أو الألبوم المصغر تعمل على مشروع جديد.
1: حاليا عم بعمل على مشروع كونسير صغير سولو، وهو كونسير حبيت أعمل فيه كام غنية من لحني بس كمان أكتر شيء كوفرز لأغاني سورية ولبنانية من الثمانينات لعازر حبيب، وحتى أحيانا لمطربين يعني ما هم معروفين غير باللاتقية مثلا مروان بيبي، بس كمان بإعادة توزيع وبفيرجن جديد يعني. وبهذا الكونسير بحاول ودي هيدي الرسالة إنه هالأغاني السائلة أثر كبير، حتى إذا يمكن تغير شوي المعنى تبع اللي هي طلعت بالثمانينات، وبتذكر لما رحت على بيروت آخر مرة في بياع اسطوانات معروف بمار مخايل، ورحت لعنده صار له يمكن أكتر من 45 سنة موجود، سألته شو عندك اسطوانات لعازر حبيب، وانبسط هيك قال لي عازر حبيب هيدي الاسطوانة ب82 كنا نبيعها كتير، كنا ناكل قصف من جهة ونبيع عازر حبيب ونرقص عازر حبيب من جهة تانية. وحسيت هيدي بس هالعبارة الصغيرة يعني بتحمل كل هالرسالة الفظيعة، يعني لهالموسيقى البوب اللي مثل ما قلنا خفيفة بس كمان
0: وحاملة لذكرى أيضا.
1: تماماً. بقى أنا بحاول استرجع هيدي الذاكرة لأنه كمان عم نمر نحن بهالفترة اللي محتاجين فيها لحنين، بس لهالحنين المعقد اللي فيه كمان تفكير.
0: شكرا جزيل الشكر لك أغياد طبعا على هذا اللقاء الجميل معك دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. كل النجاح لمشاريعك
1: كتير
0: الموسيقية ولمشاريعك أيضا السياسية. طبعا أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا كتير كتير.
0: ومع الأغنية لك طبعا التي نختم بها كاراجول أو الوردة السوداء، ألقاكم غدا في رحلة جديدة من برنامج مراسي، إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. معكم على نفس الموجة.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: طاب مساءكم. منذ عقود يعيش لبنان وإسرائيل على وقع صراع متواصل تتخلله الحروب والهدن الهشة والمفاوضات المتعثرة، وفي وقت تواصل فيه إسرائيل شن غاراتها على جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار في منتصف أبريل، يأتي استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وسط أجواء شديدة التوتر. وتتمحور هذه المحادثات حول البحث عن سلام دائم، لكنها تصطدم خصوصا بملف بالغ الحساسية، وهو سلاح حزب الله الذي تعتبره إسرائيل شرطا أساسيا لأي تسوية محتملة. هذا المطلب يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة معقدة بين الضغوط الدولية وضعف قدراتها العسكرية وتمسك كثير من اللبنانيين بمواجهة إسرائيل بدلا من الرضوخ لها. لا أطيل عليكم ضيوفي وضيوفكم في هذا اللقاء، مدير مرصد الدول العربية في باريس الدكتور أنطوان بصبوص، أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا فيك.
0: من بيروت معنا الباحث السياسي والأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شمس، ومن واشنطن المحلل السياسي جو تابت، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور أنطوان، ما الذي قد تحققه هذه الجولة الثالثة من يعني المباحثات المفاوضات، أو إن كان لك وصف لها فتفضل.
1: مسكين المفاوض اللبناني، لأنه يفاوض من موقع ضعف. عادة المفاوضات نتائجها تتمثل بتوازن القوى، فأين توازن القوى؟ نجد أن هناك 1,100,000 لبناني خرجوا من مساكنهم، واليوم تحت الخيام أو في المدارس معطلة الدروس. نجد أن هناك حسب الحكومة اللبنانية 168 بلدة مهجرة، 55 بلدة لم يعد فيها بيت، وهناك يعني مشكلة كبيرة للبنان. الحياة معطلة، الناس، البيئة الحاضنة دمرت. ففي هذا الواقع لبنان مسرح للصراع الإيراني الإسرائيلي، والذين يقاتلون في لبنان هم بإمرة الحرس الثوري الإيراني، وأرادوا سنة 2023 التضامن مع غزة، وسنة 2026 الانتقام للخامنئي. ولبنان يعني لبنان دولة مستقلة، ليست مرتبطة بغزة وليست مرتبطة بالحرس الثوري مبدئيا. والمفاوض اللبناني اليوم لا يستطيع أن يلتزم برفع سلاح حزب الله، والحكومة اللبنانية قررت في آب الماضي أن تسحب السلاح من حزب الله، ويكون هناك في دولة واحدة جيش واحد وليس جيشان، جيش يأتمر بالدولة وجيش يأتمر بطهران. فمن هنا المشكلة كبيرة، والمفاوض اللبناني مسكين لا يستطيع أن يلتزم أنه سلاح حزب الله سيرفع سيجمع ويكون في لبنان دولة واحدة تمثلها الحكومة. هذه الحكومة أخذت الثقة بأصوات نواب حزب الله، وهذا ورئيس الجمهورية انتخب بأصوات كذلك حزب الله، ولكن حزب الله لم يقبل أن تكون هناك دولة، يريد إنشاء دولة إلى جانب الدولة ويمولها من إيران كما مولها سابقا من تجارة الكبتاجون. فلذلك يعني الموقف اللبناني في واشنطن موقف تعيس، موقف ضعيف، لأن نصف البلد مهجر، ثلث مهجر، مدمر، والدولة لا تستطيع أن تنفذ ما تتعهد به.
0: واشنطن، الأستاذ جو ثابت، إذن ما جدوى الالتقاء والكلام في واشنطن؟
2: مساء الخير أولا أستاذ عادل، وتحية للضيف دكتور بصبوص والدكتور شمس. طبعا ما يجري في واشنطن للأسف ليس لديه أي أفق. المطالب التي تقدمت بها الدولة اللبنانية حيال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، عودة النازحين، وأيضا انسحاب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها، هذه المطالب الثلاث للأسف أنه لن يتم تحقيقها. الجانب أو الطرف المفاوض اللبناني لن يتمكن من انتزاع أي شيء من الجانب الإسرائيلي. ما زلنا نستمع إلى التصريحات الإسرائيلية وهي كأنها لا تمت إلى الواقع بأي صلة. السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيل لتر يقول بأن الهدف هو تحقيق سلام مع لبنان وتبادل السفراء وفتح سفارة إسرائيلية في بيروت. السؤال المطروح الآن، هل يمكن تحقيق ذلك في ظل التعقيدات التي تواجهها المفاوضات؟ أنا برأيي المفاوضات لن تصل، للأسف أقول ذلك، لن تصل إلى أي نتيجة، لأن ما يتم طلبه من الجانب اللبناني وهو محق لناحية الحفاظ على السيادة والحفاظ على السلم الأهلي لن تستجيب له إسرائيل. ولذلك نحن في حلقة مفرغة، أي أن الجانب اللبناني يطالب بشيء والجانب الإسرائيلي يطالب بشيء آخر. وربما إذا كان كما يقال في العامية اللبنانية، إذا كان حظنا جيد في لبنان، ربما أن يتم التوصل إلى اتفاق هدنة شبيه باتفاق هدنة عام 1949، لكن هذا الاتفاق ما زال موضوعا في الخباء، لم يلتزم به أحد، الطرف الإسرائيلي لم يلتزم به، ولا أيضا حزب الله لم يلتزم به. ما نشاهده الآن هو أن الطرف الإسرائيلي يحاول رفع التكلفة على الدولة اللبنانية خلال هذه المفاوضات، أي أنه يلجأ إلى سيناريوهات عسكرية قاسية ربما قد يستهدف في المستقبل القريب أهدافا لم نرها من قبل. وأيضا حزب الله الجانب الإيراني كما يسمى لا يريد رفع التكلفة ولا يريد أن تنجح المفاوضات. إذن هذه كلها تحصل في دائرة، في حلقة مفرغة، لن يتم التوصل إلى أي نتيجة وليس هناك أي أفق لهذه المفاوضات للأسف.
0: دكتور محمد شمس، المفاوض اللبناني يعي جيدا التناقضات أو الانقسامات اللبنانية الداخلية، ويعرف ما معنى يعني الكلام الذي ينطق به من حين إلى آخر مسؤولون في حزب الله. هم يعني يحددون نقاط أو خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. ما هي الحدود التي يستطيع الوصول إليها هؤلاء الذين يتفاوضون باسم لبنان في واشنطن مع الطرف الإسرائيلي؟
3: تحية لك أستاذ عادل ولضيفيك المحترمين. في الواقع نعم، مسكين المفاوض اللبناني، أشارك الرأي بما قاله ضيفك في الاستوديو، مسكين لأنه ذاهب إلى طاولة المفاوضات دون أن يستفيد من نقاط القوة لدى لبنان. نقاط القوة في لبنان هي المقاومة أولا، التي تقول يقول الإعلام الإسرائيلي اليوم أن شمال فلسطين المحتلة مشلول نتيجة مسيرات المقاومة، لسيما مسيرات FPV الانتحارية التي تلاحق جنود الاحتلال في جنوب لبنان وفي شمال فلسطين المحتلة. أيضا المسكين المفاوض اللبناني لأنه لم يذهب بإجماع وطني. لو أن هناك إجماعا وطنيا لبنانيا وموقفا موحدا بين الرؤساء الثلاثة، وأخذ رئيس الجمهورية الذي يدير الملف التفاوض اليوم أخذ رأي اللبنانيين، عم نحكي عن 60% من اللبنانيين مع خيار المقاومة وضد خيار التطبيع أو التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي. اليوم هناك أيضا مروحة دعم عربي مصري وسعودي وإيراني لموقف لبنان باستعادة حقوقه، حبذا لو أن المفاوض اللبناني يستفيد منها. أيضا هناك موقف فرنسي داعم للبنان، لكن الأمريكيين سعوا لإقصاء هذا الموقف ومنعه من لعب دور بإيجاد توازن وبما يدعم حق اللبنانيين. لهذا أعتقد أن موقف المفاوض اللبناني إذا لم يستفد من نقاط القوة التي ذكرتها سيكون ضعيفا، وسننتهي بكارثة. كارثة أنه اليوم الرئيس جوزيف عون مخير بين أمرين، إما السلام مع إسرائيل، السلام غير العادل وغير الشامل، السلام بمعنى الاستسلام، أو أن يختار السلام بين اللبنانيين في الداخل. لأنه باعتقادي وحسب التجربة، تجربة 17 أيار 1983، وأيضا تجربة أوسلو، الحكومة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، كلها تدل على أن إسرائيل لا تريد أن تلتزم، لا تلتزم باتفاقياتها. وسمعنا أيضا من السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، نقل عنه قوله أن الدخول بالمفاوضات مع إسرائيل لا تعني بالضرورة أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان أو القرى في جنوب لبنان. إذن المفاوض اللبناني دخل المفاوضات وهو يقدم تنازلات مجانية. التنازل الأول عندما قال أنا لا أفاوض تحت النار، أولا يشترط وقف إطلاق النار، ثم لم يتحقق هذا الأمر، والمفاوض اللبناني بدأ مفاوضاته اليوم ولبنان تحت النار، تحت تصعيد غير مسبوق بقصف المدنيين وقتل الأبرياء واستهداف الطرقات في مناطق من بيروت إلى الجنوب. الأمر الآخر أنه يعني لا يريد النقاش، أو دخل في مفاوضات مباشرة، وهذه فضيلة للإسرائيلي، يعني استفاد منها الإسرائيلي ولم يستفد منها اللبناني. لهذا أنا أرى أن التصور إمكانية الوصول إلى اتفاق وإلى حل منفرد بين لبنان وإسرائيل، إذا لا أقول مستحيل فهي شبه مستحيلة، لأنه اليوم هناك أمريكا تستفيد من اللحظة الراهنة لفرض استسلام على اللبنانيين. هذا الأمر لن يتحقق في ظل وجود قوى سياسية وازنة في لبنان لا تقبل الاستسلام، كحزب الله، المقاومة، حركة أمل، الرئيس بري رئيس البرلمان، سليمان فرنجية الذي يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين وهو مرشح رئاسة الجمهورية، كان مرشح لرئاسة الجمهورية، وأيضا الأستاذ وليد جنبلاط الذي يعتبر من أهم رموز وزعماء الطائفة الدرزية في لبنان. والإحصاءات واستطلاعات الرأي تتحدث عن 58-60% من الشعب اللبناني. لهذا حزب الله دعا إلى استفتاء، إلى استفتاء حول التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي حول هذه المفاوضات، لأنه يعرف أن هناك قاعدة شعبية بالاستناد إلى نتائج الانتخابات أنها تمثل هذا الخيار. لهذا عندما يذهب المفاوض اللبناني بدون تفويض شعبي وفي مخالفة دستورية، هو خالف العيش المشترك، خالف القانون الذي سنه مجلس النواب اللبناني الذي يجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي، وثمة خلاف حول أيضا صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مع العدو، لأنه يحق لي ورئيس الجمهورية توقيع المعاهدات والاتفاقيات والتفاوض مع الدول الصديقة، مع الدول التي تربطها علاقات مع لبنان وليس مع العدو، قبل إزالة القانون اللي يجرم التواصل مع العدو، وأيضا ما يخالف العيش المشترك كون 60% من اللبنانيين يرفضون التفاوض المباشر. هنا أريد إضافة نقطة مهمة، أن حزب الله وحركة أمل ليسوا ضد مبدأ التفاوض، هم مع المفاوضات لكن غير المباشرة، وبطبيعة الحال في نهاية كل حرب يذهب الجميع إلى طاولة التفاوض، لكن هناك أوراق قوة وهناك خطوط حمر. الثنائي الوطني، المقاومة وحلفاؤها تريد المطالب الخمسة والنقاط الخمسة المعروفة: وقف إطلاق النار، انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، إطلاق الأسرى والمعتقلين، عودة الجنوبيين إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار بدون شروط سياسية. هلأ سمعنا هذا الكلام من مسؤولين لبنانيين، أو تسرب عنهم هذا أنهم يريدون المطالبة بهذه النقاط الخمس، لكن نسمع في الطرف الآخر من الأمريكي والإسرائيلي أنه لا انسحاب ولا وقف إطلاق النار. المعلومات تقول أن الإسرائيلي والأمريكي يريد أن يفرض على لبنان اتفاقية لتشكيل لجنة أمنية، لجنة تعاون أمني تشبه التعاون الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية في رام الله مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا التعاون هدفه بالدرجة الأولى العمل على نزع سلاح المقاومة بالقوة. وبالأمس سمعنا إيال زمير رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن تحديد منطقة معينة للتعاون الأمني الإسرائيلي اللبناني. هذا يعني نقل المشكلة ما بين لبنان وإسرائيل إلى مشكلة في الداخل بين السلطة السياسية وبين الشعب اللبناني، وبالتالي ربما محاولة زج الجيش اللبناني في وتوريطه في مواجهة مع اللبنانيين. هذا الأمر يرفضه بطبيعة الحال قائد الجيش ونراهن عليه.
0: نعود إليك دكتور أنطوان بسبوس. الذهاب إلى واشنطن هو أمر أمريكي؟ استدعاء؟
1: يعني أنا لا أحب أن أصنع تزاكي على الناس وعلى المستمعين وعلى المشاهدين. ما قاله زميلنا من بيروت هو تزاكي، يعني لا يحترم ذكاء الناس. فالناس تعرف من أخذ مبادرات، من أخذ مبادرة 28 الأول، من أخذ مبادرة 2 آذار.
3: بما أنه برنامج تفاعلي أنا لا أحترم من يتزاكى علي وعلى الناس أيضا. فخلينا بالحفاظ على المصطلحات العلمية. نحن نتحدث بوقائع علمية، بمواقف سياسية.
0: دعه يكمل فكرته دكتور محمد، تركناك يعني تتكمل، أعطيناك نعم. هامشا واسعا للكلام. دع دكتور، دعنا نفهم يعني ما يقوله دكتور.
1: فلذلك ما هو حلال على إيران تجتمع مع الأمريكيين في مسقط، في جنيف، في إسلام أباد وتفاوض، هذا حلال. ولكن إذا اجتمع اللبنانيون مع الإسرائيليين في واشنطن مع الأمريكيين هذا حرام. من أي منطق؟
0: ربما
1: يستدعون الدب إلى كرمهم ويبكون. فمبادرات حزب الله من دون التشاور مع الدولة اللبنانية، من أعطاهم هذه السلطة حتى يقرروا بالسلام والحرب؟ واليوم الرأي العام، لماذا أنا أقرأ الصحف الإسرائيلية؟ أنا أقرأ

0: هذه المفاوضات، والكل يعلم أن الطرف الأمريكي منحاز إلى إسرائيل.
1: أعتقد أن هذا السؤال هو موجه لي. معك كل الحق أستاذ عادل، الطرف الأمريكي منحاز، وتحديدا شخص الرئيس دونالد ترامب الذي للأسف هو يستمع لإملاءات نتنياهو. وأنا هنا كلبناني أمريكي أعترف بأن لنتنياهو تأثير كبير وغير مسبوق على الإدارة الأمريكية. نحن نعلم بأن التاريخ علمنا، وهناك مذكرات للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد آرن ميلر الذي ذكر كيف اصطدم نتنياهو بالرئيس كلينتون وبالرئيس بوش الأب وبالرئيس البوش الابن وبأوباما وأيضا بالرئيس بايدن، كيف اصطدم نتنياهو بكل الرؤساء الأمريكيين حيال جشعه ورغبته في ضم الأراضي اللبنانية. لكن الجانب اللبناني استخدم كل الوسائل، هو محروم من الدعم العسكري بطلب أو بطلب من اللوب الإسرائيلي في واشنطن، هو لا يحصل على أي توافق دولي باستثناء ربما موافقة الحكومة الفرنسية وأيضا الرئيس ماكرون. إذن الجانب اللبناني في موقف ضعيف، وليس هناك في الأفق أي فرص للنجاح. لكن في ظل هذه التركيبة، فشل حزب الله في لبنان وعداء إسرائيل وانحياز الطرف الأمريكي، للأسف أن الجانب اللبناني لم يعد لديه سوى المطالبة وربما رفع الصوت في المحافل الدولية كي يستمع الجانب الأمريكي لضرورات الجانب اللبناني. أنا لست متفائلا، أنا بالعكس أنا متشائم للغاية من مستقبل نعم. لبنان القريب، لكن لا يمكن القيام بأكثر مما تقوم به الدولة اللبنانية. إما دعني أختم بذلك نعم. إنما التخلي عن مطالب الدولة اللبنانية والرهان على ما يقوم به حزب الله للأسف هو ليس ورقة رابحة. حزب الله حاول الكثير وورط لبنان بكثير من المصائب والكوارث، وأنا لا أتوقع منه سوى الكوارث والمصائب، ليس فقط على لبنان إنما تحديدا على الطائفة الشيعية الكريمة التي تعتبر ركيزة أساسية من التكوين اللبناني السياسي.
0: طيب دكتور محمد شمس، طبعا هنا لا نعود إلى نقاشات معقدة حول علاقة حزب الله بإيران، هل هناك علاقة أم لا؟ طبعا هناك علاقة. لماذا يرفض حزب الله هذا الشكل من التفاوض مع الطرف الإسرائيلي ولا يزعجه التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة التي يعني توصف في الخطاب الإيراني بأنها الشيطان الأكبر؟
2: في الواقع دعنا نؤكد أننا ينبغي أن نتحدث بطرق علمية ووقائع وليست شعارات أو أهواء شخصية أو خطاب دماغوشي يكرر سردية الإسرائيلي أو الأمريكي أو غيره. لا شك أن هناك علاقة بين المقاومة وإيران، والمقاومة تعلن ذلك أنها تتلقى الدعم العسكري والسياسي والإعلامي والمالي من إيران، وأنها قالت أنني أدافع عن أرضي وطلبت المساعدة، لم يساعدني أحد إلا إيران. الآن أنا أعتقد جازما لو أن دولة عربية السعودية على سبيل المثال قررت أن تدعم المقاومة اللبنانية بالسلاح لا تخلت المقاومة عن إيران. المقاومة لبنانية قبل أن تكون إيران ولا تقاتل بأجندة إيرانية. الدبلوماسية هم بيعطي مثال أن الحرب الأخيرة المقاومة بدأتها للرد على 15 شهر من الانتهاك الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي وقع في 27 تشرين 2024، ولم تلتزم به إسرائيل، وكل العالم كان يشاهد 15 شهر من الاستباحة، أكثر من 15 ألف، أيضا من 12 ل 15 ألف اعتداء إسرائيلي بري وبحري وجوي على لبنان، استشهاد 500 مواطن لبناني باغتيالات إسرائيلية، وتفجير وقصف

0: شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تحت عنوان الدبلوماسية. حزب الله قال سأعطي الفرصة للدبلوماسية، حكي عنها سيجو، وأعطى التفويض للدولة اللبنانية. بدأت 15 شهرا تقول لا سلطة لدي لا قدرة لدي، الخارجية اللبنانية تقول أنني أبكي عند الأمريكيين وعند الآخرين لكي أحصل على شيء. هذا الضعف اللي حكينا عنه وأجمعنا عنه فيه جميعا هو ضعف سببه السلطة السياسية اللبنانية. المقاومة هي ورقة قوة، العالم العربي والسقف العربي هي ورقة قوة، الإيراني الذي يفاوض الأمريكا أيضا في مفاوضات إسلام أباد هي ورقة قوة، الموقف الفرنسي هي ورقة قوة. لبنان لا يطرق هذه الأبواب ويتخلى عن أوراق القوة ويذهب بأوامر أمريكية. لهذا نحن نقول أن السلطة السياسية اليوم هي سلطة أمريكية إسرائيلية تلتزم بالأجندة الأمريكية وستذهب لتوقيع اتفاق لمصلحة إسرائيل. في إجماع اليوم بين الضيوف، شفت يعني الحديث، أن نتنياهو يمسك بالقرار يفرض والأمريكي يفرض قراراته. لهذا نقطة الضعف المهمة أيضا الذي تخلى عنها المفاوض اللبناني أشرت إليها هي الإجماع الوطني. لا يا سيد الرئيس، بري ضد التفاوض المباشر. نحن التقينا مع الرئيس بري وأكد لنا أن التفاوض المباشر ضده، وأصدر بيانا مكتبه الإعلامي أكد أنه ضد التفاوض المباشر، لكنه مع التفاوض غير المباشر هو وحزب الله. يعني جوابا على سؤالك أستاذ عادل، أصل التفاوض حزب الله وحركة أمل والرئيس بري موافقين على أصل التفاوض، ما في مشكلة.
1: طيب،
0: لكن أن تذهب بأوراق القوة اليوم الإيراني عندما ذهب ويتفاوض مع الأمريكي معه ملف مضيق هرمز، القنبلة النووية كما يصفها الغربيين، يذهب بأوراق القوة ويفاوض.
1: هذه نقطة هامة جدا. دكتور أنطوان بصبوص، يبدو هناك إشكال بين حول شكل التفاوض، مباشر أو غير مباشر. إذا فهمت كلام الدكتور محمد شمس، يبدو أن حزب الله ربما قد لا يعارض التفاوض غير المباشر.
2: حزب الله يقول
1: طبعا أمور في الموضوع الإسرائيلي،
2: يقول أمور ولا ينفذ ذات الأمور. القرار 1701 ووقف إطلاق النار في 26-27 تشرين الثاني 2024 كان يفترض أن على حزب الله أن يسلم سلاحه، وإذا به نكتشف أنه من بعد ذلك التاريخ استقوى، أتى بسلاح جديد ومسيرات جديدة يطلقها اليوم على الإسرائيليين. فأريد أن أحيل المستمعين المشاهدين إلى أمر قرأته في كتاب للشيخ نعيم قاسم، يقول في هذا الكتاب، يروي كيف في أمسية في طهران كانوا 7 حاضرين مع الخميني، وكيف في نهاية السهرة أصدر الخميني أمرا بخلق حزب الله في لبنان. فإذن العلاقة بين حزب الله وبين إيران هي علاقة جوهرية، ليست علاقة يعني تشاور أو ما إلى ذلك. حزب الله خلقه إيران، خلقته إيران بمرسوم بيد الخميني، وهذا قرأته في كتاب للشيخ نعيم قاسم. فإذن الارتباط العضوي يجعل من لبنان مسرح، ساحة للسياسة الإيرانية تجاه إسرائيل. ما ذنب لبنان حتى يضحى به، حتى ينتحر بهذا الشكل لمصلحة إيران؟ على حزب الله أن يكون حزب سياسي، هذا شرعي. على حزب الله أن لا يأخذ مبادرات تأتي بالدمار على لبنان، وعليه أن يتصرف كحزب سياسي فقط، لا كدولة داخل الدولة تأمر دولة وتنوب عن الدولة ويقرر هو بالسلم والحرب، في حين أن هناك مجلس وزراء يتشكل من جميع اللبنانيين، يمثل جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب الله، غائب عن الصورة.
1: هل هناك إمكانية نجاح لغة تخوين السلطة اللبنانية برأيك؟ هل الرأي العام اللبناني الآن مستعد للإصغاء إلى هذه اللغة؟
2: التخوين ليس عمومي، هناك من يخدم مصالح أجنبية وبشكل مكشوف، هذه خيانة. وهناك من يتوانى، لا يجرؤ، ليس عنده البعد المستقبلي، ليس عنده الجرأة حتى يقدم ويقول أنا الدولة أريد أن أستمتع، أن أتمتع بصفات الدولة، وأولها حصرية السلاح وحصرية القرار. يجب على الدولة أن تكون دولة، يجب على الرؤساء أن يكونوا يعني ساهرين على مصالح الدولة وأن ينقذوا هذه الدولة، ويبقى فقط رجال الأمن، رجال الشرطة، رجال الجيش هم المسؤولين عن مسار الدولة، وليس متواطئين مع فصيل يأتمر بأمر الحرس الثوري.
1: نعم، هناك نقاط مشتركة كثيرة الأستاذ جو ثابت في هذا النقاش بينكم ضيوفي الأعزاء. مثلا هذه النقطة، أنت لا تفاوض، أنت لست مفاوضا، عندما تكون ضعيفا فلابد لك من أوراق ضغط. هل ترى في سلوك المفاوض اللبناني اليوم تفاصيل تجعل منه يلمح للطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي أنه أدرى بترتيب بيته الداخلي، وأنه على علاقة بإخوانه في لبنان بمواطنين ولو كانوا من حزب الله، وأن سلاح حزب الله في حد ذاته يمكن الحديث عنه، لكن وفقا لرؤية لبنانية لا وفقا لرؤية إسرائيلية أو أمريكية؟
3: هذا سؤال مهم. أولا لابد من التأكيد بأن الطرف اللبناني، الدولة اللبنانية، الرئيس جوزيف هون لا يتفاوض باسم فئتين من اللبنانيين، هو يتفاوض باسم كل اللبنانيين. وعندما يطلب من إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان المحتل، وعندما يطلب بوقف إطلاق النار وبعودة النازحين، هل هو يتفاوض باسم طائفة معينة من اللبنانيين؟ أنا باعتقادي لا، بل العكس، هو يتفاوض باسم أهل جنوب لبنان وغالبيتهم من الطائفة الشيعية الكريمة التي تعتبر مكون أساسي من ركيزة لبنان السياسية. الجانب اللبناني لا يتفاوض باسم طائفة معينة. هو طبعا موقفه ضعيف لأن التركيبة العسكرية الأمنية في لبنان من ناحية قدرة حزب الله ونفوذ حزب الله على الإمساك بالمسألة الأمنية، هو موقفه ضعيف، لكن هو يحاول إنقاذ اللبنانيين ويحاول إنقاذ الطائفة الشيعية الكريمة. إذن للأسف أننا نحن ندور في حلقة مفرغة. الجانب اللبناني لديه نية جيدة وصادقة تجاه الحفاظ على سيادة لبنان، لكن أعترف بها أن الجانب الإسرائيلي وتحديدا الطرف المتمثل باليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو نتنياهو ووزير المالية سموتريتش وأيضا الوزير بن غفير، جميعهم لديهم مطامع في لبنان، لا أحد ينكر ذلك. نعم. كلنا نتفق على ذلك، لكن ليس باليد حيلة. نحن أمام إدارة أمريكية ضعيفة. يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول بأن على نتنياهو أن يجنب بيروت عمليات القصف، هو يعمل عكس ذلك، يقوم نتنياهو بقصف بيروت واستهداف عمقها. يقول الرئيس ترامب بأنه ينبغي احترام وقت إطلاق النار الذي للصدف ينتهي يوم الأحد.
1: فلماذا يصدق المفاوض اللبناني إذن الطرف الأمريكي؟ وما الذي ينتظره من الطرف الإسرائيلي؟ وهل الطرف الإسرائيلي يؤمن بشيء اسمه سيادة لبنانية؟
3: أستاذ عادل، هذا سؤال جدا مهم، سأكون صريحا معك.
1: نعم،
3: أنا باعتقادي أن الجانب اللبناني لا يصدق إدارة الرئيس ترامب. هو يدرك نقاط ضعف الرئيس ترامب حيال الجانب الإسرائيلي، لكن كدولة مثل لبنان، دولة ضعيفة في المنطقة ليس لديها أي تأثير أو نفوذ أو ليس لديها أي ثروات اقتصادية جاذبة، ليس باليد حيلة أمام لبنان إلا وأن يتماشى مع الجانب الأمريكي. دعني أقول لك شيئا، هناك دول في المنطقة أساسية في منطقة الخليج مثل السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، هي تدرك كلها بأن الجانب الأمريكي ليس عادلا بمسألة التعاطي مع إيران. لكنها كلها تساير الجانب الأمريكي تمريرا للوقت، لأنها كلها تدرك بأن رئيس ترامب سيذهب بعد سنتين، وهذا ما يفعله لبنان. إذن لماذا نلوم لبنان في الوقت الذي نرى دول كبرى مثل السعودية ومصر والإمارات تساير الرئيس ترامب؟
1: شكرا أستاذ جو ثابت، وقد وصلنا إلى نهاية هذا النقاش. شكرا للدكتور محمد شمس من بيروت، ولك دكتور أنطوان بسبوس. مشاهدينا الأعزاء، برامجنا مستمرة، النقاش فقط انتهى، أعود إليكم بعد قليل.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: ابتداء من 18 من أيار مايو. تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولون جاروس للتنس في باريس. 3 أسابيع حافلة بالإثارة والتشويق والتحليلات مباشرة من قلب المباريات في فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com. الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-4898-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: هو النهاية السعيدة للقصة، انتصار للحب وفرحة الاحتفال، الفستان الأبيض ودموع الفرح والصور التي يفترض أن تخلد أجمل ليلة في العمر، أو على الأقل هكذا يقال. لكن الأرقام تقول شيئا آخر. في المغرب مثلا 51.7% من العزاب لا يريدون الزواج. متوسط سن الزواج عند الرجال 33 سنة. أكبر عائق ليس غياب الحب بل غياب المال. فهل تحول الارتباط إلى مشروع ترف؟ ومن لا يزال قادرا على الزواج اليوم في العالم العربي؟ والبداية مع نتائج البحث الوطني حول العائلة الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نتائج تمثل تحولا عميقا في المجتمع المغربي. فنموذج الأسرة التقليدي تغير بين عامي 1995 و2025، ولفهم هذا التحول يسعدني أن أرحب بالمحامية غزلان مأموني. أهلا بك سيدتي، سعيدة بتواجدك معنا. ربما البداية بهذا التقرير، ماذا تكشف لنا نتائج تقرير المندوبية السامية عن علاقة المغاربة بالزواج اليوم؟
2: الصراحة النتائج ديال هاد الدراسة ديال المندوبية السامية للتخطيط أعطتنا معطيات جوهرية وثمينة جدا، اللي هي كتأثر بأرقام واحد الظواهر اللي في الحقيقة احنا كمجتمع مدني كنا كنلاحظوها من منذ سنين وسنين. ولكن أول حاجة أنا اللي ربما كيثير شوية الاستغراب ديالي هو ما لم لا تقول هذه الدراسة، وأستغرب علاش في هذا الإحصاء مرة أخرى مورا 1995 ما عندنا حتى شي معطيات على الأطفال اللي تزادوا خارج إطار الزواج.
1: سنتكلم سيدتي،
2: كنا نعرفوا كمجتمع مدني بأنها
1: سنتحدث عن هذا ربما وعن هذا التغير.
2: لا مهم، هذا كيبقى استغراب.
1: سنتحدث عن كل هذا سيدتي. ربما مدينة الرباط، أعتذر منك على المقاطعة، مدينة الرباط من خلفك نشاهد ربما البنية التحتية للمدينة، التغير ربما في البنية التحتية نشاهده، ولكن هذه الأرقام مفاجئة ربما، وهي إشارة على تغير هذا المجتمع المغربي. هل يمكن أن نقول بأننا وصلنا اليوم إلى مجتمع غير تقليدي، أم هذا غير صحيح؟
2: اللي كنلاحظوا هو كاين واحد التراجع في النسبة ديال العائلات اللي الأسر الممتدة، وكاين ارتفاع في الأسر النووية. كنلاحظوا بأن ما بقاتش كما كنقولوا في المغرب الدار الكبيرة، دار أو لا أسرة اللي هي متكونة من أعمام وعمات وأسرة إذن ممتدة، ولات الأسرة نووية فيها الأم والأب والأطفال. وهذا الشيء كيخلي بأن المساعدة مثلا في الرعاية ديال الطفولة المتبكرة كتبقى المسؤولية ديال الأبوين فقط. ولهذه الأسباب ربما كتولي كتطرح السؤال أكثر ديال الإمكانيات ديال الرعاية ديال على هاد الأطفال اللي غينتجوا على هاد الزواج. العزاب ولا الناس اللي كيتزوجوا متبكرا كيولوا كتولي هاد المسألة كتطرح وعندها لو بوا ديالها في القرار ديال نتزوج ولا ما نتزوجش. والاحصائيات كيقولوها لينا هما بنفسهم، العائق الاول على الزواج هو الاشكاليات الماديه والامكانيات الماديه، وهذا الشيء ما كيفاجئناش صراحة. حيث كنشوفوا مثلا هذه بعد سنوات المندوبية خرجت بواحد الأرقام أخرى ديال النشاط ديال النساء، وكنلاحظوا من خلال هذه الأرقام بأن فقط 19% من النساء المغربيات هما ناشطات، هما كيعملوا خارج البيوت. إذن تهد هاد النساء اللي تراجعت النسبة ديال النشاط ديالهم من تقريبا 28% في 2006 ل 19% في 2025، ربما غتسائل في أش من زواج كتدخل مرأة اللي ما عندهاش مدخول ديالها المستقر وكتدخل الزواج، كتكون فولنيرابل في هاد العلاقة الزوجية، وما غتقدرش تحمي راسها. إذا ربما كتتردد قبل ما تدخل لهذا الزواج. وهنا عاوتاني ما كتبقاش غير مشكلة ديال الإرادة، بل مشكلة إمكانيات ومشكلة ديال شروط هاد الزواج. أنا ما كنظنش بأن هناك أزمة ديال بأنك هناك أزمة ديال القيم، ولكن كاين الأزمة ديال هياكل هاد القيم.
1: سيدتي نفهم معي
2: عندما اللي خصها توفر.
1: عندما نستمع إليك نفهم أن هذا الرقم ربما الذي أخاف وأزعج في المغرب 51.7% من العزاب لا يريدون الزواج. نفهم عندما تتحدثين أنهم ليس لا يريدون الزواج، ولكن ربما الظروف قاهرة، هناك ثقل اقتصادي، هم ربما لا يستطيعون الزواج. وهنا سيدتي هناك رقم آخر، 39% يعزون هذا الرفض إلى هذه القيود الاقتصادية التي تحدثت عنها. هل أصبح الزواج شرفا يكاد يكون مستحيلا في المغرب؟ أو بطريقة أخرى، هل الزواج اليوم في المغرب صار متاحا للأغنياء فقط؟
2: ربما زي ما كدي هاد هاد الفكرة شوية إكستخيم، ولكن كنلاحظوا بأن واحد من العوائق للزواج هو الإشكاليات المادية. النشاط كيتراجع، النشاط للنساء للرجال كيتراجع، وكتولي وهذا الشيء اللي كنزيدوا عليه بأن العائلة ولا الأسرة ما بقاتش الأسرة الممتدة اللي كل شيء كيتعاون فيها، كل شيء كيتساعد، وربما العمة أو الجدة كتساهم في الرعاية ديال الأطفال، واللي كيخلي الفرصة المرأة بأنها تخرج وتخدم ويكون عندها مدخول وتساعد العائلة. هاد العوامل كاملة من اللي كنزيدوها واحدة على واحدة فعلا كتقول لنا بأن راه كاين إشكال ديال الشروط، إشكالات ولا عوائق مادية، ولكن ما كاينش غير هاد الشيء، كاين عاوتاني اختيار. أنا كنظن بأن الزواج أم لا، القرار باش الواحد يتزوج أو لا ما يتزوج، بأنه ينجب أطفال أو لا ما ينجبهمش، بأنه يطلق أو لا يبقى في علاقة زوجية، هذا اختيار شخصي اللي خصو اللي ما خصش الدولة تدخل فيها، ولا حتى شي جمعية ولا شي شي شي شي شي حد من خارجي. كيبقى قرار شخصي، قرار ربما كاين الاقتصاد كي كي كي كي كيضغط عليه على هاد القرار، ولكن كيبقى قرار شخصي اللي خص الدولة تسائل نفسها، اللي حنا كيهمنا وكي شوشنا هو كيفاش هاد الدولة غادة تمكن المواطنين بأنهم يعيشوا هذاك الاختيار ديالهم بكرامة
1: سيدتي
2: وبحماية قانونية.
1: تقولين اليوم أعتذر على المقاطعة، ربما هناك فارق في تقنية لا تسمعينني جيدا، تقولين ربما هناك إعادة تعريف لزواج عندما نستمع إليك. إذن هل ما نشهده اليوم يمكن أن نقول أنه ليس تراجع في الزواج أو عدم ثقة ربما في مؤسسة الزواج، هو ربما إعادة تعريف لها؟ هل هناك إعادة تعريف لهذه المؤسسة في المغرب بالنسبة للنساء وللرجال أيضا؟
2: اللي نقدر نقول هو أنه هاد النسبة ديال 51.7% ماشي نسبة فشل، ربما نسبة ديال وضوح الرؤية. وضوح الرؤية في أولاً العوائق المادية. هذا الشيء الإحصائيات كيقولوها لنا كما قلتي تعود 30% ديال هاد العزاب اللي ما بغاوش يتزوجوا كيقول لك أنا ما بغيتش نتزوج لعوامل مادية، كتخلي لنا 61% اللي نقدروا نتسائلوا علاش كيرفضوا الزواج وربما الاختيار في العزوبة. أنا ما كيجيني عاوتاني ماشي تراجع وماشي كذلك تهرب من القيم، ماشي تهرب لا من الحب لا من العائلة لا من الالتزام، كيجيني غير رفض المؤسسة اللي هي غير فيها غير المساواة غير مساوية وما كتعطيناش واحد الإطار قانوني اللي هو كيحمي لا النساء لا الأطفال. عندنا مازال في المدونات مدونات الأسرة في المغرب اللي مازال ما تعدلاتش وكنتسناو بفارغ الصبر بأنها تعدل ويتم المراجعة ديالها باش تكون اون ميزاجور مع الدستور ديال 2011 اللي هو كينص على المساواة وعلى حماية الأطفال. لهاد الساعة ما حد مازال ما كايناش هذيك المراجعة، كاين بزاف ديال الإشكاليات اللي كطرحها لنا هاد المدونة وعدم المساواة وبزاف ديال التمييز ضد النساء وكذلك عدم أخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلة للطفل ك زعما لو موتور بان باش يتم هاد التغيير. مثلا المسألة ديال الولاية القانونية اللي كان المدونة الحالية كتعطي الولاية القانونية كاملة للأب، اللي كيعني بأن الأب هو الوحيد اللي يمكن ليه يأخذ أي قرار قانوني اللي كيعني الأطفال ديالو. ومن جهة أخرى الأم عندها الحضانة بشكل كامل، الأب كيشوف ولاده غير مثلا نهار الحد من 10 لـ 6 وما كيقدرش يبني معهم واحد العلاقة اللي هي أعمق.
1: تقولين أنها مؤسسة لا تحمي الأطفال، مؤسسة تمييزية تميز في حق النساء، هل يمكن أن نقول في جملة مؤسسة فاشلة؟
2: ما نقدرش نقولوا مؤسسة فاشلة، حيت كاينين الناس مزوجين اللي بالعكس كيكون ناجح الزواج ديالهم ناجح، ولكن ملي كيكون زواج فاشل اللي كيوقع كنشوفوا بان النسبة ديال الطلاق راه كترتفع حتى هي. ملي كيكون طلاق ملي ما كتكونش المفاهمة ما بين الزوج والزوجة ديالو هذيك الساعات كاين مشكل، وربما هذا هو تخوف اللي كيخلي الناس ما يزعموش ويقروا بأنهم يتزوجوا ياخذوا الالتزام بالزواج، حيت غيخافوا عندهم تخوف من أشنو غيوقع ملي وإلى هذا الزواج فشل اللي ماشي هي الأغلبية ديال الحالات. كاينين بعض حالات الطلاق ولكن ماشي هي الأغلبية، ولكن ملي كيكون هاد الفشل راه مع الأسف ما كتكونش الحماية القانونية اللي خاصها تكون لا للنساء ولا للأطفال في أول إطار.
1: إذا ربما هي مؤسسة تحتاج ربما لقليل من الترميم على الأقل لتصبح عادلة، وأن ربما لتتمكن المؤسسة أن تعيد بريقها. هذه الأرقام مغربية، النقاش ربما كان بيننا مغربي
2: أكثر من ذاك الشيء. جملة واحدة، وخيكون هناك أزمة في الزواج راه هادشي ما كيعنيش بان هناك ازمه في القيم، في القيم العائليه، في الحب، في الالتزام. كما كنقول كاينه الازمه في واحد الهيكل ديال هاد القيم اللي هو الزواج، واللي عنده بزاف ديال التفسيرات، الامكانيات الماديه، عدم المساواه في القانون، وعدم حمايه الاطفال. ملي كيكون مشكل في هاد الزواج كيكون فاشل.
1: إذن هي أزمة ربما اقتصادية ولكن ليست أزمة قيم كما تقولين سيدتي الكريمة. حان وقت فتح النقاش، الأرقام كانت مغربية ربما، والتقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط كان مغربيا أيضا، ولكن نقاشنا اليوم سيكون على نطاق العالم العربي. هل أزمة الزواج هي أزمة مؤسسة أم ولادة ربما حرية؟ هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه اليوم. ابقي معي سيدة غزلان، حان وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل من القاهرة السيدة عزة سلطان، هي كاتبة ومؤلفة كتاب الزواج مشروع فاشل، ومن الأردن السيد حسين حدي، أستاذ وباحث في علم الاجتماع والجريمة بجامعة المؤتة في الأردن، ومن تونس العاصمة السيد محمد علي بن زينة، وأستاذ في قسم علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة تونس، ومتخصص أيضا في الديموغرافيا الاجتماعية. ولكن قبل فتح هذا النقاش نستمع إلى الشهادات التالية ونعود.
3: أيها قال لما يكون 600 شيكل او 700 شيكل راتب بدي احافظ على نصه ك يعني احوشه مثلا ما بكوي. لو بدي اقعد سنه كامله في 600 شيكل اني احوش نص 300 شيكل ما بيجيب لي طقم كنب محترم. هذا كيف بدي اقعد اكثر من 10 سنين بس احوش لي طقم كنب واتمم بيتي واتمم لسه ما تزوجتش.
4: الوقت اغلى من زمان بكثير، يعني زمان ما كانش ده كان رخيص. تحضير الاساس النفسي بتاع الفرح ما كانش كتير. في ناس فعلا بتستدين وبعض وبتستدين وبتحاول تسد جزء ده بعد الفرح. ده بيبقى حمل على الشباب.
5: عرس كبير بطل بالنسبه لنا خيار، يعني لانه من وراء الاوضاع الاقتصاديه، يمكن الاوضاع الصحيه، الوضع كله مش كتير ملائم. فلا اكيد نحن متوجهين لخيار عرس صغير بتكاليف اقل بحضور اقل.
6: من 2013 بنشتغل ولا بنينا 1% من مستقبلنا. صفر صفر تحت الصفر، مديونين كمان، بنشتغل بس عشان ناكل ونشرب.
1: هي شهادات مؤلمة في الحقيقة. إذن يقول الشاب صفر صفر، يعني هناك صعوبة كثيرة كبيرة جدا ربما للزواج، للتفكير حتى في الزواج. أبدأ معك سيد حسين محادين، من يستطيع الزواج اليوم في العالم العربي؟ هل أصبح الزواج امتيازا طبقيا في هذا العالم العربي اليوم؟
7: شكرا لك ولضيوفك وضيفاتك الكريمات. أيضا لابد من التذكير بأن هناك سؤال مفصلي قبل الإجابة على سؤالك، لماذا يتزوج الإنسان؟ هناك عنوانين متكاملين لهذا الموضوع خصوصا في مجتمعنا العربي المسلم. أول مبرر للزواج هو إشباع الحاجات الجنسية للزوجين، وبالتالي الضوابط الاجتماعية الضاغطة في المجتمع العربي المسلم تلزم وتدفع الشباب كثيرا باتجاه الزواج الشرعي عكس ما هو الحال في المجتمعات الأوروبية. اثنين، الزواج الذي لا يفضي إلى الإنجاب ثمة خلل فيه، لأن هدف المجتمع أيضا وأنانية المجتمع في آن تهدف إلى المحافظة على استمراريته، أي استمرارية النوع الإنساني واستمرارية المجتمع نفسه. من بوسعه أن يتزوج هو من يحسم أمره أنه راغب أولا بالزواج، لكن هذه الرغبة وحدها لا تكفي، لأن متطلبات الزواج في المجتمع العربي أخذت في الارتفاع بشكل استهلاكي مظهري ومبالغ فيه. وبالتالي نجد أن الشباب خصوصا في ظل البطالة والفقر لا يستطيع أن يبني أسرة، وهي مأخوذة بالمناسبة من الأسر والربط، ويدخل في شراكة أو عقد ليس متكافئا من ناحية نفسية واجتماعية واقتصادية إرضاء للمجتمع. ولعل التساؤل الأكثر صراحة هو هل بقيت فرص إشباع الغرائز الجنسية وهي حق فطري للبشر كما كانت من قبل؟ هذا المجتمع بعيد تسعينيات القرن الماضي في ظل العولمة والانتشار وسائل التكنولوجيا المختلفة ساهم في تدوين مفهوم الأسرة وأرجاع العلاقات الاجتماعية في ظل ارتفاع الحريات الفردية وتراجع قيم الجماعة وقيم التكافل، وجعلت الزواج خيارا حرا لكثير من الشباب خصوصا في المدن الكبرى، علاوة على ظهور مؤسسات تقدم خدمات الجنس وهي مؤسسات وسيطة. وبالتالي هذه العوامل ساهمت بشكل
1: سنعود
7: متعدد النسب
1: والأوقات. سنعود على هذه النقطة بالضبط، لأنه في الأساس ربما هناك مجموعة من النسويات كتبوا نفس الشيء على أن ربما الزواج هي المؤسسة التي تقنن ربما البغاء في الآخر. سأذهب إلى تعريف ثاني حتى نضل ربما طرحت السؤال الجوهري سيدي الكريم، وسأذهب إلى سيدة عزة سلطان. سيدتي، عندما نقرأ لك ألفتي كتاب ربما عنوانه قد يستفز ولكن في طياته الكثير، بالنسبة لك هل الزواج هو فعليا عقد نكاح أو هو مؤسسة ربما جوهرها الحب؟ وهل يحتاج الحب لكل هذه الشروط أم يحتاج فقط إلى الرضا والرعاية والصدق؟
8: هي أولا يعني أحب أوضح أنه إحنا مؤخرا بقى الزواج بيتم وفي المقدمة الطلاق. فكرة الطلاق في حد ذاتها أو عندما يفشل الزوجين أو يفشل الطرفين فده استدعى وجود طلبات ومتطلبات كتيرة جدا خلت من الجواز أمر صعب أوي. أنا بتفق مع السيد الكريم في أنه الجواز رغبة مجتمعية لفكرة تقنين النكاح أو جعله بشكل رسمي علشان تقنين فكرة البغاء وما إلى ذلك. كمان فكرة الإنجاب، إحنا في مجتمعاتنا العربية لا يتم الاعتراف بأي طفل ينتج خارج مؤسسة الزواج، وبالتالي عندنا مشاكل كتيرة جدا خاصة بالمسألة دي. إذن فالزواج هو الشكل المجتمعي المؤسسي المتعارف عليه والمتوافق عليه لأشكال كتيرة جدا. إحنا لما بنقول إنه الجواز شكل أساسي لممارسة النكاح، إحنا لا ننفي وجود الحب ووجود الونس ووجود كل المعاني الجميلة في الأمور، لكن عند النظر للزواج خارج مجموعة الأغنياء، وزي ما حضرتك قلتي في الأول إنه الزواج أصبح متاح فقط لمن يملك، وده حقيقي لحد كبير. احنا لما بنشوف وقائع في مصر زي الغارمات، وهم أمهات كتير استدانوا علشان يكملوا أساس بناتهم أو يكملوا متطلبات الجواز، هنا الناس بتتجوز بالاستدانة لأنه بقت فيه طلبات كتيرة مبالغ فيها، لأنه عين الطرفين على الطلاق. حين لما يتم الطلاق إزاي هناخد حقوقنا؟ فكم الإشكاليات دي اللي بنقع فيها بتخلي الجواز بقى صعب. أنا في كتابي لماذا الزواج مشروع فاشل، أنا لم أكن أتحدث عن أو أقرب أنه فاشل، لكن أنا كنت بقول أنه في هناك عدد كبير من المشاكل اللي بتقابل المتزوجين، علينا أن احنا نتعامل معها وبحلل المشاكل وبقترح لها حلول علشان ما نوصلش للطلاق. وبالتالي البعد عن فكرة فشل الزواج يحتاج أن احنا نشتغل على ده، لكن ده جزء برضو عايز أقول أنه ده جزء مش كل الناس بتفكر فيه، خاصة أن المجتمعات العربية لم تعد توسم الطلاق. الطلاق لغاية التمانينات كان هناك وصمة مجتمعي للمطلقة،
1: وهذا إيجابي،
8: وتعامل على أنها ذات نقيصة،
1: وهذا إيجابي على أي حال هذا التطور في حين ربما في وصمة النساء المطلقات. يعني
8: هو تطور في أن احنا لا نصم فرد في المجتمع بفشل علاقة هو دخلها، ده أمر جيد، لكن في نفس الوقت على الجانب الآخر أصبح الطلاق سهل ميسر. أي واحدة أو أي واحد أو الطرفين يواجهوا مشاكل ولو بسيطة يروحوا للطلاق فورا، وده اللي خلى في مليون حالة طلاق في مصر سنويا. دي
1: ربما الطلاق وجزء
8: من فترة من كام شهر،
1: ربما الطلاق وجزء من المشكلة سنتطرق إليه، ولكن قبل ذلك نحاول فقط أن نفهم من يتزوج اليوم في هذا المجتمع. سأعطي الكلمة لسيد محمد علي بن زينة. سيدي أنت عالم الاجتماع، اليوم الأرقام توضح بأن هناك تراجع لمؤسسة الزواج في البلدان العربية، وربما السبب رقم واحد هو الضعف الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية في هذه البلدان. وسيدي هنا سؤالي لك، من المسؤول عن هذا؟ هل هي العادات، التقاليد، ربما المهر المرتفع، الأعراس، التوقعات، أم أن ربما هناك أسباب لا نعرفها وهي ربما خفية؟ تفضل.
9: مرحبا سيدتي، مرحبا بك وبضيوفك. أكيد رقم تبعته أنه نفس النقاش اللي احنا نستمع إليه الآن هو نقاش كذلك انطلق في تونس في الفترة الأخيرة بعد نشر معطيات كمية وبعد نتائج تعداد في المرحلة الأولى، تعداد العام للسكان والسكنة، ثم نتائج النقريات الإحصائية لمعهد الوطني للإحصاء في تونس، وهذا دفع مباشرة وسائل الإعلام وفي نقاش وجدل مجتمعي حول ظاهرة الزواج والطلاق والإنجاب وغيرها من ظواهر الديمغرافية ذات الصلة. نفس الاستنتاجات اللي هي موجودة نتقاسمها مع أخواننا في الوطن العربي وإن كان بنسب مختلفة. يعني ما وقع الحديث عليه في المغرب منذ حين واستمعت إلى ذلك بكل اهتمام، أو هو الزميل من الأردن وتحليل لظاهرة الزواج وكذلك في مصر، ونعرفوا لو كان نرجع لأنه ظاهرة غير جديدة في حقيقة الأمر، لو نرجع لبضع سنوات إلى الوراء أنا نتذكر فما كاتبة لمذكرات في صيغة مذكرات هزلية سمتها عايزة تجوز، هي كانت ثم تحولت إلى مسلسل طويل وغيره، هي تعبيرة من تعبيرات
1: مسلسل هند صبري
9: ظاهرة بالضبط مثلت فيه الممثلة هند صبري، ولكن هو في الأصل كان في صيغة مذكرات، ثم تحولت إلى مذكرات بلوغ يعني، ومن بعد تحولت إلى كتاب أخذ نجاح كبير ياسر. والنجاح هذا يدل بطبيعة على قدرة الكاتبة من ناحية، ولكن كذلك على أنها عبرت على مشاغل لمجموعة وطيف واسع من الشباب، سواء كانوا من الفتيات أو من الفتيان. الظاهرة في حقيقة الأمر، احنا أنا نسميها ظاهرة لأني أنطلق من جانب ديموغرافي، هو أنه الزواج بشكل عام إحصائيا عدديا بصدد التراجع. لما نحاول أن نرصد من ناحية وتيرة هذا التراجع، فإن نلقاه أنه هو في الأساس مشروع مؤجل، لأنه مؤشر آخر يدل على هذا هو تأخر سن الزواج. يعني معدل الزوج والزوجة عند إقبالهم على الزواج قاعد يتراجع من فترة إلى فترة ومن سنة إلى سنة. احنا في تونس تقريبا عند الذكور الزواج، معدل سن الزواج حسب معطيات الرسمية، هي 35 سنة، وهي في 29 سنة تقريبا.
1: سيدي أرجوك سريعا ما هي الأسباب؟ سريعا
9: تحدثت على الجانب الاقتصادي. أنا نحب نقول أنه راه كل ما نشهده الآن هو نتيجة، وإن كانت غير مسقطة مسبقا، لسياسات عمومية وقع الانخراط فيها منذ سنوات. سياسات عمومية لم تكن الهدف منها هذا بطبيعة الحال، وإن كانت محمودة في كثير من جوانبها. مثلا سياسة تعميم التعليم في تونس اللي انطلقت بعد الاستقلال أدت إلى انخراط مجموعات كبيرة من الفتيات والفتيان لفترات طويلة في مقاعد الدراسة، وهذا احنا ديموغرافيا نعرفوه كظاهرة موجودة في كل بلدان العالم، تسمى فينومين دو ريتونسيون سكولير، يعني البقاء على مقاعد الدراسة يؤخر ميكانيكيا سن الزواج، لأنه يصبح غير متاح، ولأنه الأولويات لدى الأولياء خاصة تغيرت، في أنه أصبح الأولوية لهم قبل كل شيء هو إنهاء أبنائهم لدراستهم، ثم تفكير في درجة ثانية في العمل والشغل بطبيعة الحال ليولي يتناسب أفضل مع المستويات التعليمية اللي تحسنت، ثم بعد ذلك نمر إلى ربما مشروع الزواج. هذه راهي تأثيرات تقريبا ميكانيكية. هذاك علاش قلت لو فما تأخر في سن الزواج، تأخر في الرزنامة، رزنامة الزواج، رزنامة الأولويات هي التي تغيرت في درجة أولى. ثم الأسباب الاقتصادية اللي تحدثت عليها، فما أسباب متعلقة بدخل الأفراد وعدم قدرتهم على أنهم يستجيبوا لمتطلبات الزواج، هذا موجود صحيح، ولكن قبل أن نصل إلى ذلك أغلب مجتمعاتنا تشهد فترة بطالة طويلة بين التخرج، الحصول على شهادة
1: والعمل والدخول إلى سوق العمل.
9: فبطبيعة الحال هذه كل هذه الأشياء عندما يعيش الشباب بالوتيرة التي يعيشها الآن، فإنه ما ينجم يكون كان عنده انعكاس مباشر على مؤسسة الجواز بشكل عام، بالإضافة لبعض ما ذكره المتدخلين السابقين في أنه فما تغيرت الأولويات، تغيرت النظرة للزواج، تغير التصور في حد ذاته للزواج، وإن بقي حسب رأيي أنا معطى مهم جدا محدد في مسألة الزواج هي الأطفال ومصلحة الأطفال. يعني كل القرارات التي يأخذها الزوجين المقبلين فيها علاقة وتصور لما يمكن أن يعيشوا هؤلاء الأطفال القادمين
1: سيدي
9: من ظروف سواء كانت غيبة أو لا.
1: سأعود إلى السيد قبل أن أذهب إلى السيدة غزلان مأموني، إلى السيد حسن محادين، وهنا سؤال عندما نسمعك أرجوك لو إمكان أن تكون الإجابة سريعة. سيد حسن محادين، عندما نسمع ربما أن الأسباب، هناك أسباب اجتماعية، هناك تغير في المجتمعات، هناك ربما أيضا الدراسة التي تطول، هناك أشياء إيجابية، ألا يجب اليوم إعادة تعريف الزواج ومؤسسة الزواج في العالم العربي، أم أنك تعتبر أن المشكل موجود في مكان آخر؟
10: لا، المشكل موجود بفكرة الزواج نفسه من حيث البنية والمبررات. تم تغيرات جوهرية طرأت على المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، ولا بد من التذكير بأن علينا أن نفسر لماذا لدينا أنواع عديدة من الزواج ومقرة اجتماعيا أو دينيا. الزواج الطبيعي الذي نتحدث عنه، الشرعي، زواج المسيار، زواج الويك إند إلى آخره، كلها مؤشرات من منظور علم الاجتماع تشير إلى تغير مكانة الزواج وتراجع أولويته. وبالتالي ما دام بوسع الفرد أو الأعزب أن يشبع احتياجاته الأساسية دون كل هذه الالتزامات في ظل مجتمع بدأ فيه تراجع الكثافة الدينية من جهة، وبدأت الحريات الفردية عالية، إضافة لتأثير التكنولوجيا والفرص التي وفرتها في بناء علاقات شخصية متعددة بكل أريحية سواء من نفس البلد أو غيره، كل هذه العناصر تشير إلى أن للمؤسسات أعمار أيضا. لعلي أتساءل بصوت عال، هل نحن مقبلون على ذوبان مؤسسة الأسرة كما ألفناها نحن هذا الجيل؟ وهذا الموضوع يمكن أن يتم بالتدرج. هل بقيت أولوية الشباب والشابات في المجتمع العربي المسلم هي الزواج أولا، أم أن البدائل أتاحت لهم فرص وحريات أوسع؟
1: سيدي سؤال
10: وإشباع
1: احتياجاتهم. سؤال مباشر أرجوك، لو الإجابة ممكن أن تكون في جملة. تتحدث أنت اليوم على أزمة قيم.
10: القيمة تعني إعطاء الشيء وزنا، الوزن المعطى لمؤسسة الزواج آخذ في التراجع بشكل متسارع في ظل العولمة وتأثر المجتمعات العربية الإسلامية به.
1: وهنا سأذهب إلى السيدة غزلان مأموني، والسؤال سأطرحه نفسه على سيدة